0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا.

0: عودنا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا شح أنفسنا، واجعلنا من المفلحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته.
1: الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين.

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

0: Song.
1: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أنس: قال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. أخرجه البخاري.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الأنبياء.

0: الحق.
1: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الأنبياء.

0: بعد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة القمر وحتى سورة الحديد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة القمر وحتى سورة الحديد.
1: سوانح تدبرية.
2: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن هم الرزق قد أكل قلوبا وأشغل عقولا، وعند بعض الناس هلع وجزع حينما يسمع بالتغيرات الاقتصادية والتقلبات المالية، وكأنهم لم يسمعوا لقول الحق تبارك وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لقد تكفل الله عز وجل بالرزق لجميع خلقه، إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم، قويهم وضعيفهم، كبيرهم وصغيرهم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. إذا علمت أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أفردته بالسؤال والقصد، فالناس أحيانا يتجهون إلى أمثالهم من البشر. ونصيب العبد من اسم الله الرزاق أن يعرف حقيقة هذا الوصف، أنه لا يستحقه إلا الله جل وعلا، فلا ينتظر الرزق إلا منه، ولا يتوكل فيه إلا عليه. وإذا علم أن الله وحده هو الرزاق أفرده بالدعاء وسؤال الرزق، ولا يسأل أحدا سواه، وحينها يكتسب العزة والكرامة والطمأنينة. إن قضية الرزق ينبغي ألا تشغل العبد عن المهمة العظمى التي أنيطت به، وهي عبادة الله جل وعلا. وليتيقن المسلم أن خزائن الله جل وعلا مملوءة بكل شيء يعطي منها جميع الخلائق، ولا تنقص إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والله جل وعلا يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نظرة بعض الناس للرزق نظرة ضيقة قاصرة، فهم يتصورون أنه المال فحسب، وهذا فهم خاطئ. فالرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي، ماديا كان أو معنويا. فالإيمان رزق، وحب النبي صلى الله عليه وسلم رزق، وحب الصحابة رزق، والعلم رزق، والخلق رزق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من الأرزاق ما هو خفي، بأن يرزق الله العبد القناعة فيقنع العبد في نفسه ويرضى بما أعطاه الله من مال وولد، وهذا ما مدح به النبي صلى الله عليه وسلم العبد الموفق. وفي الحديث: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. ومن لطيف رزق المولى جل وعلا وأرفعه أن يرزق عبده علما هاديا، ولسانا مرشدا معلما، ويدا منفقة متصدقة. ومن رزقه ما يضعه في قلوب الآخرين من المعرفة والمحبة، وإذا أحب الله عبدا أكثر حوائج الخلق إليه. ومن جميل الرزق أن يغني الله عبده بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه. إن الآيات القرآنية المتضمنة ضمان الرزق للعباد لا تعني الاتكال والكسل وترك العمل والاعتماد على الغير وسؤال الناس، كلا، لكنها تعني أن الإنسان قبل فعل السبب وأثناءه وبعده ينبغي أن يكون على يقين أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وليس له إلا ما كتب. وقد جاء الأمر بالضرب في الأرض وعمارتها وبنائها حسيا وحضاريا، فقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من القواعد الشرعية الثابتة أن الأرزاق تزيد بالشكر وتنقص بالكفران والمعاصي. يقول جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويأتي السؤال الكبير: ما الأسباب الجالبة للرزق والسبل المؤدية له؟ والجواب: هناك ما هو مادي حسي كالإتقان والسعي في الأرض وغير ذلك، وهناك ما هو شرعي، فالإيمان بالله وكثرة الاستغفار مع الاستقامة على الدين من أعظم أسباب تحصيل الرزق. والله جل وعلا يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول تبارك وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ومن الأسباب الجالبة للرزق والمباركة فيه صلة الرحم، ففي الحديث الصحيح: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه، رواه البخاري. واعلم يا رعاك الله أن الرقي المادية ورغد العيش والرفاهية المادية لا تتحصل حقيقة إلا بالإيمان بالله والالتجاء إلى الله عبادة واستعانة وتوكلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة حائل على موجات الاف ام. ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة حائل على موجات الاف ام. الحويض 92، الشملي 88.8، الحائط 92.6، النحيتية 89. الغزالة 90.5 على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة غافر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة غافر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
4: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعينا الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم ناشئ في رحاب القرآن الكريم. هذه الحلقة تأتيكم من مجمع حلقات جامع عبدالله الحيدان في مدينة الرياض. نلتقي بطلاب هذا المجمع المبارك ونقدم لكم نماذج من تلاواتهم. أسعد الآن بأن يكون معنا أحد الطلاب فنتعرف عليه.
2: طالب محمد عماد عبد العال، المرحلة الثالث ثانوي، أحفظ من كتاب الله 4 أجزاء.
1: حياك الله عماد، يا مرحبا فيك. أيضا أرحب بالأستاذ أسامة العرومي معلقا في هذه الحلقة على تلاوة الطالب. حياك الله أستاذ أسامة.
3: أهلا وسهلا بالجميع، وإن شاء الله عز وجل أن يبارك فينا وفيكم.
1: حياكم الله، وعلى بركة الله يسمعنا عماد ما يتيسر من كتاب الله.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد.

بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا

0: فاعلموا أن الله عزيز حكيم.
1: ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير يا عماد، بارك الله فيك. والتعليق أكثر مع الأستاذ أسامة.
2: أحسنت، تلاوة طيبة مباركة ومجودة، قرأ مترسلا وأحسن في تحقيقه لمخارج الحروف. إلا أني أحب أن أسأله سؤال في أحكام التجويد. السؤال: ما الحكم عند قوله تعالى والله رؤوف بالعباد؟
0: إقلاب تنوين بعده باء.
2: أحسنت، شكر الله لك. السؤال الثاني في المعاني: ما معنى قوله تعالى السلم في قوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة؟ ما المراد به؟
0: الإسلام وشرائعه العظام.
2: أحسنت، اللهم بارك، شكر الله لكم جميعا وأحسن الله إليكم.
1: جزاك الله خير يا عماد، بارك الله فيك، وصلى الله عز وجل أن يعني يوفقك وأن يتم عليك حفظ كتابه. إذن مستمعينا الكرام، من هنا من جامع عبد الله الحيدان قدمنا لكم نموذجا من تلاوة أحد طلاب هذه الحلقات المباركة. شكرا لعماد، شكرا للأستاذ أسامة العرومي الذي كان معنا معلقا على تلاوة الطالب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وإياكم بهذا الكتاب وأن ينفعنا ويرفعنا به. من جديد نعود نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من حلقات هذا البرنامج، وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة المجادلة وحتى سورة الممتحنة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.

أطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون.

أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه.

في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة

إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم

كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم.

الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد

الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له

تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة

قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك.

عصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فات

ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة المجادلة وحتى سورة الممتحنة.
1: أسفر الصباح عن
2: أمل جديد،
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
1: نعم المعين،
2: اللهم
1: بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي المباشر اللهم بك أصبحنا، لهذا اليوم الأربعاء 24 من شهر ذي الحجة من عام 47 و400 ألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم في حلقتنا الطبية في هذا اليوم الأربعاء، وهذه أرق التحايا من فريق العمل في الإشراف العام فيحان السبيعي، في الإعداد والتقديم أخي عبد الرزاق بن عبد الله العلوي، ومحدثكم سبيت إبراهيم سبيت، من إدارة المحتوى زميل عبد الرحمن بن سعد الحوطي، في التنفيذ عبد الرحمن بن علي محزري، وفي الإخراج ناصر بن محمد آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم مستمعين الكرام من يذكره ويشكره أنا الليل وأطراف النهار. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ينبغي المسلم دائما أن يكثر من هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه، فنعم المعلم هو عليه الصلاة والسلام، وهو الناصح، ونعم الناصح، ونعم المحب صلى الله عليه وسلم، وهو الرؤوف بأمته الرحيم صلى الله عليه وسلم. هو الذي قال لمعاذ: والله إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويقول علماء معنى دبر كل صلاة يعني هي دائما الحديث التي يأتي فيها دبر كل صلاة، مثل من قال سبحان الله دبر كل صلاة، من قال كذا دبر. فقال العلماء يعني عشان يفرقون بينها في الجملة قاعدة كذا استنبطها العلماء من مجموعة حديث، أن ما كان دعاء فإنه قبل السلام مثل هذا: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وما كان ذكرا وثناء كسبحان الله والحمد لله ونحو ذلك فإنه يكون بعد السلام. المهم الإنسان يكثر سواء قبل السلام ولا بعده، فليكثر الإنسان من هذا الدعاء العظيم.
4: ودائما يتأمل المسلم هذا الحديث العظيم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. يعني وانت راقي نازل ذاهب، حتى وانت تمارس الرياضة تذكر الله عز وجل على لسانك. ويعني أحدهم كان يقول: أنا أمارس الرياضة يوميا، وأفضل ما أشغل به وقتي ذكر الله عز وجل. وأنا يعني يقول هذا، يقول صارت أصبحت الحين هذه حصة رياضية وتلك وجبة روحية. يقول يعني أصبحت لا أستغني عن الاثنين. فمع أنه بالبداية يعني مخليها رياضة، فيقول الحمد لله حولناها من رياضة إلى ذكر لله عز وجل. فهي بالفعل يعني أنا قاعد أتأمل فيها: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. يعني تحس أن اللسان، الله يجزاك خير، تحس أن اللسان يعني ما يتعب كثيرا فيها، يعني ما فيها حرف راء ولا حرف ضاد ولا، يعني سبحان الله كلمتان بالفعل خفيفتان على اللسان كما ذكر ذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. أيضا بقية الصالحات: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كلها ما شاء الله دعية جميلة ومريحة للقلب، وتجعل الإنسان يسعد في هذه الحياة.
3: واحد يقول أن يعني أحيانا تمسك معك كذا أذكر الله كثير،
4: أي نعم،
3: لدرجة أنه يصبح يعني يجري الذكر كذا على لسانك: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة، وهكذا. يقول لي لين أدخل أنت بكلام دورة مياه، إيه؟ فينا طبعا لازم أتوقف،
4: صحيح.
3: فيقول أشعر بنوع من الـ يعني الـ
4: الشوق
3: الشوق، فأحاول أني يعني أغتنم هذا الموضع بأنني يعني كأني يناجي ربي بقلبي، أقول: يا ربي أني نزهت هذا، نزهت اسمك عن هذا المكان.
4: الله.
3: وثانيا تذكر الإنسان، حتى هذا طبعا يقوله العلماء، تذكر الإنسان ضعفه. يعني أنت تخيل هذا الذي يخرج منك، لو بقي فيك لقتلك. تتذكر نعمة الله عليك. فحيان الإنسان يكون يذكر الله بلسانه مثل ما، طبعا هذا هو الأصل، لكن إذا ما استطاع بذكره بلسانه فإنه يذكره بقلبه، يذكر نعم الله عليه، ويذكر ثناء الله، وثناء الله سبحانه وتعالى، ويذكر حاجته لربه سبحانه وتعالى.
4: نعم. الله يحييكم مستمعينا الكرام في هذا الصباح الأربعائي الذي يدور حول الأمور يعني التي تتعلق بصحة الإنسان. واليوم حديثنا ربما أنه مستوحى من آية كريمة عظيمة: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما يعني يعتري الإنسان في هذه الدنيا من التعب والمشقة والشدائد، هذا ربما يفضي به لما يسمى بالقلق. ونعرف أن هناك إحصائية لمنظمة الصحة العالمية، حول العالم 300 مليون شخص يعانون من القلق والتوتر، وربما أن النساء كذلك يكثر فيهن اضطرابات القلق أكثر من الرجال. وهي ليست يعني موضوع القلق ما هو مختص بفئة عمرية معينة، ربما يكون في الطفولة. يعني بعض الأطفال تجده يعني ما شاء الله، أي نعم، يسمونها مشتق، يعني تجد دائما قلق ودائما متحفز ودائما يعني يعاني من التفكير، ودائما تجده يعني كما يقول يفكر كثيرا، وما هو معك في الجو كما يقولون. وأيضا ربما يتلقى شخص واحد تقريبا من كل 4 أشخاص يعانون من القلق العلاج، بينما البعض الآخر يظن أن هذا شيء طبيعي وماشي في هذه الحياة. هو القلق، هناك ما يسمى بالقلق العادي الاعتيادي، لكن هو المشكلة إشكالية مرضي. وحديثنا في الحلقة عن عن القلق يعني المرضي
3: اللي تقول الحين 300 مليون هذا قلق مرضي،
4: هذا قلق مرضي، لا هذا قلق مرضي متجاوز الحد يعني
3: يحتاج علاج،
4: يحتاج علاج وتحتاج الذهاب إلى طبيب نفسي والتدخل كذلك، ربما البعض ربما ما يفيد معه يعني جلسات الطبيب النفسي، قد يضطر إلى أخذ بعض العقاقير والأدوية لتخفيف هذا القلق. وحنا في مجتمعنا يمكنك تشوف لك ناس قلقين جدا وفي ناس أيضا ما شاء الله
3: باردين
4: جدا، يعني هو طبعا القلق الشديد، نرجع لموضوعنا أمس، القلق الشديد غير جيد، وأيضا البرود التام غير جيد،
3: يعني
4: التوسط يعني هو الأفضل. يعني البعض ربما أنه يعني من في واحد أذكرهم واحد بارد عنده نسيان فظيع جدا، فمرات بيسافر مثلا خارج المملكة ينسى جوازه، مرات نصح بحبوب للنسيان نساها في السيارة والشمس يعني فيعني البرود كما قلنا الشديد مشكلة، وأيضا
3: قاتل.
4: أي نعم، فيعني الأفضل إنسان حين

0: عندما يكون لديه اضطرابات قلق مرضية يتوجه مباشرة للطبيب. يعني دائما كيف أعرف أني أنا قلق أو لا، أو عندي قلق مرضي أو لا؟ قد إذا شعرت عندك صعوبة في التركيز أو اتخاذ القرارات، إذا جاك قرار يعني ما تستطيع أنك تتخذ القرار، هذا أيضا مؤشر على وجود قلق. أيضا الشعور بالتوتر أو التململ، أيضا بعض المرات يكون هناك شعور بالغثيان أو ألام بالبطن. قد يعني بعض الناس يكون عنده خفقان بالقلب وحركات غير منتظمة وضربات غير منتظمة في القلب، هذه أيضا مؤشر على وجود قلق مرضي. التعرق أو الارتعاش أو الارتجاف، اضطرابات النوم، وأيضا الشعور بالخطر أو الهلع أو الهلاك الوشيك، وهو ما هو بصحيح. بعض الناس يعني يشعر بخطر وما هو بصحيح، يعني ترى كثير من اللي يقلقون، وانقل عني أبو إبراهيم وليه المستمع الكريم وكذلك حبيبنا أبو عبد الرحمن، انقل عني حفظك الله أن كثير 95% من الأشياء التي نقلق منها في المستقبل لا تقع،
1: ما تحصل.
0: هذه يسمونها على قولتهم مسبقة الدفع، قلق مسبق الدفع. يعني تلقاك تبالش وتقلق وتحزن وهو أصلا ما في شيء، والأمور طيبة جدا. فالإنسان يعني دائما يحسن ظنه بالله عز وجل ويبشر بالخير منه سبحانه وبحمده.
1: إخوة أنت تتحدث عبد الله جزاك خير، أنا قاعد يعني أتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي كان يقلقه عليه الصلاة والسلام؟
0: أمور الآخرة،
1: أمور الآخرة وأمته. إيه يعني هو تخيل حينما مثلا ذهب إلى الطائف ودعاهم فما استجابوا، من شدة ما مر عليها صلى الله عليه وسلم خرج هائما فلم يستفق، يعني أصبح كأنه في غيبوبة، فلم يستفق إلا هو قرن الثعالب، كله خايف عليهم، يعني هو شبه منهم، يبي يدخلوا الجنة فقط، يريد ينجيهم وينقذهم من النار، ويقعد ليلة كاملة صلى الله عليه وسلم يبكي، يقول يا ربي أمتي أمتي. هذا الذي كان يقلقه صلى الله عليه وسلم، ولا أمر الدنيا ما كانت يعني وزنها كما وزنها الله سبحانه وتعالى، أنها لا تزن عند الله جناح بعوضة صلى الله عليه وآله وسلم.
0: وأيضا المتأمل بالدنيا قبل أن تحول المخطط أبو إبراهيم، المتأمل بالدنيا يعني ما ودك ينزلها أكثر مما صورها القرآن الكريم، كذلك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني الآن وين اللي كانوا مثلا أرباب الأموال كلهم ذهبوا، يعني واللذات التي تمتعوا بها فنيت جميعا، لكن أمر الآخرة، الحياة الأبدية السرمدية، إما إلى جنة أو إلى نار، هي اللي تستحق القلق وتستحق الاهتمام، تستحق التركيز، وتستحق الإنسان يخطط لحياته، ما تكون حياته سبالة. ما يمنعني مثلا أضع خطة يومية، خطة أسبوعية، خطة شهرية، خطة سنوية موسمية لتحقيق إنجازات تنفعني بإذن الله جل وعلا يوم العرض الأكبر.
1: الله يجزاك خير عبد الله. إذن مستمعي الكرام، هذا هو موضوع حلقتنا اللي هو القلق والتوتر، الله يعافينا وإياكم يا رب. ونقرأ بعض أو مبغ مشاركات، يعني اللي هي الشمون الهيكل هدايات آية مع الزميل أحمد الشدي، إن شاء الله تأتيكم بعد قليل، ثم خماسيات أيضا مع الزميل أحمد عن أصناف الناس في الامتحانات، ثم حياة صحية الساعة 7-5 مع الدكتور عبد العزيز العثمان، وحديثه جميل، يقول يعني معنى حديث دكتور عبد العزيز أو الموضوع الذي يتحدث عنه، الدعاء سبب للشفاء من الأمراض. ترى هذا كلام طبيب الآن، الدعاء سبب للشفاء من الأمراض.
0: الجولة الصحفية إن شاء الله مستمعينا الكرام تأتيكم في 7 صباحا مع الزميل نايف الحربي، وعند 7:30 إن شاء الله ضيف الحلقة سيكون معنا عبد العزيز بن أحمد المنصور، وهو أخصائي نفسي أول بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض. سيكون حديث إن شاء الله عفوا عن القلق، لماذا أصبح القلق رفيقا دائما للكثيرين، كيف نميز بين القلق الطبيعي والقلق المرضي، ما هي سر الوسائل لضبط انفعالاتنا وتوترنا، كيف نحول طاقة التوتر إلى دافع للعمل والإنجاز. هذه أبرز محاورنا مع ضيفنا الكريم
1: إن شاء الله تعالى. ثم الساعة 8-10 إن شاء الله سيكون معنا الجمعية السعودية للذوق العام، سيكون معنا إن شاء الله الأستاذ عبد العزيز المحبوب الرئيس التنفيذي لهذه الجمعية، نتعرف عليها إن شاء الله وماذا تقدم للمجتمع وماذا لديها من برامج ومشاريع، مثل ما قلنا إن شاء الله الساعة 8-5.
0: في تمام 8:00 إن شاء الله موجز بأهم وآخر الأنباء، عند 8:05 سيكون إن شاء الله معنا التغطية حول نجاح الفريق الطبي مستشفى الدرعية في إجراء عملية تكميم معدة بالمنظار لمريض بوزن 200 كيلو جرام، إن شاء الله سيكون معنا استشاري جراحة السمنة والمناظير بمستشفى الدرعية.
1: إذن مستمعينا الكرام، هذه هي فقراتنا، يتخللها مثل ما دام يقول زميل عبد الرزاق تلاوات، واليوم ما شاء الله أصوات مميزة، سيكون معنا إن شاء الله مجموعة من التلاوات للقراء الكرام، وطبعا أيضا تخلل هذه الحلقة إن شاء الله قراءة لمشاركاتكم وسماع لأصواتكم عبر وسائل التواصل، فأهلا ومرحبا بكم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
2: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هدايات آية. هدايات آية.
0: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قال بعض المفسرين: ينبغي للمنفق أن يتفاءل بما وعد الله، لقوله تعالى: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فإذا أنفق الإنسان وهو يحسن الظن بالله عز وجل أن الله يغفر له الذنوب ويزيده من فضله، كان هذا من خير ما تنطوي عليه السريرة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: الله يعطي العافية الزميل أحمد الشدي الذي قدم هذه الفقرة هدايات آية.
4: الله يحييكم مستمعينا الكرام، من جديد نذكر موضوعنا في هذه الحلقة: اضطرابات التوتر والقلق. والله يحييكم جميعا، والله يحيي مشاركاتكم. وأيضا هناك سؤال في منصة إكس في حساب برنامج اللهم بك أصبحنا: ما هو أبرز أثر سلبي للقلق والتوتر من وجهة نظرك؟ أذكر يعني احنا تكلمنا عن أعراض التوتر اللي هو الإصابة بالتعرق. يقول أحدهم: كلفت يعني فترة وجيزة، يقول خطيب حاج وظهرنا مبلغ المؤذن متأخر، فيقول كلفت فكتبتها على عجل وكنت قلق جدا، يقول فوضعت الخطبة تحت إبطي وقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجلست. يقول سبحان الله العظيم، أذن المؤذن يقول يوم
3: زوم كاتب قلم سايل
4: إلا ورد قلم سايل، يقول يوم أخذتها ولا الدنيا ما أرى شيء
3: من العرق.
4: أي نعم، فلعله ارتجل الخطبة. أي نعم، فهذه ترى التعرق هذا من آثار القلق والتوتر. شفت أنك تعرق واجد فأعرف أنك تراك متوتر وكذلك قلق.
3: سبحان الله يا أخي، الجسم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل أمك كمثل الجسد الواحد.
4: صحيح،
3: مترابط. يعني أنت أحيانا ترتاع ثم تشعر بحكة في البط.
4: اي صحيح،
3: يجيك حكته في الابط ولا يجيك الم في الكتوف ولا
4: صحيح.
3: تقول يعني سبحان الله شعلقه،
4: وانت ما بك الا العافيه، بس سبحان الله يمكن بسبب القلق. وايضا الانسان بعض المرات من شده قلقه سبحان الله قد يعني بسببه يقع في المحظور. يعني يقول احدهم: كان يزورني اخي وكان ما شاء الله تبارك الله يتميز بكبر انفه، فيقول يعني كنت يقول عندي وليدا صغير، يقول الله يصلحه، يعني دائما يكثر التعليقات على الناس، فكنت أحذره وحذره وحذره وحذره من أن يعلق على أنف عمه. فيقول فرغ الفنجان يعني التابع لعمه، فيقول بقول املأ فنجان عمك، فقلت امل خشم عمك. فانظر يعني كيف التوتر والقلق. نعم، فالواحد
3: خلاه يقع فيما فرم. الله يحلل المزرع عنده.
4: فيقول أنا صبت بإحراج كبير جدا،
3: خلاص وقعت. ايش تقول ابو وليد؟
4: لا لا، فنجال طيب وسليم ان شاء الله. طيب من معنا من القصيم؟
3: فتحي. يا فتحي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الله يفتح لنا ولك ابواب الرزق والخير والبركه والعافيه.
5: عليكم السلام ورحمه الله، الله يبارك فيك. لا فتح ابو الفتوح كمان
3: اسمه. ما شاء الله، اجل اليوم ان شاء الله يوم الفتوحات، اول متصل معنا.
5: الله يديم عليك الخير.
3: الله
5: انا طبعا بحيي البرنامج بتاعكم والقناه بتاعتكم، موجوده عايشه معنا في البيت يعني. ربنا يبارك فيك يا رب ويجازيكم خير ان شاء الله على مجهودكم. بالنسبه لموضوع النهارده القلق، من وجهه نظري ان اي قلق بيحصل واي توتر بيحصل فهو ضعف ايمان، ضعف دين. البني ادم المؤمن، في فرق بين المؤمن والمسلم من وجهه نظري. المؤمن ده اللي عنده يقين وتيقن بربنا وان الاله موجود معانا في كل وقت وفي كل حال وفي كل وضع. فربنا يا رب يبعد عننا القلق كده، ويبعد عننا البعد ويكفينا كده بربنا ان شاء الله في حياتنا. اللي يبعد عننا القلق والتوتر يعني.
3: نعم والله صدقت يا فتحي، فعلا الذي يعلم معية الله له سبحانه وتعالى في كل أحواله، وأن الله معه بعلمه وإحاطته وحفظه ورحمته سبحانه وتعالى، فإنه يطمئن ويرتاح. يعني الواحد لو قال له إنسان مسؤول ازهق موضوعك عندي خلاص، اطمئن وارتاح، فما بالك إذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا شعرت أنه معك فاعلم أنه معك، وأنه سيحفظك وسيحوطك بعنايته ورعايته وحفظه ورحمته سبحانه وتعالى. حتى وإن حصل لك شيء ترى في صالحك.
4: الله أكبر.
3: في حصل لك شيء يعني ظاهره أنه مو كويس فإنه في صالحك.
4: معنا أبو مشاري من جنة الله في أرضه من أملج، حياك الله يا أبو مشاري. سلام. تفضل يا أبا مشاري. أبا مشاري أين أنت؟ السلام عليكم.
3: في جنة الله.
4: نعم، أنا شعرت بالقلق أنه ما
3: الله يستر.
4: طيب لا يشعر بالقلق الرحمن الزري ويأخذ فاصل إن شاء الله.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: خماسيات،
2: خماسيات،
1: ورقة الامتحان.
0: أصناف الناس في الامتحانات. يتفاوت الناس في موقفهم تجاه الامتحانات بناء على شخصياتهم وتجاربهم والبيئة التي يعيشون فيها، فمنهم المتساهل المهمل، ومنهم الخائف القلق، ومنهم المستعد الواثق بنفسه. ولو نظرنا إلى كل منهم بعين فاحصة لوجدنا المتساهل غافلا عن عاقبة إهماله، غير قادر على ضبط نفسه للجلوس بضع ساعات للدراسة. فهذا المتساهل بحاجة ماسة ليكون حازما مع نفسه. فالحزم مع النفس مهم للتعامل مع أمور الحياة كبيرها وصغيرها. أما المتوتر القلق فينصح بالتركيز على أمرين مهمين ليخفف شعوره السلبي. أولهما التوكل على الله والثقة به وبرحمته، وأن ما أصابك من خير أو شر هو لحكمة أرادها سبحانه، وأن ما قدر لك لن يخطئك ولو اجتمع أهل الأرض لمنعه. والثاني التركيز على بذل أسباب النجاح والتفوق، وبذل الطاقة والجهد للاستعداد والابتعاد عن التفكير الزائد غير المجدي. أما المستعد الواثق بنفسه فهو يعلم أن الامتحان فرصة عليه استغلالها أحسن استغلال للوصول إلى هدفه، وذلك بفعل السبب. أما النتيجة فهي بتوفيق الله وتقديره، فإن أحسن حمد الله، وإن قصر في أداء الامتحان حمد الله وعلم أن الخيرة فيما اختاره، وأنه بذل الأسباب، ولا لوم عليه في النتيجة ولا في شعوره ببعض الضيق لتقصيره، لأن هذا من طبيعة النفس البشرية.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: الله يعطي العافية زميل أحمد الشدي. يمكن ناسب الحديث عن الامتحان، وذكر أبو معاذ اللي موضوع القلق والتوتر، ويمكن الطلاب يعني قد يصيبهم شيء من القلق والتوتر في هذه الأيام. وإن كنت ما أدري، أنا والله توافقني أبو عبد الله، ما لاحظ أن القلق الموجود في السنوات الأخيرة كالقلق اللي كنا نراه حتى في البيوت يعني بشكل عام.
4: إيه الاستنفار
3: كان أول تحس إن اختبارات يعني حتى شوارع تفضل العالم. الآن لا تطلع تروح بعض المحلات ومراكز التجارة تلقى بعض الطلاب موجودين في الليل، فتستغرب يعني هل الأمور سهلت ولا هل صار أصبح عندهم وعي ذاكرهم من البداية، أصبح الامتحان يعني تحصيل حاصل؟
4: والله يا أخي لا يمكن. والله أبو إبراهيم أنا أتوقع أن كثرة الشواغل والصوارف أسهمت بشكل كبير جدا في أن الطالب يعني بعض الطلاب ما يعطي الاختبار يعني نوع من الأهمية. وكما قلنا ترى يعني أيضا ترى عدم وجود القلق هذا أيضا ترى ناحية مرضية، فالأفضل كما قلنا التوسط. ونرجع أيضا على حلقة أمس الوسطية والاعتدال، فيه ما يسمى بالقلق المرضي أو القلق المحفز الذي يدفعك لإنجاز العمل. يعني يمكن أنا وأنت إذا بعض المرات تكون عندنا مهام إعلامية ربما ما شاء الله تبارك الله ننجزها بسرعه اذا كانت اكثر من ليش لو عندك قلق تخشى ان الوقت يدرك ما انهيتها، لكن اذا صار عندك مهمه واحده ربما تجلسك فتره وانت ما خلصتها. فدائما في مثل شعب يقول عط شغلك مشغول، المشغول طبعا عط شغلك مشغول، لان المشغول ما قلق ويبغى ينجز، فتجده ما شاء الله تبارك الله
3: عشان تنجز يعني
4: عشان ينجز العمل. فزي ما قلنا وجود القلق ترى المحفز هذا امر طيب جدا، وهو اللي يعني يجعل الإنسان بإذن الله جل وعلا ينجز هذه المهام.
3: إبراهيم الثعلبي من جدة يقول القلق مثل كرسي الهزاز، شوف يقول يجعلك تتحرك دائما لكنه لا يوصلك إلى أي مكان. شوف بعض الإنسان القلق تحس إنه حتى حركات يده وكذا ويقوم ويقعد
4: صحيح،
3: لكنه محلك راوح يعني
4: صحيح،
3: فقط هذا يعني يمكن نفسه وقلبه
4: صحيح. أنا نتكلم هنا نخليها إن شاء الله القصة بعد الفاصل
3: إن شاء الله.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. حياة صحية.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام. وفقني الله أن أطلع على كثير من الأبحاث العلمية، وأنا أتواصل مع كثير من العلماء في المجالات الطبية المختلفة، وأزور كثير من المستشفيات، وأحضر الكثير من المؤتمرات الطبية الدولية. وبعد هذه التجربة الطويلة في المجال الطبي تعرفت على نواحي عجيبة جدا، حالات يعني قال الأطباء عنها أنه لا فائدة من العلاج لهذه الحالات، وأنها يعني من الحالات الميؤوس منها. ولكن رأيت بعيني هذه الحالات تماثلت ولله الحمد للشفاء، وهي حالات كثيرة ورسالة اليوم يجب أن نعمل السبب بالعلاج، ولكن يجب أن لا نتكل عليه ونعتمد عليه اعتماد كبير. فأنا رأيت حالات كان الدعاء وقراءة الأوراد حقيقة من أسباب الرئيسية للعلاج والشفاء من الأمراض، شيء لا يوجد له تفسير أبدا. ولهذا أنا أعتقد من أنه من الجحود والنكران أن يقول شخص معين الحمد لله أنا كنت مريض وتناولت هذا الدواء الفلاني أو هذا الغذاء الفلاني أو استخدمت هذه الطريقة الفلانية وشفيت. فالأمر بسيط جدا، أبسط بكثير مما توقعت، وينسى أن الموضوع ليس بسيط ولكنها نعمة من الله عز وجل أن شفاه، ربما بدعوة، ربما بذكر معين، أو ربما بأوراد معينة أنحمها الله وشفاه من هذا المرض. فهو بعض الناس يعتقد أن السبب هو الدواء. نعم، الدواء ضروري، يجب أن نعمل الأسباب بكل ما نستطيع، ولكن لا يجب أن ننسى أن الشافي هو الله عز وجل. وكما قلت لكم حالات شبه ميؤوس منها ولكنها تشافت من أمراض شديدة جدا، منها أمراض السرطانات. وحقيقة نحن في المجال الطبي يجب أن لا نعتمد، وهي رسالة أيضا لزملائي وإخواني الممارسين الصحيين في كل التخصصات الصحية، أن نبذل السبب ولكن الشفاء من الله عز وجل. ويجب أن نعزز هذا الجانب لدى الشخص، ونعزز أن الشفاء يأتي من الله كالصبح، يعني في لحظة من لحظات اليأس يأتي الله عز وجل بالفرج بعدها. ولهذا لا يجب أن ننسى الأوراد والأذكار الصباحية والمسائية والدعاء والالتجاء إلى الله، بالإضافة إلى فعل الأسباب. لكننا كمسلمين يجب أن نركز على هذا الجانب ونعطيها العناية الكافية ونغرسه في نفوس أبنائنا وبناتنا، أن نتوكل على الله ونفعل الأسباب ولكن الشافي هو الله عز وجل، وأن لا نفقد الأمل أبدا حتى ولو كانت الحالة شديدة جدا. ونرى بعض الحالات في العناية المركزة وربما لا يوجد تفسير طبي للحالة، وبعد لحظات أو أيام أو أسابيع أو حتى أشهر يأتي الشفاء من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضاكم، والسلام عليكم.
2: حياة صحية مع الدكتور عبد العزيز العثمان.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نرحب كذلك بزميلنا في الحربي ابو فهد. السلام عليكم ورحمه الله.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، صباح الخير لك زميلي استاذ بيت، زميلي عبد الرزاق، المستمعين فريق البرنامج.
2: الله يسبحك بالخير والسرور والحبور، ونبدا على بركه الله جولتنا الصحفيه مع الاعلامي الرائق والهادئ نايف الحربي. طيب، وزيرا النقل السعودي والتركي يوقعان مذكره تفاهم للربط السككي.
0: إنجاز 71% من مبادرات برنامج التحول الوطني خلال عام 2025.
2: مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم سقيا زمزم بلا انقطاع.
0: المطبخ المركزي لسلمان الإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة.
2: ريف المملكة وجهات واعدة لصناعة السياحة الزراعية المستدامة.
0: البطيخ الحساوي يغرق الأسواق، طعم معتدل ورائحة زكية.
2: قبول موحد بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية.
0: إطلاق موسم جمع بذور اللصف بالمملكة لإعادة تأهيل الغطاء النباتي وحماية النظم البيئية الجبلية.
2: منتزهات مكة البرية تعزيز الوعي البيئي.
0: لصحة قلبك 5 أشياء لا تفعلها أبدا قبل 9 صباحا.
2: اختصاصي نفسي، الإثارة النفسية لإدمان الأجهزة اللوحية متعة لحظية قد تتحول إلى معاناة مزمنة.
0: طيب نعود لأبو فهد الخبر الأول، وزيرا النقل السعودي والتركي وقعا مذكرة تفاهم للربط السككي.
1: نعم، مثل ما ذكرت سبيت، وقعت المملكة العربية السعودية وتركيا مذكرتي تفاهم للتعاون في قطاعي السكك الحديدية والخدمات اللوجستية بهدف إنشاء ممر نقل بري يربط الخليج بأوروبا عبر تركيا وسوريا والأردن، ويشمل مشروع إعادة تأهيل وتطوير شبكات السكك الحديدية المشتركة خلال 4 إلى 5 سنوات، بما يعزز حركة التجارة ويخفض تكاليف الشحن وزمن النقل. ومع اكتمال شبكة السكك الحديدية الخليجية يتوقع أن يصبح المشروع من أكبر مشاريع الربط الإقليمي في المنطقة.
2: الرياض وتتويجها للفائزين بجائزة الملك سلمان التاريخية.
1: الرياض
2: لا لا عفوا الخبر الثاني حفظك الله، إنجاز 71% من مبادرة برنامج التحول الوطني خلال العام الميلادي المنصرم.
0: اختبار لك أبو فهد.
1: شوف اختبار، لا اليوم صار طبيب نفسي واجتماعي، ما أقدر، لازم أركز.
2: طيب تفضل.
1: أصدر برنامج التحول الوطني لعام 2025 واستعرض إنجازاته خلال هذه الفترة. أوضح التقرير نسبة المبادرات المكتملة ضمن البرنامج بلغت 71% خلال عام 2025، وهذا يعكس تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات والمبادرات الاستراتيجية. أشار التقرير لأن يعني وفرة المبادرات الحكومية الرقمية تجاوزت 9 مليار ريال، فيما حققت المملكة تقدما عالميا بارزا بحلولها ضمن أفضل 6 دول في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية.
0: في المسجد النبوي ما شاء الله سقيا زمزم بلا انقطاع.
1: نعم، تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمات سقيا ماء زمزم في المسجد النبوي عبر منظومة تشغيلية متكاملة توفر نحو 235 طن من المياه يوميا، وتستهلك قرابة 796 ألف كأس بلاستيكية من خلال أكثر من 10,000 حافظة موزعة داخل المسجد وساحاته. كما وفرت الهيئة نقاط سقيا ثابتة للماء المبرد وغير المبرد مع تطبيق فحوصات دورية لضمان جودة المياه ضمن جهودها لخدمة المصلين والزوار بأعلى معايير الجودة والكفاءة.
2: أيضا ما شاء الله ريف المملكة والوجهات الواعدة لصناعة السياحة الزراعية المستدامة.
1: نعم أستاذ رزاق، يمكن نعرف دائما نسمع كلمة بالمزارع الريفية ونسمع بالمناطق الريفية، لكن هنا تشهد المزارع الريفية السياحية في المملكة نمو متسارعا مع وجود نحو 450 مزرعة سياحية مرخصة مدعومة بمستهدفات رؤية المملكة 2030. يؤكد المختصون أهمية تطوير التجربة الريفية عبر ربطها بالإنتاج الزراعي والمنتجات المحلية وإشراك الأسر المنتجة والحرفيين، بما عزز القيمة الاقتصادية والاجتماعية للقطاع، كما يتيح التنوع البيئي والزراعي في المملكة فرصا واسعة لتقديم تجارب متخصصة، بما يرسخ مكانة الريف السعودي كوجهة سياحية تجمع بين الطبيعة والثقافة والتنمية. ويمكن لزار الطائف يشوف مثلا المزارع الريفية كيف يعني تم تطويرها، لزور القصيم كذلك يشوف المزارع الريفية، لزور جيزان وعدد مناطق المملكة أصبحت والمدينة منورة. يعني تصور أنت لما تكون وسط مزرعة تفطر داخل مزرعة يعني تحت نخلة وتحت شجر وتحت وتقطف بنفسك هالثمار، هذه لها يعني شيء كبير للنفس.

0: عبر الأسواق الشعبية والطرق الزراعية، ويتميز بحجمه الكبير وكثرة مياهه وطعمه المعتدل، ما يجعله من المنتجات المفضلة لدى المستهلكين، وتتراوح أسعاره يعني ما بين 30 إلى 50 ريال بحسب الحجم، فيما يشهد إقبال متزايد من المنتجين والمستهلكين مع تنامي حجم إنتاجه خلال السنوات الأخيرة.
1: نعم، وأنا سبق وشفت بطيخ أزرق.
2: أجيب.
1: إيه نعم.
0: هذه ما أدري، هذه ما أقدر ندخل بها.
1: وريتها أبو إبراهيم.
0: طب الألوان الأخرى.
1: طيب أيضا أبو فهد، ما شاء الله قبول موحد بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية.
0: هذا ما أعلنته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد القبول للفصل يعني القادم إن شاء الله. وجيد أن يكون عندنا مثل هذه الدبلومات اللي نشوفها بالكليات التقنية، وعبر هناك منصة يسمونها منصة القبول الوطنية الموحدة، تتيح برامج المعاهد الصناعية والثانوية والدبلومات المسائية وبرنامج اللغة الإنجليزية عن بعد عبر بوابة قبولي، وتشمل مراحل إظهار الفرص وإدخال الرغبات ثم إعلان نتائج القبول واستكمال الإجراءات النهائية وفق الجدول الزمني. وأنا أشوف بالفترة الأخيرة، يمكن خلال الخمس السنوات الأخيرة، شفنا خريجي اللي هي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كليات التقنية وغيرها، ما شاء الله يعني الآن يتم توظيفهم، وبعضهم يقوم بيجسر برضه للبكالوريوس ويطور من يعني من دراسته ويطور من قدراته.
2: الآن تقول موسم جمع بذور اللصف كذا؟
0: نعم، هذا ما أعلنه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، إطلاق موسم جمع بذور اللي هي يسمونها اللي هي الشفلح الجبلي. أو الشفلح حسب الجبلي، وأكثرها يعني ويعني وكثارها أقصد وزراعتها لدعم برنامج أو برامج تأهيل الغطاء النباتي واستعادة النظم البيئية، ويعد من النباتات المحلية التي تتحمل الظروف القاسية، كما يعد مصدر مهم لغذاء النحل ودعم الملقحات الطبيعية، يسهم في تعزيز التنوع الإحيائي واستدامة الموارد الطبيعية. لو كتبت شفت صورته بتشوف يعني شكله، يعني شكله غريب، يعني أنا شفته بالصورة قبل شوي، يعني يمكن كثير ما اطلع عليه يعني أو ما شافه بشكل كثير. طيب لذلك إن شاء الله بيتم يعني الاستفادة من زراعته بشكل أكثر، وبيكون يعني الغطاء النباتي يكون ضمن الغطاء النباتي الموجود في المملكة.
1: طيب ما هي الأشياء التي تؤذي القلب قبل التاسعة صباحا؟
0: أشياء كثيرة، لكن يحذر أطباء القلب من خمس عادات صباحية قد تؤثر سلبا على صحة القلب، أبرزها تناول القهوة المحلاة بكثرة، الإفطار الغني بالمخبوزات والمعجنات واللحوم المصنعة، مشروبات الطاقة، إضافة إلى بدء اليوم دون تناول الطعام أو شرب كمية كافية من الماء. تؤكد الدراسات أن الساعات الأولى من الصباح تشهد زيادة في مخاطر النوبات القلبية، ما يجعل تبني عادات صحية في بداية اليوم أمرا مهما للحفاظ على صحة القلب. نعرف المخبوزات، يعني دائما نسمع مع كلمة المخبوزات والمعجنات، اللي تحتوي المخبوزات والمعجنات مثل الكروسون والكعك المحلي وغيرها من كربوهيدرات مكررة ودهون مشبعة. يتحدثون عن اللحوم المصنعة، إن شاء الله ما هي موجودة عندنا، غالبا تحتوي اللحوم المصنعة التي يتم تناولها على الإفطار، مثل يعني سموا بعضها. كذلك مشروبات الطاقة نسمع عنها، أنا استغرب واحد يشرب الصباح مشروب طاقة، لكن ابدأ يومك، أنا أشوف أفضل شيء تبدأ يومك بالرياضة، تبدأ يومك بالابتسامة، تبدأ يومك، ترى هذه الأشياء سبحان الله العظيم تبعد عنك التوتر، تبعد عنك القلق، خليك تقوم يومك وانت يعني نشيط. وخذ الشيء الصحي، التمر ترى صحي بس تاخذه بالقدر المعقول، وبإذن الله تكون. أنا استغرب اللي يشربون برضه قهوة وهو جوعان مثلا، هذه برضه لها تأثير، لكن ما أجمل. أنا الصباح ترى أركز على الموية الدافية وعلى الفاكهة،
2: ما شاء الله،
0: يعني تأخذك تفاحة مثلا أو برتقالة أو من هالفاكهة اللي أنت عاد موجودة عندك في البيت.
2: ما شاء الله تبارك الله. الخبر الأخير أبو فهد اللي هو يقول كلام وحديث الاختصاصي النفسي عن الأجهزة اللوحية، وأنها متعة لحظية قد تتحول إلى معاناة مزمنة.
0: والله أنا بالفعل يعني متعة لحظية، وخاصة الحين الصغار دول يموتون في الأجهزة.
2: صحيح.
0: يعني يمكن الطفل لو تقول له حليب وجهاز يأخذ الجهاز ويخلي الحليب. لكن أكد اختصاصي العلاج النفسي عبد الرحمن الخرام من خلال حديثه أن الاستخدام المفرط للأجهزة اللوحية والهواتف الذكية بات يثير مخاوف متزايدة بشأن انعكاساته النفسية والسلوكية، لا سيما لدى الأطفال والمراهقين. حذر من أن المتعة اللحظية التي توفرها الألعاب الإلكترونية ومقاطع الفيديو ومنصات التواصل الاجتماعي ومتابعة يوميات المشاهير قد تتحول مع الوقت إلى معاناة نفسية مزمنة إذا لم يتم التعامل معها. وخلونا نأخذها على نقاط سريعة.

0: الإشعارات والمحتوى السريع يحفزان أفراز الدومامين المسؤول عن الشعور بالمتعة. الاستخدام المفرط يرتبط باضطرابات المزاج والقلق والتوتر وضعف التركيز. وأعتقد اليوم حلقاتكم عن التوتر.
1: الله يعطيك العافية وفهد، شكرا لك.
0: معني ما قضيت أصبت
1: صدق.
0: أقول حلقاتكم اليوم عن التوتر.
2: أي نعم.
0: وترتني يا أبو كثرة الجلوس أمام الشاشات يؤدي إلى اضطرابات النوم والعزلة الاجتماعية وتراجع مهارة التواصل. قضاء أكثر من 5 ساعات يوميا على الأجهزة يزيد احتمال التعلق بها والشعور بالضيق عند الابتعاد عنها. الاستخدام المفرط يقلل من ممارسة الأنشطة البدنية والهوايات المفيدة للصحة النفسية. الحل لا يكون في المنع الكامل بل في تنظيم وقت استخدام الشاشات وتشجيع الأنشطة الرياضية والاجتماعية. وأخيرا تحقيق التوازن في استخدام التقنية مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع.
1: الحين شكرا. ها
2: اي والله الله يعطيك العافيه.
0: والله العظيم اني مره يعني صراحه اعطيتني كذا صدمك
2: اصلا ما جاك قلق.
0: والله اكيد بيجيني قلق، ليش لا.
2: الله يعطيك
0: العافيه. لكن عموما ان نحاول، انا ما في المنع صعب للاجهزه لكن التقنيه منها جيد.
2: اي والله صحيح. الله يعطيك العافيه ابو فهد. وايضا ترى من الاشياء التي تعزز صحه القلب سماع الجوله الصحفيه من لسان ابو فهد كل صباح. ما شاء الله
0: الله يحفظك. كذا عتل الروح يا ابو، عتل النشاط الحيويه كذا شلت عني القلق.
2: الله يحفظك يا ابو فهد. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك ونلتقيكم في الغد.
2: الله يحفظك.
0: مع السلامه.
3: الله اللهم بك اصبحنا
4: بك اصبحنا بك هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري جزاه الله خيرا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. عن القلق والتوتر نتحدث في هذه الحلقة، وما شاء الله تبارك الله مشاركات عديدة منكم مستمعينا الكرام. وسؤال حلقة اليوم: ما هو أبرز أثر سلبي للقلق والتوتر من وجهة نظرك؟ لأن القلق والتوتر قد يكون هناك يعني بعض الأعراض والآثار السلبية التي تنعكس على الفرد وعلى أيضا أدائه وحياته ومستوى كذلك سعادته وراحته. محمود مصطفى يقول: أبرز الأشياء السلبية نتيجة القلق والتوتر هو عدم التركيز والتشتت، ويصيب الشخص بالسلبية. وإذا صاحب التوتر والقلق شخص لفترة طويلة وإذا صاحب التوتر والقلق شخصا لفترة طويلة قد يتسبب له في مرض نفسي أو عضوي. شكرا جزيلا أخينا محمود على هذه المشاركة. أم خلي تقول: أن أبرز أثر سلبي للقلق والتوتر هو أنهما يسرقان راحة الإنسان وطمأنينته، فيعيش منشغل الفكر حتى في أجمل لحظاته، ومع الوقت قد يؤثران على الصحة والعلاقات والقدرة على التركيز وكذلك اتخاذ القرارات بشكل صحيح. شكرا.

0: شكرا جزيلا لأختنا أم خليل على هذه المشاركة. أيضا أخونا سعد الحمزي يقول: من أخطر آثارها أن القلق قد يجعل الإنسان يعيش مشكلات المستقبل قبل وقوعها، فيفقد راحة الحاضر دون أن يغير من المستقبل شيئا. لذا فإن التوكل على الله وحسن الظن به والأخذ بالأسباب من أعظم ما يخفف القلق ويمنح النفس سكينة وطمأنينة. شكرا جزيلا أخينا سعد الحمزي على هذه المشاركة. أم محمد تقول: من حق الآخرين أخذ راحتهم، ولكن لا تسمح لهم بأخذ راحتك. يعني يمكن أم محمد قصدها أن البعض ربما يكون مقلقا للإنسان، فإذا كان هناك شخص مقلق لك والتعامل معه قد يجلب لك القلق، حاول يعني أن تخفف العلاقة معه وأن تجعلها سلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تسأل عن أحواله، تبتسم في وجهه، لكن لا تتعمق معه في العلاقة حتى لا يؤدي بك إلى ما يسمى بالقلق، إلا إن كان قريب مثل الوالدين، لا هذول حقهم عظيم، حتى لو بدر منهم ما بدر حقهم عظيم، ولا بد أن نبادلهم المحبة والوفاء والبر والطاعة، أو حتى أحد أقاربك حتى لو كان يعني يسيء لك أن تصله، ليس لذاته هو وإنما لك أنت، من أجلك أنت، من أجل أن تحصل على الأجور العظيمة من الله جل وعلا، وأن تستمر بهذه العلاقة قدر الإمكان، وأن تتواصل معه حتى تحصل على الأجر والثواب من الله جل وعلا. معنا اتصال، من معنا؟ حياك الله يا علي من بيشة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي علي.
1: علي غلاب، كيف حالكم؟
0: حياك الله يا أبا غلاب.
1: حياك الله شيخ الرزاق، الله يحييك، بيت والله يكتب أجركم.
0: الله يحييك ويسعدك يا أخي علي. أنت يبدو أنك شهران يا أخي علي.
1: والله والنعم بشهران وبكم وبجميع القبائل، لكن أنا قرني.
0: ونعم أنعم وأكرم بك، تفضل يا أخي علي.
1: الله يحفظكم. التوتر يعني ربما أنه يأتيك لكنه يفتح لك بابا إلى العرش لا يعرفه المعافى. يعني ويأتي بك إلى أعظم مقامات العبودية، ألا وهي الافتقار والانكسار إلى الله سبحانه وتعالى.
0: الله.
1: نعم. وفي الأثر المروي في ذلك: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. فتخيل أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا عند فلان. الأصل أنك أنت تكون عند الله سبحانه وتعالى، لكن شوف رحمة الله سبحانه وتعالى كيف يعني أنه يكون عند المنكسرة قلوبهم، لأن هذا التوتر إذا أتاك فإنك تنكسر إلى الله سبحانه وتعالى، وتأتي إلى الله سبحانه وتعالى وأنت صادق وأنت منكسر وأنت مضطر، فالله سبحانه وتعالى يعني يغنيك، وإذا انكسرت به يذهب عنك هذا القلق.
0: صحيح.
1: وقل: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
0: الله.
1: فإنك ستجد من الله سبحانه وتعالى السكينة التي تنزل على قلبك.
0: صحيح.
1: المحزون كأنها المطر، وتذوق في عبودية الاضطراب لذة ذلك الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأقبل على الأذكار واغمس قلبك في أنوار هذه الأذكار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وعنكم التوتر. صحيح. وعن أبنائنا وابنائكم في هذه الأيام. صحيح. في الاختبارات، وأن يدم علينا نعمة الأمن والأمان في بلادنا وفي قرات أمورنا.
0: الله.
1: وجزاكم الله خير، والله يكتب أجركم.
0: الله يجزاك خير يا أبو غلاب على المشاركة الجميلة. وإن ذكرت هذا الأثر: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، أنا عند المدرسة قبورهم لأجلي، وحقيقة هذا لا أصل له في المرفوع للتنبيه، ولكن يعني المعنى صحيح، لأن الله عز وجل عند ظن عبده به، وأيضا حينما تمر به ملمات أو يرتفع عنده مستوى القلق فإنه يتوجه إلى الله عز وجل بالصلاة والدعاء والبكاء والإخبات بين يدي الله سبحانه وبحمده، وسبحان الله العظيم تتغير حاله إلى حال أفضل. بل أحدهم كان يحدثني يقول يعني في موضوع أقلقني كثيرا، أو في العرب في الشباب قروشني، يقول سبحان الله العظيم، ويقول حتى كان في ظني يقول أمامي لا يوجد حل نهائيا، يقول أمامي في علمي القاصر ما يوجد للموضوع حل نهائيا، يقول سبحان الله العظيم أظنه راح المسجد الحرام بمكة المكرمة وبدأ يدعو الله عز وجل بإلحاح شديد، وأيضا يعني افتقار، شدة افتقار له سبحانه وبحمده، وأنه لا منجي له من هذا الأمر إلا الله جل وعلا. فسبحان الله العظيم يعني انحل الأمر، يقول في حل لم يكن من ضمن حساباتي إطلاقا ونهائيا. أنا أقول يعني نتكلم هنا عن القلق، يمكن القصة اللي كنا سنرويها قبل أخبار أبي فهد، يكلمني أحد يعني كبار المسؤولين بتعليم البنات، يقول كان من أول اختبارات الثانوية العامة كانت تأتي الدفاتر من الوزارة، يعني ما كان اسمها وزارة المعارف، فيقول هناك يعني بنت طالبة، وهذه يعني النصيحة للطلاب والطالبات، الواحد يعني يحاول قدر الإمكان يخفف من القلق، ترى إنما هو اختبار دنيوي في الدنيا، ما هو بترى الأمر يعني جنة أو نار، يعني الأمر يعني الواحد يخفف شوي من هذا القلق. يقول كتبت أن اسمها لؤلؤة، ثم ذلك شطبت وكتبت لولو، ثم ذلك شطبت وكتبت اللولو. يقول يوم أجينا وانحرجنا، يقول وإذا بالورقة يعني عليها كلها كشط وشطب وتغيير وتعديل، ف يعني هذا القلق. شوف الآن هي تخشى إن إذا كتبت اللؤلؤة إنها اسمها لولو في التابعية أو في بطاقة الأحوال، وتخشى لا إنها اسمها كذا، وتتذكر أهلها بماذا ينادونها، فأصل دخلت يعني في في في قلق وتوتر عظيم قد ينعكس أيضا على إجاباتها.
2: صحيح. معنا سعود من الخبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: يا أهلا وسهلا، صباح الخير.
2: صباح النور والسرور، مرحب مسهل، حياك الله وسهلا.
3: منورين الشباب اليوم، الله يسعدكم ويبارك فيكم، يجعل ما تقدمونه إن شاء الله في موازين أعمالكم.
2: اللهم أمين، الله يحييك.
3: طبعا لا شك أنه يقول الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب،
2: لا إله إلا الله.
3: فالمحافظة على الأذكار، الأدعية المأثورة على النبي صلى الله عليه وسلم في تفريج الكرب والهموم، هذه كلها من يعني العوامل التي تساعد على إزالة القلق. ولكن أبو فهد قبل قليل ذكر نقطة الجوال واستخدام المفرط للأجهزة. طبعا ما نراه يعني نوعا ما أنه الكل مشترك في استخدام الأجهزة المفرط، سواء كبار أو صغار.
2: صحيح.
3: فهذا لا شك أنه استخدامها قبل النوم، وأنا قريب جدا من الزملاء الذين يعملون في مختبرات النوم وأمراض النوم والأمور هذه، فأجد يعني كثير من الاستبيانات التي يعملونها لمرضى اللي يعانون من مشاكل النوم، تجد انه واحده من النقاط الاستخدام المفرط للجوال قبل النوم، اللي هو اللي يسمونه الاشعه الزقاء.
2: تخلي عندك اضطراب،
3: فطبعا لا شك انها تسوي عندك اضطراب قلق، تعمل كذلك مشكلة في جودة النوم. يعني أحيانا الواحد لما ينام 4 ساعات، مع العلم أنها قليلة ولكن جودتها عالية، قد تكفي نوعا ما، ولكن لما يصير فيه مشاكل كثيرة في النوم، جودة النوم تقل، فهذا بلا شك أنه دليل على التوتر والقلق، وهذه من الأشياء اللي يعني جميل. يجب أن نحرص عليها.
2: الله يسعدك يا سعود، جزاك الله خير. أنت ربطت بين هذا الخبر وبين موضوع حلقتنا اليوم، بأن شيء يعني من بعض أسباب القلق هو الاستخدام المفرط لهذه الأجهزة خاصة عند النوم، فيكون الإنسان نومه قلقا. يعني شكرا لك أخي سعود من الخبر، الله يعطيك العافية. من المشاركات أحمد الخليف يقول: إذا أردت أن يحفظك الله من القلق فاحذر من أسبابه ومثيراته، فالقلق يولد القلق، القلق نتيجة الأرق فآثاره كثيرة، فهو يعيق العطاء ويقل الانتاجية ويشل العمل ويصادر الراحة ويجلب الهم والغم والحزن. نسأل الله يبعدنا عن القلق ويحفظنا من أسبابه. شكرا لك أستاذ أحمد، الله يعطيك.
0: أيضا أبو إبراهيم أذكر كنت تتكلم عن شخص، كان هذا الشخص ما شاء الله تبارك الله يتميز يعني مزاج رائق، وحينما سألتك قلت أنه يعني هو شوي ما من يعني عقل كثير، يعني بدون عقله ما هو بتام تماما. فيعني نستفيد من هذه القصة أنك تستفيد من هؤلاء، لأنه ما يفكر بالدنيا كثير، هما عنده المدارك العقلية ليست في المستوى الجيد، فما يفكر بالدنيا كثير، وما شاء الله تبارك الله أموره طيبة ومسرور فأنت تستفيد من هذا هؤلاء أنك تخفف كثيرا من أي مشكلة تقع عليك ولا تعطيها أكبر من حجمها. والأفضل يعني الأفضل ونسأل الله أن يرزقنا ذلك، أنك تحاول أن تخفض مستوى القلق من جانب، بينما الجانب الآخر تحاول أن ترفع الجهد في حل هذه المشكلة. البعض تجد هذه إشكالية كبيرة لابد أن يعني الإنسان يعالجها، تجد عنده مستوى وجانب كبير من القلق على حساب

0: حل هذه المشكلة. يعني الجهد ما يبذل في حل المشكلة، إنما يبذل في موضوع القلق والتوتر وعدم النوم الجيد وعدم الأكل والتفكير الزائد، وربما ينعكس أيضا، لأن سمعنا بعض الأطباء يقول ترى في بعض الأمراض العضوية تنشأ أصلا من قلق من توتر كبير جدا، فيتحول الموضوع من حالة قلق واضطراب نفسي وتوتر إلى إصابة في مرض عضوي، فالإنسان يعني ينتبه من ذلك أشد الانتباه.
1: جميل. وذلك يمكن بيت الشهير له: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله.
0: أيوة والله.
1: من المشاركات، هذه مشاركة من أحد الإخوة يقول: أسعد الله صباحكم، أخوكم بخلود متابع البرنامج، إن شاء الله يجعل ما تقدم زي حسناتكم، اللهم آمين. أرجو منكم الدعاء لي بقضاء الدين، فأنا أمر بضيق من الدين، وبماذا تنصحوني؟ هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حصل في عهده مثل هذه الحالات، ومرة يعني كذا مرة افتقد رجل فوجده في المسجد، قال ما يعني حبسه؟ قال: ديون لزمتني وهموم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجه إلى مجموعة من الأدعية من ضمنها مثل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغني بفضلك عن من سواك. ومرة وجه أيضا أحد الصحابة بحديث طويل شوي لكنه يعني سهل حفظ، الإنسان يقول: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، تعطيهما من تشاء وتمنعهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. فهذا من أدعية قضاء الدين. وعموما اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى مثال الحالة، النبي صلى الله عليه وسلم علمهم بعض الأدعية إن استطاع الإنسان يحفظها ويلجأ إلى الله بها ويقولها بصدق فالحمد لله. ما سأل ممنك تدعو الله، إن الله أيضا من الأدعية التي يعني نكررها، إن اللهم أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل من الجبن والبخل من غلبة الدين وقهر الرجال، أو من ضلع الدين وغلبة الرجال يعني في روايات. فالمهم الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ثم كذلك يبذل السبب يعني في ذلك ويبشر بالخير. وعاد الإنسان وصل مثل مرحلة أنه مديون، حتى طبعا نعرف أن المديون مثل هذا ولا يستطيع قضاء الدين، هو معسر، يجوز له أن يعني يقضى دينه من الزكاة، حتى من أموال الزكاة، لأنه من الغارمين الذي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في أصناف أهل الزكاة. فمالك إلا رب العالمين سبحانه وتعالى.
0: صحيح. وأيضا أبو إبراهيم، يعني البعض إذا أصابه الهم والحزن أو ألم به أمر، وهذه تجربة جميلة، توجه إلى مكة المكرمة ويؤدي مناسك العمرة، ويبدو يجلس أسبوع كامل ويرتوي ويتضلع بماء زمزم، لأنه نعرف الحمد لله يعني نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية هناك ما يسمى بالإجازة الاضطرارية. فالإنسان إذا مر مثلا بمشكلة ولا هم عظيم ولا هم كبير، ربما فقده التركيز في عمله، وقد يكون بقاء في العمل لا يخدم هذه المنظومة أو هذه المنظمة التي يعمل بها، فبالتالي الأفضل له أن يأخذ إجازة ويذهب ويتوجه إلى مكة المكرمة. وأنا والله ما أعرف من صاحب هذه البيات، بس أنها جميلة، وإن كانت شعبية يقول: كان بك هم يضك الصدر ضك، أركه على القرآن خلاه يفكه، الله. ما يشفي المهموم لا صار من تك، إلا كلام الله من دون شكه، وإن كان هاجوسك بتالي العشي دك، اربط حزامك وانحر خطوط مكة،
1: سلام.
0: لو جيتها وانت على صدرك بلك، والله لا تنطلها بلكة بلكة.
1: الله الله.
0: طبعا هي يعني تنسب لمحمد بن محماس المطيري للشاعر، ولا أدري عاد قد تكون له، فجزاه الله خيرا بالفعل، يعني أبيات معبرة وجميلة وتصلح وتنفع لكل من حاصرته الهموم والغموم.
1: يعني وشف بس قبل الضيف، يعني الإنسان يعني لما يكون بين خاله إنسان رجل من أهل الدنيا الأجواد الكرام،
0: صحيح،
1: يروح له في بيته وينخى، ويمكن يقدم حتى قصيدة ولا كذا يثنى. والله المثل الأعلى، أنت حينما تذهب يعني خلاص أنت تعرف أنه لن ينجيك إلا الله سبحانه وتعالى، تذهب له في أعظم مكان، في أقدس بقعة مكة المكرمة، وتنطرح بين يديه وتثني عليه وتسبح وتهلل وتسأله ما شئت، والله ما يردك خائبا جل وعلا.
0: سبحانه
2: وبحمده. اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 9200166 70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
2: ضيف الحلقة.
1: أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم في حلقتنا هذه، نتحدث فيها عن القلق والتوتر، ونسعد بيكم معنا عبر الهاتف الدكتور عبد العزيز بن أحمد المنصور، أخصائي نفسي أول بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض. دكتور عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير.
1: الله يصبحك بالنور.
4: شكرا لكم على هذه الاستضافة.
1: الله يحييك، ساعة مباركة يا دكتور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياك والمستمعين الكرام من القلق والتوتر. يمكن يعني نطلع عليك السؤال أولا، هل أنت أو توافق على أن القلق أصبح رفيقا دائما للكثيرين ولماذا؟
4: نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. القلق رفيق بالكثيرين لماذا؟ لو عرفنا أو عرفنا القلق وعرف السبب بطل العجب. اسمح لي لو نقول بهذا التعريف البسيط، القلق في الأصل هو ليس مرض ولا عدو، لكن هو نظام حماية داخلي أودعه الله سبحانه وتعالى فينا، مثل جرس الإنذار أو المنبه. وظيفته أنه ينبهنا أن هناك خطر قادم لنستعد له. الأشكالية وين تبدأ؟ الأشكالية تبدأ عندما يعمل هذا الجرس بدون خطر حقيقي، هنا يتحول من أداة حماية إلى مصدر إزعاج. ولو مثلا بنعرفه أيضا مثلا علميا أو بشكل أكبر، هو ليس مجرد فكرة، هو مجموعة أو منظومة متكاملة من 3 أبعاد: أفكار سلبية وشعور داخلي وكذلك أعراض جسدية. فلذلك بما أنه هو اتفقنا في الأصل ليس مرض، هو منبه، فيعتبر رفيق للكثيرين.
1: جميل، الله يعطيكم العافية دكتور. كيف نميز، يعني أنت ذكرت أن أحيانا ربما يكون مشكلة، لكن كيف نميز بين القلق الطبيعي والمرض يا دكتور؟
4: بالفعل نستطيع أن نميز بين القلق الطبيعي والقلق المرضي إذا عرفنا الأعراض المصاحبة، أو عرفنا مثلا طبيعة هذه الأعراض. القلق الطبيعي أو إحنا ما نسميه القلق الدافع، هو قلق مؤقت غالبا أو دائما مرتبط بحدث معين، مثل الاختبارات، مثل لقاء وظيفي، مثل هذا اللقاء الآن. تنتهي الأعراض بانتهاء الحدث نفسه، ولذلك إحنا نسميه دافع، لأنه يدفع الشخص للاستعداد والتركيز. أما القلق المرضي فهو طبعا، أو إحنا نسميه القلق المعطل، لأنه يستمر لأسابيع وأكثر دون سبب واضح، وفيه يتم تضخيم المواقف بشكل لا يتناسب مع الموقف نفسه. وهذا نستدل عليه إحنا عياديا بثلاث معايير، اللي هي المدة، لأنه يستمر لأسابيع وأكثر، كذلك الشدة ومدى تأثيره على الأداء اليومي، لأنه يسوي تأثير ويسبب مشاكل في النوم وفي العمل وحتى في العلاقات الاجتماعية. أيضا كذلك يكون مصاحب لأعراض جسدية، مثل خفقان المستمر، شد عضلي، مشاكل في الجهاز الهضمي، وكل هذه بدون سبب عضوي واضح. فلذلك القلق الطبيعي يزول مع زوال الموقف نفسه، أما القلق المرضي يستمر.
0: أي نعم، الله يعطيكم العافية يا دكتور. دكتور، يعني لو تكلم عن أيسر الوسائل، يعني بعض الناس تقول يا الحبيب، يعني ترى كانت نار شبوب ونار موقدة، حاول تهدي، حاول، يقول ما أقدر، هذه طبيعتي. طيب هل هناك وسائل ممكن لهؤلاء نقولهم اتبعوها لضبط انفعالاتكم وتوتركم؟
4: طبعا هناك وسائل كثير متعددة، لكن بما ان احنا هنتكلم عن ايسر الوسائل، بالاساس احنا عرفنا انه التوتر هو اصلا بالاصل نشاط داخلي زائد، يعني هو بالاصل اصلا طاقه داخليه. ولكن ايش تحتاج هذه الطاقه؟ تحتاج انه احنا نفهم ما يدور في اجسامنا وعقولنا، ونعطي انفسنا وقت كافي حتى نتمكن من القيام برده فعل حكيمه. ويمكن ان نطبق بعض التكتيكات العلاجية، مثل الاسترخاء التنفسي، الاسترخاء العضلي، كذلك التفريغ الحركي اللي هو الرياضة بجميع أنواعها. وهذه أثبتت الدراسات الحديثة أن الرياضة لها أثر كبير. تغيير الوضعية الجسدية كما ذكر في بالهدي النبوي، إذا كان متوترا وهو واقف فليجلس، وإن كان جالسا فليستلقي أو يغسل وجهه بماء بارد. إرخاء الفك والكتفين، وهناك وسائل فكرية ومعرفية ممكن التدرب عليها مع الأخصائيين المختصين بشكل أدق وأكبر يعني.
0: نعم، الله يعطيك العافية دكتور. لو تكلمنا عن طاقة التوتر، أنا كنت يعني أتناقش مع زميلي سبيت أبو إبراهيم جزاه الله خير، وأقول له يعني البعض ربما أنه إذا أصيب بمشكلة يسرف في جانب التوتر والقلق وخفقان القلب، ويعني التعامل والتفاعل الكبير والواسع والزاد عن حده في مشاعره، لكنه يغفل موضوع العمل لحل هذه المشكلة. فلو تحدثنا عن هذا الأمر.
4: صحيح. احنا كما تكلمنا سابقا انه بالاساس التوتر هو طاقه داخليه، ولكن خلينا نقول مساء استخدامها، لم توجه صح. فلذلك احنا لو وجهناها صح بشكل هادئ دفعتنا الى القيام بالاعمال اللي هي مخوفتنا واحنا متوترين منها. في طبعا لانه في الاساس التوتر اصلا زي ما قلنا هو ليس عدو، توتر صحي ايجابي يعطينا طاقه التوتر إذا استغلينا صح. فمن أهم النقاط اللي ممكن إحنا نحول الطاقة إلى طاقة التوتر إلى دافع للعمل، طريقة التغيير، تغيير طريقة التفكير. طريقة التفكير وهي من أهم الخطوات، إعادة صياغة الموقف. إذا عدنا صياغة الموقف خف التوتر. تحديد التوتر بالضبط، يعني إيش اللي يقلقني تحديدا، لأنه إذا حددت ما هو يقلقني راحت أو خفت الضبابية وصار الموضوع المقلق أوضح بالنسبة لي. ممكن نبدأ بخطوة لو صغيرة، يعني إذا كان مثلا الموضوع كبير، مثلا زي مثلا خلينا نقول واحد يألف كتاب فمتوتر كيف أبدأ، أنت أبدأ بس مثلا بالمقدمة. يعني الخطوة الصغيرة تختصر مسافات كثيرة. اجعل الهدف له قيمة ومعنى. الهدف كل ما وضعت الهدف قيمة عالية ارتفع الدافع لتحقيقه.
0: صحيح. دكتور عبد العزيز، لو تكلمنا هنا عن ممارسة الرياضة، أنا دائما أتكلم مع بعض المهمومين يقول مباشرة رحت سجلت بنادي وصبحت وزاول الرياضة، يقول خف عني يمكن 3/4 القلق اللي أعانيه بسبب هذه المشكلة وهذا الأمر. هل بالفعل الرياضة لها دور في تخفيف؟
4: نعم نعم نعم صحيح، في دراسات أثبتت هذا الكلام وتجارب ميدانية. ولكن في فرق بين الـ الـ الـ في كثير من الناس يخلط بين الـ الـ الرياضة والمشي.
0: أي.
4: هناك فرق. المشي هو يعني يساعد في عملية انتظام جريان الدم في الجسم، لكن الرياضة خاصة الرياضات اللي فيها إجهاد فيها طاقة عالية هذه كفيلة بأنها تهدي الأعصاب وتريح الجسم.
0: طيب الدكتور عبد العزيز، البعض ربما عنده ممارسات خاطئة في، أنت جزاك الله خير أعطيتنا جوانب مضيئة جدا فيما يتعلق بالتخلص من التوتر والقلق والتخفيف من حدته. البعض ربما، نسأل الله عز وجل السلام والعافية، يكثر من شرب السجائر إذا أصيب بقلق أو توتر، كما يقول يفش خلقه بالأمر هذا، أو لا قدر الله قدره يعني يشرب بعض المشروبات المحرمة، وبالتالي يدخل يعني في وحل آخر مؤذي جدا. فما هي النصيحة التي تسلى لمن يتبع مثل هذه الأمور؟
4: النصيحة زي ما قلنا أنه هو الواحد لما إذا حس بالتوتر وهدأ ورتب أفكاره هيعرف يعني يعرف الأخطاء الفادحة من أي سلوك. ليش احنا نقول أنت تهدي وليش نقول أنت ترتب أفكارك ولا تستعد في اتخاذ القرار؟ لأنه السرعة في اتخاذ القرار يؤدي إلى قرارات خاطئة غالبا، ومن ضمنها سوء الاستخدام، سوء استخدام مثلا الصحي أو حتى أحيانا الانفعالات يعني الجسدية، فهذا مضر. فالتهدئة واختيار القرارات الحكيمة هذا كفيل أنه يخلي الواحد يبعد عن أي شيء مضر لصحته.
0: نعم دكتور عبد العزيز، أنا كنت أتناقش مع زميلي سبيت قبل الهوى أو تحت الهواء كما يقولون فيما يتعلق بالقلق والتوتر، قال إن نسبة النساء المتوترات أكثر من الرجال، أظنها دراسة غربية، لكنه قال في المقابل نسأل الله عز وجل السلام والعافية، والحمد لله هذا الأمر ليس في ديننا الحنيف،

0: نسبة المنتحرين من الرجال الذين يعانون من اكتئاب حاد أو قلق أو توتر أكثر من النساء. وعزى الدكتور سبيت جزاه الله خير ذلك لأن النساء يفضفضن. فيعني من يعاني من التوتر والقلق هل تنصحه أن يفضفض ولمن يفضفض؟
1: أحسن. طبعا هذه نقطة مهمة يمكن غفلنا إحنا دائما نقول هذا إحنا نسميه التنفيس الانفعالي أو تفريغ المشاعر. هذا ممتاز ولكن يجب أن يكون لشخص نثق فيه, الشخص إحنا نسميه الصحيح, الشخص الصحيح الذي نثق فيه في إجاباته. ما نحتاج واحد مثلا يغير في أفكارنا أو يعيننا, حتى لأنه غالبا في التنفيس الانفعالي تكون الشكوى سلبية, فنحتاج شخص يكون إيجابي واقعي يعدل مسارنا ويساعدنا في اتخاذ قرار سليم. فإذا أخطأ الشخص في اختيار الشخص المناسب قد يزيد من خطورة المشكلة.
0: صحيح. دكتور عبد العزيز, يعني هل هناك بعض حالات التوتر والقلق تستدعي مراجعة الطبيب؟
1: طبعا في خطأ شائع, في خطأ شائع عند الكثيرين يعتقدون بأن العلاج النفسي أو الاستشاري مقتصر فقط على الحالات الشديدة. ولكن تظهر الدراسات أن الاستشارة تساهم في تعزيز مهارات التكيف مع الضغوط اليومية وحتى تحسين جودة الحياة لدى جميع الأفراد.
0: نعم دكتور, بعض مرات نسمع اشرب ليمون عشان تروق إذا كنت قلق, أو هل هناك يعني مشروبات معينة قد تخفض القلق وهناك مشروبات أو مأكولات قد تزيد القلق أو ما لها علاقة؟
1: والله ممكن هذه يعني موضوع هذا ثاني يحتاج مختصين أكثر في عالم الغذاء. لكنه إحنا زي ما قلنا نسمع أن بعض المشروبات تكون مهدئة, زي مثلا سمعنا النعناع وبعض مثلا المشروبات الصحية نسمعها كثير, لكن هذه تحتاج مختصين أكثر في هذا الموضوع.
0: نعم دكتور, هل أنت مع تغيير البيئة لمن يعاني من القلق والتوتر, بمعنى أنه يذهب من المكان الذي حدث فيه هذا القلق والتوتر, أو مثلا إذا كانت مشكلة مثلا في العمل أدت به إلى توتر أو قلق أنه مثلا يأخذ إجازة ويسافر ويتأمل؟
1: طبعا هذه من الطرق الجيدة والإيجابية, أنه إحنا دائما ننصح أنه لما تشعر بقلق وتوتر ليس بالضروري أن تواجه مباشرة, يمكنك الهدوء البعد حتى تستقر حالتك وتتخذ قرارات جيدة, لأن المواجهة في هذه الحالة غالبا تكون عواقبها سيئة يعني.
0: نعم. الله يعطيكم العافية دكتورنا الفاضل, إن رغبتم ختم هذا اللقاء الجميل معكم بكلمة.
1: الله يعطيك العافية وشكرا لكم وللمستمعين, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا وإياكم, وشاكر لكم هذه الاستضافة.
0: الله يعطيكم العافية فضيلة الدكتور عبد العزيز بن أحمد المنصور, أخصائي نفسي أول بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض. شكرا جزيلا لكم وجزاكم الله خير على تزكية علمكم المبارك في هذا الصباح الجميل.
1: وإياكم, شكرا لكم. شكرا.
0: الله يحفظك.
2: اللهم بك أصبحنا,
3: بك أصبحنا, بك أصبحنا. هدى للناس, للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة بعد ما شاء الله، وهل يخفى القمر شيخ عبد الرحمن السديس وفقه الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. عن التوتر والقلق نتحدث. هذا المستمع الكريم وصديق البرنامج أبو مهند المطوع يقول: التوتر يلتهم عافية الجسد ويسرق سلام الروح. ويقول: سلامي لأخي وحبيبي أبو إبراهيم.
2: نعم،
3: جزاك الله خير يا أبا مهند على هالمشاركة الجميلة. وبالفعل يعني التوتر والقلق ترى يسرق منك جمال اللحظة التي تعيشها أنت حاليا. يعني دائما فوض أمرك إلى الله، ولا يعني ذلك أن يعني فيه ما يسمى، طبعا احنا مطالبين بالرضا بقضاء الله وقدره، بس هل تعلم أن هناك ما يسمى بالرضا السلبي؟ تقول كيف الرضا السلبي؟ يعني الرضا السلبي هو اللي إذا وقع عليك الأمر خلاص تجلس وتركن، ما تستسلم، ما تقوم ب، طبعا هو إيمان بقضاء الله وقدره والحمد لله على كل حال وكذا. فمثل واحد فقد ابنه يعني يحزن وكذا، خلاص إذا حزن يا أخي حاول أن يعني إن شاء الله أن يرزقك الله بتبذل السبب يعوضك الله عز وجل في أبناء آخرين. مثل واحد فقد زوجته، حاول أنك تتزوج بزوجة أخرى، وأيضا مع الوفاء للزوجة السابقة. واحد مثلا صار دخل مثلا مجال معين وخسر فيه خسارة مالية فادحة، حاول أن تستفيد من الأخطاء الماضي وأيضا تبدأ تجارة جديدة. هنا الرضا السلبي هو أنك خلاص تركن، لكن الرضا الإيجابي هو أنك ترضى بقضاء الله وقدره وتحتسب ذلك عند الله عز وجل والأجر والمثوبة منه، لكنك أيضا تقدم على خطوة قادمة، وبالتالي يكون هذا رضا إيجابي مصحوب بالعمل والسعي والكدح. أنا أعرف واحد من كبار رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، لأنه ما شاء الله تبارك الله يملك مصرفا، يعني دائما يكتب في سيرته أنه بدأ حياته بخسائر فادحة وخسائر، يعني مشروع مشروعين ثلاث، إلى ما شاء الله بالمشروع الرابع مسك الطريق ما شاء الله تبارك الله وانطلق. فدائما نقول القلق والتوتر لا يعني أنك تركن وتجلس، إنما تستفيد من الأخطاء الماضية وتبدأ مرحلة جديدة من عمرك، وتجعل القلق والتوتر خلفك وتمضي للأمام متوكلا على الله عز وجل.
2: الياقوتة من حائل تقول: السلام عليكم، صباح الخير، تقبل الله طاعتكم، أشارك معكم بهذه الأبيات. تقول: داوي القلق أو داوي القلق بركعتين بالأسحار، واطلب إله الكون ربك يحله، قربك من المولى ينجي من النار، وانصار بك هم من يمحاه كله، وعاشر خيار الناس أحباب وخيار، واسمع تقول: اسمع بك أصبحنا شفاء لكل علة. جزاك الله خير الياقوتة، واضح أنها مدرجة كذا، واسمع بك أصبحنا مدرجة في الأبيات. جزاك الله خير الأخت الياقوتة لحسن ظنك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما وإياكم عند حسن الظن، وأن يغفر لنا جميعا ما لا يعلم.
3: بعض المرات أبو إبراهيم يعني يكون نقص المغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين ب سببا في زيادة الشعور بالتوتر والأرق، لذلك دائما الإنسان يحرص على اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الخضروات الورقية وأيضا منتجات الألبان قليلة الدسم والحبوب الكاملة مع الحد من الكافيين اللي هو المنبهات هذه والأطعمة المصنعة والتي تحتوي على مواد حافظة، يتركها تماما. وعليه أيضا بمرقة التيس ولحم التيس، ترى هذا طارد جدا.

0: قلق والتوتر.
1: عز الله صلى الله. فلفل أسود شوي.
0: يا سلام. مع أيضا عصرة من ليمين أبي زهيرة.
1: الله.
0: هذا يطرد القلق والتوتر.
2: الله. اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. بك أصبحنا. تغطية.
2: تغطية.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم في حلقتنا هذه. واليوم معنا الجمعية السعودية للذوق العام، معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله المحبوب، الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للذوق العام. أستاذ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ سبيت، وحيا الله أستاذ الرزاق وجميع من يستمع إلينا من المستمعين والمستمعات.
0: الله يحييك.
1: يا مرحبا. السلام أستاذ عبد العزيز، هذه الجمعية ما أدري أحسها كذا يعني من الجمعيات الناشئة الجديدة، لو أعطيتنا نبذة عن هذه الجمعية، وش تسوي وش عملها وماذا تقدم للمجتمع؟
4: نعم طبعا، الجمعية هي ليست ناشئة الحقيقة، الجمعية لكن انطلقت ب رئاسة فخرية من سمو أمير المنطقة الشرقية، وانطلقت أعمالها بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 بأشهر. فنتحدث تقريبا عن يعني أكثر من 10 أعوام من بدأت رحلتها الجمعية. والحقيقة يمكن يعني وضعت أمامها مهمة مهمة، وهي كيف نجعل الذوق العام أسلوب حياة للأفراد وحتى كذلك على مستوى المؤسسات. طبعا يمكننا في بداية رحلة الجمعية وبداية عملها كان الحقيقة في يعني العمل على حصر مواضيع ومجالات الذوق العام، فوجدنا الحقيقة تحدي، لأنه يعني من يبدأ الإنسان يومه حتى ينتهي يومه وفي كل بيئة وفي كل مكان هو يرتبط بالذوق، وهذا يعني بلا شك أنه في صعوبة الوصول لكل هذه المجالات. لذلك حقيقة يعني وصلنا لقرار نتخذ مسار رئيس، وهو نكون داعما وحليفا للدولة في مبادرات والمشاريع التنموية الوطنية التي يرتكز نجاحها على سلوك الإنسان، خاصة كما نعلم أنه هناك يعني إطلاق يعني حزمة كبيرة جدا من المشاريع اللي تعمل عليها المملكة وفق الرؤية. طبعا بلا شك أننا نرتكز على قيمنا الإسلامية، ونعرف يعني هو مليئة جدا في القرآن والسنة ب يعني سلوك وقيم الذوق العام. كذلك أيضا ثقافتنا السعودية هي مرتكز لنا، ونعمل في مسارين مهمين حقيقة، مسار التوعوي، ويعني حرصنا أن يكون هناك في ابتكار وفي يعني استراتيجيات يعني متطورة للوصول إلى الشرائح المستهدفة، وأيضا مسار آخر وهو مسار تشريعي حتى يعني نطور، وكذلك أيضا نبني مع الجهات ذات العلاقة التشريعات اللي من شأنها تمنع حدوث أي ممارسة ممكن تأثر بطريقة أخرى سلبا على نجاح هذه المبادرات الوطنية. هذا فكرة العمل الجمعية وفلسفتها.
1: جميل ما شاء الله. وش يعني أبرز المشاريع والبرامج اللي تقدمها الجمعية؟
4: طبعا الجمعية الحقيقة يعني عادة تعريف مفهوم الذوق العام، وتنطرح الحقيقة بمنظور مختلف تجاوز الصورة النمطية المحدودة يمكن على يعني على المظهر العام. ركز على 13 نطاق رئيس بتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية اللي يعني بفضل الله وثقت في الجمعية، واتبعنا يمكن منهجية احترافية قائمة على توصيف محطات رحلة الإنسان لتعامل مع كل ملف من الملفات الرئيسية تعمل عليها الجمعية، ولا نركز حقيقة على السلبيات وإنما نضع السلوك الأمثل في كل محطة حتى نصنع قدوات. فعلى سبيل المثال من البرامج المهمة اللي نعمل عليها المساجد وذوقيات المساجد، نعمل طبعا مع شريكنا الشؤون الإسلامية على تعزيز الرحلة الإيمانية للمصلين. هذا برنامج على سبيل المثال وصفنا فيه رحلة المصلي من بدء استعداد للذهاب للصلاة من بيته أو من منزله حتى العودة إلى المنزل، وش الممارسات المثلى المفروض يعني يتبعها في المنزل، إعداد سواء من حيث اللباس الجيد التطيب ونحو ذلك، حتى محطة الوصول. تعرفون المواقف أحيانا يعني قد ينزعج لبعض شيران المسجد مثلا من وقوف الخاطئ أو حتى الوقوف في مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة. مرينا حقيقة بكل المناطق حتى يعني نصل إلى أفضل سلوك ممكن، ودعمنا الحقيقة هذا الموضوع بدليل لتمكين أئمة المساجد من إدارة سلوك المصلين، حتى لا يكون العمل حقيقة قائم فقط على يعني الجمعية أو الشؤون الإسلامية في هذا الدور، وإنما يستطيع إمام المسجد من خلال يعني هذا الدليل يقود جماعة المسجد إلى أفضل الممارسات. لم نقل حقيقة موضوع التعليم وبناء جيل حقيقة يكون الذوق العام وقيم الذوق جزء من ثقافته وبنية الحقيقة. ونعتز الأستاذ بيس عبد الرزاق بثقة وزارة التعليم والمركز الوطني للمناهج اللي اعتمدت الذوق العام رسميا ضمن الأنشطة اللاصفية في المدارس، واعتمد كتاب الجميع اللي طبعا ألفته خصيصا للطلاب، أطلقنا عليه كتاب حياتنا ذوق. وطبعا أيضا هناك كتاب أو دليل للمعلم أصبح الآن على منصة تعليمي لوزارة التعليم، هو مرجع لجميع الطلاب والمعلمين في المراحل المختلفة، وغطى كثير من الجوانب اللي نحتاجها، تلاقى من الأسرة، المدرسة، المنزل، المسجد، أيضا في المجالات مثل السياحة والرياضة وغيرها. يمكن الحقيقة أيضا من البرامج النوعية اللي عملنا عليها موضوع النقل العام، ونعرف أن هناك استراتيجية وطنية للنقل وفي تعدد الخيارات النقل، فهناك عمل كبير جدا مع تطبيقات توصيل للركاب مع قطار الشمال والحرمين، حافلات المدن، مترو الرياض، شركات بعض شركات الطيران توصيل حتى المطارات، حتى الحقيقة أيضا نسهم في نجاح هذه المنظومة. يمكن أيضا من البرامج النوعية الحقيقة نعرف اهتمام أيضا المملكة استثمارها في مجال الرياضة، كانت لنا الحقيقة يعني انطلاقة مع كأس العالم 2022، وفي حشد كبير جدا يعني قامت به الجمعية مع العديد من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وأيضا الرياضية، حتى يمكن نسعى لظهور يعني المشجعين السعوديين في هذا المحفل الدولي بصورة تليق بالمملكة. وفضل الله يعني نجحت هذه الجهود التشاركية، وشهدت الحكومة القطرية بالجماهير السعودية، يعني جعل الاتحاد السعودي يعني يثق في الجميع أن تكون أيضا من ضمن المشاركين في كأس آسيا بعد ذلك في 2023 و24، وبالتالي تبع هذا النجاحات التوقيع مع رابط الدوري روشن، وتوجيه سمو وزير الرياضة بالتوقيع مع الجمعية للتوسع في الأعمال. الحقيقة الأعمال كثيرة جدا، يمكن أحد أيضا المجالات النوعية اللي يمكن خرجنا فيها عن التقليدي هو موضوع العلاقات المؤسسية، وهذا موضوع أو ملف واسع الحقيقة في يعني 11 نطاق، أحدها موضوع بناء العلاقات الذوقية مع العلم مع العملاء والمستفيدين. نعرف طبعا في أي منشأة خاصة المنشآت مثلا الخدمية وحتى كذلك أيضا التجارية تسعى إلى رضا العميل، وهي علاقة دائما نسميها، فأي علاقة قائمة على احترام وعلى تقدير، وهذا جزء من يعني قيم الذوق العام اللي وصفنا حقيقة فيها. وفي عمل واسع استشاري عملنا فيه يمكن مع أكثر من 40 مؤسسة حكومية وأكثر من تقريبا 100 منشأة صحية في تعزيز تجربة المستفيدين والعملاء.
1: الله يعطيكم العافية، الوقت داهمنا ومعنا الآن قدامنا الموجز، لكن من أراد التواصل معكم ولو يعني يمكن ذكر رقم وكذا من أراد التواصل مع الجمعية؟
4: الحقيقة طبعا الجمعية يعني موجودة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي بمسماها الرسمي، كذلك أيضا نسعد الحقيقة بتواصل المباشر عبر هاتف الجمعية 0552.
5: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم، كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا، فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
6: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله.

0: ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الصمد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
1: القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: إنما إلهكم الله

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء المبارك من برنامجكم استفهامات قرآنية. في مطلعه يسرنا أن نرحب بضيف صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا بالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح.
2: حياكم الله شيخنا الكريم. استفهامنا القرآني في هذه الحلقة ورد في محكم التنزيل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. شيخنا الكريم، وتحدثنا عن أداة الاستفهام المستخدمة في هذه الآية الكريمة وفي مطلع هذه الآية الكريمة.
3: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأداة الاستفهام المستعملة في هذه الآية في قوله تعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه هي الهمزة، وهي أصل أدوات الاستفهام، أم الباب كما يقال. وقد دخلت الهمزة في هذا السياق على نفي.
2: نعم، وما يتعلق أحسن الله إليكم بالغرض من الاستفهام في هذه الآية؟
3: غرض الاستفهام في هذه الآية هو التعجيب من هذه المحاجة التي حاج بها هذا الخصم لإبراهيم عليه السلام، وقيل هي للتقرير وقيل هي للنفي، فإن همزة الاستفهام إذا دخلت على حرف نفي صيرت النفي تقريرا. نعم. وكل ذلك في غالب سياقاتها كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك أليس الله بكاف عبده، كل ذلك لتقرير معنى هذه الآية. فمعنى ألم نشرح لك صدرك أي قد شرحنا لك صدرك، ومعنى قوله جل وعلا ألم ترك إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، أي قد علمت وقد أخبرت. هكذا قال جماعة من أهل العلم في كون هذا الاستفهام للتقرير وقيل للتعجيب وقيل لإنكار ما كان من هذا فيما يتصل بجحوده واستكباره.
2: نعم، السلام عليكم شيخنا الكريم، ألا يمكن أن يكون أسلوبا تشويقيا من القرآن الكريم؟
3: بلى، الاستفهام في الغالب يأتي لحفز النفوس إلى معاني ما ورد فيه الاستفهام، فيكون مضمنا معنى التشويق للتطلع لهذا الخبر والنظر إليه وإصغاء السمع لما تضمنه من العبر والعظات والهدايات.
2: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. نواصل رحلة التأمل والتدبر مع مستمعينا الكرام مع هذا الاستفهام القرآني المبارك، وتحدثنا أحسن الله إليكم إلى هذا السياق القرآني الوارد في هذا الاستفهام.
3: هذه الآية الكريمة سبقها خبر إلهي عما اختص الله تعالى به أولياءه، فقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. بعد أن أخبر الله تعالى عن عظيم ولايته لعباده المؤمنين وعن أثر ذلك في كونه يهديهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، وما يقابل ذلك في شأن أعدائه والذين لم يؤمنوا به والذين خرجوا عن الصراط المستقيم، وأنه قد استحوذت عليهم الشياطين فأخرجتهم من كل نور إلى كل ظلمة، ذكر الله تعالى مثلا ليتضح به نوعي الولاية: ولاية الله لأوليائه وعباده، وولاية الطاغوت لمن طغى وخرج عن الصراط المستقيم. فقص الله تعالى هذا الخبر ما كان من إبراهيم عليه السلام في محاجته لهذا الطاغية الباغي الذي كفر بالله وادعى أنه رب العالمين. فقال الله تعالى في بيان ما جرى بين إبراهيم وهذا المستكبر، قال: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، خاصم إبراهيم. فالمحاجة المراد بها المخاصمة. في أي شيء خاصمه؟ في ربه، أي في رب إبراهيم وفي رب هذا الذي خاصم. وهذا من أكبر العناد والاستكبار. وذكر الربوبية على وجه الخصوص لأن الإقرار بها مركوز في الفطر، فلا ينكر إلا استكبارا وجحودا وإعراضا عن الهدى وإغالا في العناد والكفر. أن أتاه الله الملك بيان للباعث والسبب الذي أوقعه في هذه المخاصمة وهذا التكذيب، أن الله من عليه بما من عليه من هذا المكان وهذه القدرة فطغى، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فطغى هذا بسبب ما أتاه الله تعالى من القدرة والملك، حيث قال: أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم، فادعى الربوبية. ودليل ذلك أنه ناقشه إبراهيم في ما هو من آثار الربوبية، حيث قال إبراهيم عليه السلام إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، ربي هو الذي يملك الإحياء والإماتة. وهذا من مقتضيات الإيمان بأن الله رب العالمين. فمن مقتضيات الإيمان بربوبية الله اليقين بأنه سبحانه وبحمده الذي يحيي ويميت، يهب الحياة ويسلبها جل في علاه. قال هذا الجاهل المستكبر: قال أنا أحيي وأميت، وهو يعرف أنه لا يملك الإحياء والإماتة، لأن ما ذكره إبراهيم عليه السلام من الإحياء والإماتة ليس هو تعاطي أسباب الإحياء وتعاطي أسباب الإماتة، بل إيجاد الحياة وإيجاد الإماتة. وهذا كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فلما كان منه هذا الاستكبار في الإقرار بأن الله تعالى المحيي المميت على المعنى الذي أراده إبراهيم، وهو هبة الحياة وسلبها، لا تعاطي أسباب الحياة والموت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. الله الذي أعبده، وانظر كيف انتقل إلى ذكر الألوهية، وكان قد قال في أول الأمر: قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله، ولم يقل فإن ربي، وذلك لأجل تقرير أن ما سبق من دليل الربوبية وما سيأتي هو دال على أنه الله الذي لا يعبد سواه، فبذلك أبطل ما كان يدعي هذا من الربوبية، وأبطل ما كان يدعي هذا الطاغية من الألوهية. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، يأتي بالشمس من المشرق الذي هو جهة الشرق، وهذا شيء يشاهده الناس. فإذا كنت كما تقول من أنك رب وإله، فأتي بها من المغرب، فحول هذا المسار. عند ذلك قال تعالى: فبهت الذي كفر، أي لم يحر جوابا ولم يملك ردا، بل انقطعت حجته واضمحل قوله، ولم يملك ما يجيب به إبراهيم عليه السلام. وصفه بالكفر لعظيم عناده واستكباره، وأنه أصر رغم قيام الدلائل الواضحة والحجج والبراهين على صدق ما كان يدعو إليه إبراهيم عليه السلام من عبادة الله وحده لا شريك له. فبهت الذي كفر. وما الذي منعه من الإيمان بعد قيام تلك البراهين وتلك الحجج؟ قال تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. الذي منعه الظلم، وهو أعظمه، وهو الشرك بالله، حيث سوى نفسه بالله الذي لا إله غيره، كما قال تعالى فيما قص عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فينبغي للمؤمن أن يعرف ما بثه الله من هذه الآيات الدالة على عظيم قدره وعلى استحقاقه للعبودية. فقد بث الله آيات في الآفاق وفي الأنفس دالة على أنه الحق، فينبغي للمؤمن أن تنفتح عين بصيرته ويستدل بذلك على عظيم قدر ربه، فلا يكون منه إلا الاعتبار والاتعاظ، وليحذر من أن يكون من أولئك الذين قال الله تعالى فيهم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أجارنا الله وإياكم من حالهم ورزقنا قلوبا بصيرة وأعمالا صالحة وسلك بنا السبيل المستقيم وأجارنا من الخزي جعلنا من أوليائه الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور.
2: إذا بهذه الدعوات المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامجكم اليومي استفهامات قرآنية، كان ضيفنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم، فشكر الله له والشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة، ولزميلي مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعامه في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى كفاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وزاد: فإذا أكل أحدكم طعامه فليذكر اسم الله عليه، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وهذه الزيادة عند أبي داود وابن ماجه مفردة. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أمية بن مخشي رضي الله عنه، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا كان يأكل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، فلم يسم الله حتى كان في آخر طعامه، فقال: بسم الله أوله وآخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى، فما بقي في بطنه شيء إلا قاءه. رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن حذيفة هو ابن اليماني رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا حضرنا معه طعاما فجاء أعرابي كأنما يدفع، فذهب ليضع يده في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم جاءت جارية كأنما تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وقال: إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا الأعرابي يستحل به، فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية يستحل بها فأخذت بيدها، فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما. رواه مسلم والنسائي وأبو داود. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه البخاري ومسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة.

0: الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الملأ، ملأ فرعون والسحرة، يأتي القرآن الكريم يصف هذا الموقف. أنا دخلت في الموضوع مباشرة لأني أريد أن أستدرك الوقت. فرعون بعد أن حصل ما حصل من موسى عليه السلام، طلب استدعاء كل ساحر، وفي آية أخرى كل سحار عليم. يا أيتها السحرة تعالوا جميعا بلا استثناء، كل من كل المدائن، المدائن جمع مدينة، من كل مكان يأتون إلى فرعون. هناك خطب جلل، هناك قضية أخرى. وفي أثناء البلاط الفرعوني يأتي موسى عليه السلام ويحدث بينهما الحوار، ثم يقول ولقد أريناه آياتنا كلنا، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. يا سلام حينما تكون المعركة، وحينما تستلم أنت كداعية زمام الأمور، فيكون لك حرية الاختيار. من يختار ساحة المعركة سيكون أقرب للانتصار فيها. وهنا يسلم فرعون وملأه اختيار الزمان والمكان لموسى عليه السلام لأمر يريده رب العالمين أم يمضي. فيقول قال أي موسى عليه السلام ما أجمل أن تكون متمكنا ومتمرسا من اختيار الزمان والمكان بما يحقق أهداف الرسالة. قال موعدكم وليس موعدنا، موعدكم يوم الزينة، يوم اجتماع الناس. يا سلام، ستنطلق الرسالة ليس إلى فرعون وملأه، الكل سيشاهد هذه المعركة التي نتيجتها بالنسبة لموسى عليه السلام محسومة معروفة، لكن موسى عليه السلام أراد أن يستمع وأن يشاهد الكل وأن يجتمع الناس كلهم. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر، لاحظت كلمة يحشر، لا أن يجمع، وأن يحشر الناس ضحى. وتحقق لموسى عليه السلام ما حصل، وأرسلت الرسل وبعثت إلى السحرة، فأتوا السحرة واجتمعوا عند فرعون عليه السلام. وقبل أن نبدأ بتلك المعركة العظيمة بين موسى عليه السلام وهارون وبين فرعون وملئه والسحرة، الله أعلم بعددهم كم، لاحظوا أنهم يأتوك بكل ومن المدائن كلها. شاهد، نرجع بغض النظر عن العدد، نرجع إلى ما الذي سيكون قبل بداية المعركة. الكثير يتصور أنه مجرد ما أتوا السحرة بدأت عملية المعركة، فألقى موسى عصاه إلى آخره كما هو معروف، لكن الحقيقة أن القرآن الكريم يذكر أمرا مهما جدا قبل بداية المعركة، وهي ما نسميه في أحيان التهيئة. الله سبحانه وتعالى يهيئ النفوس ويهيئ الأمور لعلها أن تكون أكثر قبولية للحق. يقول الله سبحانه وتعالى وأن يحشر الناس ضحى، بعدها مباشرة يقول الله سبحانه وتعالى فتولى، فتولى بادر بالاستعداد، فتولى فرعون انصرف فجمع، ما قال الله سبحانه وتعالى فجمع السحرة، قال فجمع كيده. نعوذ بالله، التدابير والتخطيط السيء لمحاولة إظهار، ثم أتى. إذن تولى فرعون، اثنين جمع كيده، ثلاثة ثم أتى. أتى إلى أين؟ إلى مكان المعركة، إلى مكان المنتظر المتفق عليه، ويحشر الناس ضحى الجميع في يوم الزينة. لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى عبر عن الكيد، والكيد عادة إخفاء ما يضمر، وكأنها إشارة إلى أن فرعون لا يريد أن يستجيب لموسى عليه السلام. لكن القرآن الكريم أعطانا كلمة كيده لعلنا نستشف منها ذلك، ثم تأتي بعد ذلك التفاصيل. الله سبحانه وتعالى يقول: فأراه الآية الكبرى ثم فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. ويقول الله سبحانه وتعالى بعد أن اجتمع هؤلاء الملأ، يأتي موسى عليه السلام الرسول الرحيم الذي قال له رب العالمين: فقول له قولا لينا. فرصة اجتماع السحرة وفرصة الملأ قبل أن تبدأ المعركة لعلها أن تحرك قلوبهم وترجعهم إلى خالقهم وربهم قبل أن يبدأوا المعركة. لكن ماذا قال لهم موسى عليه السلام قبل المعركة؟ سنعرف هذا بإذن الله تعالى بعد الفاصل.
1: مواقف قرآنية، رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
2: مرحبا بكم أحبتي من جديد. قال لهم موسى لمن؟ الملأ والسحرة نصيحة أخيرة. يا إخوان يا أحباب، قبل أن نبدأ المعركة، القرآن الكريم حينما يصف تلك الكلمات يعطي لنا رسالة حب وخير. يا أحبتي، نحن نتمنى الخير لكل الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم هؤلاء سحرة، ونعم هم أتباع فرعون، ونعم أنهم اجتمعوا لكي يحاولوا قدر الإمكان أن يأخذوا موسى عليه السلام وأن ينتصروا عليه، لكننا لا نعدم النصيحة حتى ولو باللحظة الأخيرة. ماذا قال لهم موسى؟ أحبتي تذكروا أنها قبل بداية المعركة. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ويلكم، أي ما تفعلونه سيؤدي بكم إلى الخسارة. ويلكم، وهي للتعجب. لا تفتروا على الله، على أن الافتراء على الإنسان جرم كبير، إلا أنه أن يكون الافتراء على الله أمر قبيح جدا. وقال الافتراء هو اختلاق، ثم قال لا تفتروا على الله كذبا، وتأكيد أن هذا الافتراء أصلا هو كذب يا جماعة، وأنتم تعلمون. والسحرة أكثر أناسا يعرفون أن ما معهم إنما هو سحر وليس حقيقة. ثلاثة، قال فيسحتكم، أي يستأصلكم، فهو تذكير وتهديد. ثم ذكر القاعدة العامة والتي كثيرا ما يشير القرآن الكريم في أكثر من حوار إلى نهايتها إلى قاعدة عامة، ثم يقول وقد خاب من افترى. أنتم افتريتم، ستدخلون في هذه الخيبة. هذه النصيحة. وفي أمر آخر يقول الله سبحانه في آية أخرى: فتنازعوا بينهم أمرهم وأسروا النجوى. يعني لما موسى عليه السلام نصحهم بهذا الأمر بدأ يحدث عندهم ارتباك، بدأ يحدث عندهم اختلاف، فتنازعوا، التنازع التخالف والاختلاف في الرأي، اختحدثوا بينهم سرا، وكأن نصيحة موسى عليه السلام قد فعلت في بعضهم، وإن كانت لم تدخله في دائرة الإيمان إلا أنها أدخلهم دائرة الاختلاف والشك. يقول الله سبحانه وتعالى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. اجتمعوا، حاولوا قدر الإمكان يسرون مع بعضهم البعض ليخرجوا بنتيجة. تذكروا قريش حينما يجتمعون على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يقول نحن الوليد ابن الوليد أو غيره، أبا الوليد وغيره، يقول نحن عرفنا الشعر وعرفنا النثر وعرفنا السحر، ليس هو بسحر. ثم يتفقون ماذا سنقول للناس يا جماعة إذا جاء موسم الحج. اتفقوا على أن يقولوا عنه صلى الله عليه وسلم إنه ساحر. هذه ليست جديدة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، قد قالها أناس من قبل. وها هو القرآن الكريم يحدثنا بعد أن قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، قالوا إن هذان لساحران. قال بعد أن تنازعوا أمرهم وأسروا النجوى أصدروا القرار، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، لاحظتم كلمة بسحرهما، ويذهبا بطريقتكم المثلى. طيب الحل ما هي؟ الخطوة العملية التي يجب أن نفعلها نحن السحرة حتى لا نجعل يريدان أن يخرجاكم من أرضكم. يا جماعة رأيتم كيف مسألة محاولة تحريك العواطف وتحريك الأمور؟ القضية ليست قضية إخراج من الأرض أو عدم إخراج، القضية قضية الآن هل موسى على حق أم لا. هم يعلمون أن السحرة أن فعلهم هو سحر كذب، هم أعلم الناس به. لكن دعونا نرجع للآية. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى الحل كما كانت مع قريش. فأجمعوا كيدكم. الله، هل تلاحظوا أنه تنازعوا بينهم أمرهم؟ لابد أن نجتمع. فأجمعوا كيدكم، لاحظتم كيف؟ فجمع فرعون كيده ثم أتى الآن، فأجمعوا كيدكم ثم تصف، لا تجعلون الخلاف اللي بيننا يظهر أمام الناس أو أمام فرعون، ثم تصف. ثم قالوا وقد أفلح اليوم من استعلى. لاحظوا أنهم يقولون أفلح وقد أفلح اليوم من استعلى، لم يقولوا أنه ممكن أن يكون موسى عليه السلام هو الذي سيستعلي. استبعدوا هذا لاعتبارين اثنين. الاعتبار الأول أنهم أفضل السحرة في جميع المدائن، اثنين أنهم عددهم كثير، قال بعض العلماء آلاف، 200، 300، قيل 100,000، قيل أكثر أقل، الله أعلم، لكنهم مجموعة، وعادة مجموعة سحرة هم أقوى السحرة في هذا البلد. لا يمكن ذلك، أنهم حتى هذه اللحظة لم يروا آية موسى عليه السلام، وذلك من حكم رب العالمين أنهم لم يروا آية موسى عليه السلام قبل المعركة، حتى تكون مفاجأة كبيرة لهم فيحصل لهم ما يحصل كما لا يخفى عليكم. إذن فأجمعوا كيدكم ثم توصف وقد أفلح اليوم من استعلى. انتهى وقت النصيحة. نصحهم موسى عليه السلام، بين لهم أنهم على كذب وافتراء، وحذرهم فيسحتكم بعذاب، وحسرهم أنه ممكن أن يستأصلوا، وحصل بينهم نزاع واختلفوا في الرأي، ثم اتفقوا على أن يأتوا جميعا ثم يحاولوا أن ينتصروا على موسى عليه السلام، ويغلبوا على ظنهم إن لم يكن جزما أنهم سينتصرون. لكن هل هذا فعلا ما حصل وسيحصل أنهم انتصروا؟ كيف سيكون ذلك الموقف؟ وكيف ستكون تلك المعركة الحاسمة؟ آسف، سأدخل في المعركة الحاسمة لكن ليس الآن، بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مواقف قرآنية.
0: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة الذاريات حتى سورة القمر.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
3: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع
2: وفيكم معالي الشيخ، ونسأل الله أن ينفعنا بما نقول ونسمع. لعلنا نستفتح حلقتنا هذه معالي الشيخ بهذا السؤال الذي ورد لنا، وهو يقول: ما أعظم وسيلة للبعد عن الغفلة واستحضار الدار الآخرة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تمع، ومن نفس لا تتبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. السائل الكريم يقول: ما أعظم وسيلة في البعد عن الغفلة واستحضار الدار الآخرة؟ هو لا شك أنه سؤال مهم، وينبغي أن يعني أن يتذاكر فيه الإخوة المسلمون عموما وأهل العلم كذلك أيضا. ولا شك طبعا أن أولا أعظم ما يبعد عن الغفلة ذكر الله عز وجل، ولهذا قال سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. بمعنى أن من يعني قصر في الذكر فقد يعني يجنح إلى جانب الغفلة. ففي هذه الآية الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أمته. فمعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يغفل عن ذكر ربه، ولكنه يؤمر وينهى ليشرع لأمته على لسانه، كما قال الشنقيط رحمه الله وغيره. ففي هذا نهي للمسلمين عن الغفلة. والذكر يعني حتى نربط بين أثر الذكر في الابتعاد عن الغفلة، يقول العلماء: الذكر لله تعالى يكون بالقلب وباللسان ويكون بهما جميعا. يعني ولما نذكر الفرق بين الغفلة والنسيان، قالوا: النسيان ترك بغير اختيار، والغفلة ترك باختيار. النسيان يعذر فيه لأنه تكون بغير اختيار، والغفلة ترك باختيار. ولهذا حينما نقول إن الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، فيبعد المرء عن الغفلة حينما يكون قلبه عامرا ويكون لسانه عامرا بذكر الله عز وجل. وأكمل أنواع الذكر كما قال العلماء هو ما جمع ذكر القلب وذكر

0: ذكر اللسان. ويكون ذكر أيضا إذا بهيئته وأحواله أن يكون متضرعا، يعني بمعنى أنه قريب من ربه، مظهر من الخضوع والقربة والحاجة، وأيضا خيفة بمعنى أن يكون وجل القلب خائفا مستحضرا تقصيره ونحو ذلك. وقال العلماء إن علامة الخوف أن يكون الإنسان فعلا يذكر الله على خيفة، علامته أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه والنصح به، ودون الجهل من القول بأن يكون متوسطا، لأن الذكر يكون ذكرا حينما يحرك لسانه وشفتيه وكل مخارج الحروف بحيث يظهر الذكر، بينما لو ذكر من غير تحريك هذا قد يكون تفكرا، قد يكون تفكرا ولا يكون ذكرا. والخلاصة أن الغفلة ترتفع بحصول الذكر مع الخشوع والخضوع، فهو الذكر الذي يجتمع فيه اللسان والقلب ومن ثم يورث العمل. وذكر العلماء يعني علامات الغفلة وأيضا أسباب الغفلة، وقد يطول الجواب باستعراض، لكن لا مانع من استعراضها اختصارا. منها ذكر العلماء أن من علامات الغفلة التكاسل، من علامات الغفلة التكاسل عن الطاعات، فإذا وجد الإنسان في نفسه تكاسلا أو عدم يعني مبادرة الطاعات فهذا مظهر من مظاهر الغفلة. وكذلك هو أشد منها هو التهاون في المحرمات وفي المعاصي واستصغارها هذا أو احتقارها، وهذا باب خطير. ومنها أيضا وهو أشد إلف وهو محبتها والمجاهرة بها صلى الله عليه وسلم، هذا أشد وأشد. ومن أسباب الغفلة كما يقول العلماء أيضا لا ما نستعرض هو الجهل بالله عز وجل، بمعنى الذهول عن قوة الله سبحانه وتعالى وإحاطته وقدرته، والخوف من أليم عقابه، والضعف في رجاء رحمته وما عنده من عظيم الثواب. ومنها أسبابها حب الدنيا والاشتغال بالتكاثر بالأموال والأولاد، ومنها صحبة جلساء السوء، ينبغي الإنسان يتنبه لمثل هذا. ويعالج ذلك بحضور المجالس الذكر وتعويد النفس وتدريبها على ذكر العزيز، بمعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكرها، فإذا فعل مثل ذلك لعل إن شاء الله أن تزول الغفلة، وكلنا مقصرون وكلنا أهل غفلة، نسأل الله أن يتجاوز عنا إنه سميع عليم.
1: اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ولعل هذا السؤال الثاني متصل في جزئية من السؤال الأول، وهو مسألة التلفظ بالذكر. وهذا السؤال يقول: ما حكم السلام على الشخص من بعيد بالإشارة دون تلفظ، أو أنه يشترط التلفظ مع الإشارة؟
0: نعم، جاء في الحديث عند الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف، وحسنه الألباني. فهذا يعني مما يعني ذكر أهل العلم أنه قد فيه أن الإنسان لا يكتفي بالإشارة، أو أن الإشارة لا تغني عن السلام. ولهذا قال النووي رحمه الله هذا الحديث، لأن فيه نهي صريح عن التزم بالإشارة، لكن هناك أحاديث تدل على الإذن بالإشارة. ولهذا قال النووي لا يرد على هذا، يعني حديث جابر هذا لا يرد حديث أسماء. ما هو حديث أسماء؟ أسماء بنت يزيد تقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده فإنه محمول، يعني حديث أسماء، فإنه محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة. وهذا هو أيضا

0: الصحيح، بمعنى إذا سلمت على قوم بعيدين أو أنهم قد لا يسمعوا صوتك فأنت تشير بيدك مع التلفظ وإن لم يسمعه البعيدون والذين قصدتهم بالسلام. فقال النووي رحمه الله: فهو محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة، وقد أخرجه أبو داود بن حبيب فسلم علينا، ما يدل على أنها فهمت الإشارة من إشارة أنه سلم بمعنى تلفظ بالسلام. ولا شك طبعا أنها أن الإشارة هو لمن تسلم عليهم وهم بعيدون، وإلا الأصل هو أن الإنسان يسلم متلفظا. ويأتي أيضا بالصيغة الكاملة: السلام عليكم ورحمة الله ونحو ذلك، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. هذه الرسالة من الأخ المرسل يقول فيها: هل ورد نص أن الصدقة تكون كالسحابة التي تظل الإنسان من حر يوم المحشر؟
0: نعم، جاء في الحديث يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة ابن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال يحكم بين الناس. وهذا الحديث طبعا رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره، وصححه محقق المسند، وكذلك الشيخ الباني في تخريج حديث مشكلة الفقر. وهذا قال العلماء إنه متعلق بأرض الموقف حين يبعث الناس من قبورهم، وحين تن الشمس من العباد في هذا الموقف، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، فالناس تكون الشمس فوق رؤوسهم قدر ميل، وهؤلاء المتصدقون وعلى رأس صدقاتهم الزكاة يكونون في ظل صدقاتهم يوم القيامة، جعل الله وإياكم منهم. فهذا هو معنى هذا الحديث. والحاصل هذا الحديث يدل على الثواب المعجل للمتصدق في أرض الموقف قبل أن يحسب الناس ويساقون كل إنسان إلى مصيره وإلى مثواه.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يسأل: هل المعتمر يعتبر كونه معتمرا هذه من مواضع استجابة الدعاء؟
0: مواطن إجابة الدعاء كثيرة، وأوقات سواء أماكن أو أوقات. فالأوقات هو المعتمر لا شك أنه في الأماكن المقدسة، ولا سيما في المسجد الحرام وفي المشاعر المقدسة. ولكن الإجابة لا شك تتعلق بالأماكن والأزمنة، لكنها المهم هو حضور القلب، والمهم هو استجماع العبد نفسه حينما يقف بين يدي ربه. ولهذا من أوقات الدعاء أو إجابة الدعاء كما ذكر العلماء مثل ليلة القدر مثلا، أو الدعاء في جوف الليل، أو دبر الصلوات المكتوبات. وطبعا دبر الصلاة هذا الدعاء يكون في دبر الصلوات عندنا أمران: عندنا الذكر وعندنا الدعاء. الدعاء يكون في دبر الصلاة يعني قبل السلام، الدعاء يعني قبل السلام يكون الدعاء، وبعد السلام يكون ذكر تسبيحات الذكر اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره. بينما قبل السلام أعوذ بالله من عذاب جهنم، وليتخير من المسألة ما شاء. فهذا أيضا من مواطن الدعاء. كذلك بين الأذان والإقامة، وفي ساعة من الليل وساعة الجمعة، وعند شرب زمزم، والسجود في الصلاة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ونحو ذلك. والعمرة لا شك طبعا أن الإنسان يكون في مواطن شريفة، وخاصة يعني أثناء الطواف وأثناء السعي، وقد أيضا إذا كان ملتزم. الملتزم معلوم أنه أيضا من مواطن الإجابة، والملتزم هو بين الباب وبين الحجر الأسود، هذه أيضا مما ورد أنه من مواطن الإجابة، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم ونفع بما قلتم. أيضا هذا الأخ المرسل يقول: هل هناك أعمال قلبية أو ذنوب باطنة تعد من كبائر الذنوب؟
0: هذا سؤال مهم من أخينا، وخاصة فعلا فيما يتعلق بكما قال ذنوب الباطنة والأعمال القلبية. الله عز وجل يقول وذروا ظاهر الإثم وباطنة. ولهذا قال العلماء كما أن المعاصي تكتسب بالجوارح فإنها تكتسب بالقلب، نسأل الله السلامة. ومعاصي القلب قالوا إنها من باطن الإثم. ولهذا ابن القيم رحمه الله ذكر يعني شيئا من أقسام المعاصي القلبية، قال منها ما يكون كفرا كالشك، لأن الشك قلبي، أعمال قلبية، الشك قلبي، والنفاق صلى الله عليه وسلم قلبي، لأن المنافق يظهر خلاف ما يبطن، فهو يبطن الكفر وإبطانه يعني أنه عمل قلبي، وأظهر في أعماله الجوارح في جوارحه أنه من أهل الإسلام. ومنها ما يكون دون الكفر، منها ما يكون دون الكفر كالكبائر مثل الرياء صلى الله عليه وسلم. الرياء طبعا قلبي، الرياء قلبي، ولهذا نقول في كلمة يعني ينبغي أن يتامل فيها، وهي أنك لا تتهم أحدا بالرياء، بمعنى لو أنك صليت خلف إمام حسن الصوت والإمام حسن صوته أو حتى يعني بكى أو تباكى، إياك أن تتهمه بالرياء، لأن الرياء عمل قلبي، هذا شيء بينه وبين ربه. كيف هو مأمور بأن يتغنى بالقرآن وأن يحسن صوته بالقرآن؟ أو رأيت إنسان يبادر لصلاة الجماعة ويسابق الصف الأول، هذه كل أعمال ظاهرة، لكن تتهمه بالرياء وتتهمه لا. أو رأيته يحسن الصلاة ويطيل الركوع والسجود فتتهمه. فلهذا ابن القيم يقول لا شك أن من معاصي القلب الرياء، لكن الرياء هذا بين العبد ومن ربه، لكنك لا تتهم الآخرين بالرياء، إنما امتحن نفسك وافحص نفسك، هل أنت مراي أو غير مراي، هذا بينك وبين ربك. ومثل العجب والكبر والفخر والخيلاء، كل هذه أعمال قلبية، وكذلك القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله، كل هذه أعمال قلبية، وهي من الذنوب التي ينبغي أن يتفقد المسلم نفسه فيها ويتفقد قلبه فيها. وذكر لعل قلنا أنه الكبائر العجب والفخر والخيلاء، ذكر القيم أيضا الصغائر، ذكر صغائر منها مثلا قال تمني الحرام والشهوات المحرمة، وهذا يقول يتفاوت بحسب درجات التشهي ودرجات التمني، فهذه كلها يعني مما ينبغي أن يلاحظها العبد، لأن السائل الكريم وسأل عن المعاصي القلبية، فينبغي إنسان يتفقد قلبه في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه المواقف وفي مثل هذه الأحوال. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وقلوبكم، وأن يصلح أعمالنا ظاهرها وباطنها، إنه سميع مجيب.
1: اللهم آمين. نسأل الله أن يتقبل هذا الدعاء، وبه نختم هذه الحلقة مستمعينا الكرام التي كنا معكم فيها ومع معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي كان مجيبا عن أسئلتكم فيها، فشكر الله له. الشكر موصول وممتد لكم أنتم أيضا أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات. هذه تحية عاطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر في تسجيل هذا اللقاء. نذكركم برقم البرنامج لمن أراد إرسال أسئلته واستفساراته على 0534700700 من خلال الرسائل النصية وتطبيق الواتساب. إلى الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: استحباب ذكر الله تعالى في المجلس، والأحاديث في فضائل مجالس الذكر والحث عليها كثيرة.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، هذا طلال الزايدي يحييكم من خلف المايك ومن الإخراج عبد المجيد الحربي، نحييكم في برنامجكم رحلة بناء، ونحن نتحدث عن هذه الحلقة التي هي بعنوان تحليل أسباب الخسارة وموازنة الخسائر، طبعا من خلال غزوة أحد التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية، لا زال الحديث موصولا عنها مع ضيفنا الدائم الدكتور صالح الدقلة مستشار التأهيل الشخصي. دكتور صالح، أهلا وسهلا فيكم ومرحبا.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم بطاقم العمل وبالسادة المستمعين والسيدات المستمعات.
2: دكتور، تفاصيل غزوة أحد لا تنتهي ولا تنقضي، ولذلك أنا قلت وأشرت في حلقات ماضية ليس قصدنا الاستقصاء، نحن فقط نشير إشارات ونفتح نوافذ لمن يريد أن يسير في هذه الرحلة معنا. دعنا نتحدث اليوم عن هذه الموازنة في قضية الخسائر والأرباح في غزوة أحد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. غزوة أحد كانت من أهم معالم البناء للصحابة رضوان الله عليهم، ولمن يقرأ هذه السيرة بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يجب أن نعلم تماما أن الصحابة قد استعملهم الله عز وجل في تبليغ الدين، ومن صورة تبليغ الدين أن يعرضهم الله عز وجل لبعض المواقف حتى تكون دروسا لنا وعلما لمن بعدهم، ليس قصورا في الصحابة رضوان الله عليهم ولا تجنيا عليهم، فهم حينما يحصل منهم ما يحصل أو يقع منهم ما يقع فإن الله أراد ذلك بقدره، لأن هناك آيات في كتاب الله سوف تنزل لتعلم الناس وتبقى ليوم الدين، ولن يكون هذه الأحداث يعني روادها وأبطالها إلا هم رضوان الله عليهم. فكل ما وقع من الصحابة حتى الذين أذنبوا ذنوبا وقيمت عليهم حدودا لا ينقص ذلك من قدرهم، لأن الله جل أراد أن يحدث ذلك في زمن التشريع حتى تنزل عليها الأحكام وتطبق عليها الأحكام ويكون هدى لنا. فنحن نحمد الله عز وجل ونشكره أن جعل هذه الأمور هداية لنا وعونا لنا على عبادته عز وجل. صحابة رضوان الله عليهم كغيرهم من البشر ذهبوا ليقاتلوا ويعلوا كلمة الله لا شيء آخر. يقول طلحة: نحري دون نحرك يا رسول الله. فإنه حينما جاءهم القتال من خلفهم المسلمون فوجئوا بأن قتال يأتيهم من الخلف ولا يوجد علامة تميز الناس عن بعضهم، يعني قد لا
2: اختلطوا
3: الناس ما يتعرفون حتى الجيش المسلم لا يتعرفون بشكل دقيق، فصار بعضهم يقتل بعضا فلا يتميزون، وإذا بالقتال من خلفهم والصفوف غير مرتبة ولا منظمة، وحدث ما حدث من الذعر ومن
2: وضم فر إلى المدينة،
3: وبعضهم خلاص يعني حتى لما أشيع موت النبي عليه الصلاة والسلام فأصبح القتال، فأخذ النبي يقول: هلم إلي أنا رسول الله. لا شك أن هذه عبارة تدل على مطلق الشجاعة، يعني أو على شجاعة مطلقة، لأنه عليه السلام يفترض فيها أن يختفي ولا يظهر، ولكنه يقول ذلك ليلتئم الناس حوله. هذا دلالة على أن العاصم في كل الفتن هي السنة، فإنه العاصم يومها عليه الصلاة والسلام الله بعد الله هو العاصم أن يلتفوا حوله، ولما التفوا حوله انتهت المعركة بأقل الخسائر عليه الصلاة والسلام، حتى تجمع حوله قوم يقول أهل السير. فلكنه مع ذلك نادى فالتف الناس حوله وأصبحوا يدافعون عنه، وخلص إليه من خلص من المشركين حتى كسرت رباعيته وشج جبينه وقطعت يدي ضربت يد سيب المازنية أم عمارة وطلحة كذلك، حتى قال عليه الصلاة والسلام عندما قال طلحة: نفسي نحري دون نحرك وصدري دون صدرك يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: ذلك اليوم كله لطلحة.
2: الله،
3: أن يجعل النبي عليه الصلاة والسلام يوما خلص فيه المشركون لما خلصوا، ويختصر كل هذا يقول ذلك اليوم كله لطلحة رضي الله عنهم وأرضاهم في تضحياتهم، وأتوا عليهم في هجمات كثيرة، قال من للقوم، فكلما قدم أحد قاتل حتى قتل، قاتل حتى قتل، وهم يموتون واحدا تلو الآخر، لا يرتد أحد منهم، لا يطعن أحد من الخلف أبدا، وإنما كل إصاباتهم من الأمام، هم مقبلين غير مدبرين. يقول أنس بن النضر إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد، فدخل في المشركين حتى غاب ولم يعرفوه بعد ذلك لما مثل به. لكن عندما يأتي القرآن في سورة آل عمران، ما نقول يحلل أو يعلق، ولكنه يذكر ما حصل ويضع الدروس والقواعد والأسباب ويوضح الأمور للمسلمين ليبنيهم الآن. يأتي البناء بعد الحدث، أن البناء له طرق، واحدة من طرق البناء البناء النظري، تعطى المعلومة فتستوعبها فتفهمها فتبني فيك شيئا. الثاني التطبيق العملي، أني أتيك ودربك على شيء حتى تتقنه، فمع ممارسته ينبني فيك قدرات ومهارات. النوع الثالث وهو الأعمق، هو أن ندخلك في جو افتراضي لا تعلم أسبابه ولا أسراره، وتخوضه بتلقائيتك،
2: وأنت تبحث عن الحلول، تخطئ تصيب،
3: فلما تنتهي وتتلقى الدرس العميق يأتي التعليق، مثل ما يقولون الآن ضربة معلم. ضربة المعلم تأتي الآن، توضع المعاني في مواطنها وفي مواضعها، وينزل القرآن منجما ليثبت الفؤاد في موضعه الصحيح. فلما خرجوا من هذه المعركة وهم بهذه الصورة يريدون أن يعلموا من أين أتوا، وإذا بالله عز وجل يقول تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، أو يقول منكم يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة، ثم يربي فيهم أنكم كيف تحسبون الخسارة والهزيمة، أنتم ترون أنفسكم أنكم هزمتم، خسرتم معركة، خسرتم حالا، خسرتم رجالا، لكن هزيمة لم تحصل. قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها
2: قلتم أن هذه قل هو من عندي أنفسكم،
3: من عند أنفسكم، راجعوا كيف كنتم تنمون وتفكرون وتعملون وتطبقون، وكيف تتعاملون مع التعليمات، كيف تتعاملون مع النصوص. يا سيدي، جبل الرماه لا زال موجودا في كل مكان في العالم، وكلمة النبي عليه الصلاة والسلام لا تبرحوا أماكنكم حتى لو رأيتمونا تتخطفن الطير لا زالت قائمة إلى اليوم. كل واحد منا هو على ثغر أو على قيمة من قيم هذا الدين وعروة من عرى هذا الدين، إذا تركها أتى الشيطان وحزبه من خلالها. لا زالت الكلمة قائمة، لا زالت الكلمة قائمة. التعامل مع نصوص الشرع الواضحة الصريحة بالتأويل والتأجيل هو تعطيل لها وفتح لباب الفتن وباب الخسارات. هذا المعنى هو الذي تريد أن تقرره الآيات. يقول وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون،
2: من بعد ما
3: أراكم ما تحبون من النصر،
2: لأن الغلبة كانت في البداية للمسلمين،
3: في البداية هرب الناس، تركوا النساء، تركوا النساء حتى صعدنا في الصخرات.
2: ما أدري من الصحابة اللي كان يقاتل حتى وصل هند، كان يقاتل بعدين اكتشف أنه هند ورجع
3: حتى وصل الصخرات.
2: وكأني
3: أنظر، لا أعلم والله، قال كأني أنظر إلى نساء المشركات كاشفات سوقهن يصعدن في الصخرات، اجتهدن ويصعدن
2: هاربات
3: على الصخرات، هاربات،
2: مع أنه خلاص باقي اللمسات الأخيرة،
3: صبرا بني عبد الدار، ما عاد في هذا الكلام كله، انتهى.
2: سبحان الله.
3: وهذا ليرى المشركون أين موقعهم حينما يكون المسلمون يحققون ثلاثة أمور، يحققون الاجتماع وليس الافتراق، ويحققون النظام منتظمين ليسوا يعني مخالفين، وكذلك حينما يكونون عبيدا لله. ما لم نكن عبيدا لله فإن قوتنا تسلب،
2: كنا ما عندنا قوة للرايات ولا الأسماء لن نحقق نصر
3: أبدا. كل تلك المعاني الأخرى هي إضافات لا قيمة لها. الحقيقة أنه معركة الحق مع الباطل هي الفارق بين الحق والباطل. وشو الحق؟ عبودية، والباطل كفر.
2: بس الحق كل يدعي دكتور،
3: كل يدعي الحق، ولكن يعني لا يوجد حق واحد. الإنسان لا يوجد أحد يدعي الحق إلا وتأتي فرصة يعرف هو على الحق ولا ما على الحق.
2: ماذا يفعل في الهوى؟
3: أبداً أبداً. هنا كل إنسان يكون على الباطل، الله عز وجل لا يظلم أحد، يعطيه الفرصة أن يكتشف الباطل الذي عنده، فإما أن يمرره وإما أن يتوقف عنه، بعد ذلك تقوم عليه الحش.
2: الله،
3: تأتي فرصة بأي شكل من الأشكال، لو على شكل رؤية في المنام، لكن رؤية تقع منه موقع ليست رؤية مشكوك فيها. المهم نعود إلى هذا، فهذا أحد المعاني التي ترى. الشيء الآخر موازنة الخسارة، تنظر إلى مجموع الدين، لا يقاس انتصاره وهزيمته بحدث واحد.
2: يا سلام يا سلام.
3: وإن بمجموعة الـ الـ الـ الـ
2: الأحداث والانتصارات برمتها.
3: عددكم الآن 1000، كنتم 300، فارق كبير.
2: في فارق صح.
3: في الأحزاب أنتم 3000، في الحديبية 6500 الذين خرجوا فقط، وفي الفتح كانوا 10000.
2: معناته في تراكم.
3: إذن هنا الانتصار الحقيقي، انتصار القضية، وأنها لازالت تسير ولازالت تصل إلى محتاجيها. وإلا مسألة الفوز بمباراة ومباراتين، إيش المشكلة طالما أنك حتاخذ درع الدوري في الأخير وكأس الدوري في الأخير؟ ضحي مباراة ومباراتين ليست لك مشكلة.
2: هذا معنى هل نراعي في البناء التراكمي هذا في مثلا في الانتصارات، أنه لابد أن تكون هناك خسارات، بس المقصد بالفوائد الأكثر.
3: هو في نقطتين، هناك
2: ضرب في يسير في الطريق،
3: هناك فرق بين استيعاب الخسارات في سياق النصر الكبير، وهناك فرق بين تبرير الخسارات في سياق الفشل الذريع.
2: ايوه هذه اللي انا اقصد.
3: هناك من يفسر الخسارات، وهناك فشل ذريع يخفيه خلف الكواليس، ولكنه يفسر الخسارات يقول احنا منتصر. منتصر فين؟ ما احنا شايفين اي معلم، لا معلم معنوي ولا معلم نفسي،
2: ما تشوف انت
3: ولا معلم حسي ولا معلم كذا، يعني العبث بعقول البشر لا يمكن ان يكون. الأمر الآخر في هذا البناء في هذه الآيات، وأن الله عز وجل حينما قال لا إله إلا الله إن تكونوا تألمون
2: فإنهم يألمون
3: كما تألمون، فإن كنتم أنتم تألمون الآن
2: في ألم
3: فهم هناك آلام أخرى من زوايا لا تدركونها. كانوا يودون، يعني حتى لو رجعوا إلى مكة هذا النصر الذي رجعوا به ما يمل العين، ولذلك فكروا أن يعودوا.
2: ولاحقهم ظن الصحابة
3: إلى حمراء الأسد، سيأتينا في رب الشام. أفكروا أن يعودوا لأنهم رأوا أنهم لم يحققوا المطلوب،
2: والألم هو اللي خلاهم يرجعوا.
3: أي نعم.
2: تعلمون كما يعلمون.
3: إيه، فهذا ألم. الأمر الآخر أنهم يألمون لأمور كثيرة، منها بدر. فمن فقدوا في بدر؟ أنتم من فقدتموه شهداء، قالوا يتخذ منكم شهداء،
2: لكن هناك الصناديق،
3: هناك الذين ذهبوا فعلا ذهبوا، خسارة فعلا خسارة، لقد فقدوا تمام الفقد. أما هؤلاء الشهداء فلم يفقدوا تمام الفقد، إنما ذهبوا إلى ما يريدون. ثم قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما ترجون من الله ما لا يرجون.
2: الله.
3: يعني إن كسبتم انتصرتم فهذا ما تريدون، وإن خسرتم فأنتم لازلتم في دائرة المكافأة من الله عز وجل، لن يبكتكم أحد ولن يلومكم أحد،
2: بل ستكافئون.
3: ترجون من الله ما لا يرجون، من النصر ومن عاقبة الصبر على هؤلاء الذين فقدوا من الصحابة رضوان الله عليهم، ومن وترجون من الله بإيمانكم إسلامكم. أما هؤلاء فما الذي يرجونهم؟ تدري أصعب عقوبة على الإنسان أن لا يكون له عزاء.
2: أعوذ بالله. صحيح.
3: تخيل أنك تألم ألم تبغى تخففه، ما تلقى ولا فكرة تخفف عنك، حتى فكرة خاطئة ما تلاقي.
2: أعوذ بالله.
3: لا عزاء، وهذا من عذابات جهنم.
2: الله،
3: فسواء الله علينا أجزعنا
2: أم صبرنا
3: ما لنا من محيص.
2: الله.
3: في جهنم من غير العذاب الحسي أنه لا عزاء، ما في شيء يخفف، ولا حتى أفكار، ولا حتى شيء في الذهن، لا يوجد شيء يخفف.
2: لكن أنا أشوى أني لما أقول لك انتهت الحلقة تخفف عني، قلت تمام عشان المخرج.
3: يلا خير.
2: شكرا للدكتور صالح، وشكرا لعبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا في أمان الله.
1: رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهيبي. رحلة بناء.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
4: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
5: تواضعه صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس تواضعا، فهو القائل وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. ووقف أمامه رجل يرتعد خوفا، فقال صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. القديد هو اللحم المملح والمجفف في الشمس. ويقول أنس رضي الله عنه: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، أي يذهب معها لمساعدتها وقضاء حاجتها. الأمة الفتاة المملوكة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. هذا طلال الزايد يحييكم من خلف المايك ومن الإخراج عبد المجيد الحربي. نحييكم في برنامجكم رحلة بناء، ونحن نتحدث عن هذه الحلقة التي هي بعنوان تحليل أسباب الخسارة وموازنة الخسائر، طبعا من خلال غزوة أحد التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية. لا زال الحديث موصولا عنها مع ضيفنا الدائم الدكتور صالح الدقلة، مستشار التأهيل الشخصي. دكتور صالح، أهلا وسهلا فيكم ومرحبا.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم بطاقم العمل وبالسادة المستمعين والسيدات المستمعات.
2: دكتور، تفاصيل غزوة أحد لا تنتهي ولا تنقطع، ولذلك أنا قلت وأشرت في حلقات ماضية ليس قصدنا الاستقصاء، نحن فقط نشير إشارات ونفتح نوافذ لمن يريد أن يسير في هذه الرحلة معنا. دعنا نتحدث اليوم عن هذه الموازنة في قضية الخسائر والأرباح في غزوة أحد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. غزوة أحد كانت من أهم معالم البناء للصحابة رضوان الله عليهم، ولمن يقرأ هذه السيرة بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يجب أن نعلم تماما أن الصحابة قد استعملهم الله عز وجل في تبليغ الدين، ومن صور تبليغ الدين أن يعرضهم الله عز وجل لبعض المواقف حتى تكون دروسا لنا وعلما لمن بعدهم، ليس قصورا في الصحابة رضوان الله عليهم ولا تجنيا عليهم، فهم حينما يحصل منهم ما يحصل أو يقع منهم ما يقع فإن الله أراد ذلك بقدره، لأن هناك آيات في كتاب الله سوف تنزل لتعلم الناس وتبقى ليوم الدين، ولن يكون هذه الأحداث يعني روادها وأبطالها إلا هم رضوان الله عليهم. فكل ما وقع من الصحابة حتى الذين أذنبوا ذنوبا وقيمت عليهم حدودا لا ينقص ذلك من قدرهم، لأن الله عز وجل أراد أن يحدث ذلك في زمن التشريع حتى تنزل عليها الأحكام وتطبق عليها الأحكام ويكون هدى لنا. فنحن نحمد الله عز وجل ونشكره أن جعل هذه الأمور هداية لنا وعونا لنا على عبادته عز وجل. صحابة رضوان الله عليهم كغيرهم من البشر ذهبوا ليقاتلوا يعلوا كلمة الله لا شيء آخر. يقول طلحة: نحري دون نحرك يا رسول الله. فإنه حينما جاءهم القتال من خلفهم المسلمون فوجئوا بأن قتال يأتيهم من الخلف ولا يوجد علامة تميز الناس عن بعضهم، يعني قد لا
2: اختلطوا
3: الناس ما يتعرفون حتى الجيش المسلم لا يتعرفون بشكل دقيق، فصار بعضهم يقتل بعضا فلا يتميزون، وإذا بالقتال من خلفهم والصفوف غير مرتبة ولا منظمة، وحدث ما حدث من الذعر ومن
2: تفر إلى المدينة،
3: وبعضهم خلاص يعني حتى لما أشيع موت النبي عليه الصلاة والسلام فأصبح القتال، فأخذ النبي يقول: هلم إلي أنا رسول الله. لا شك أن هذه عبارة تدل على مطلق الشجاعة، يعني أو على شجاعة مطلقة، لأنه عليه السلام يفترض فيه أن يختفي ولا يظهر، ولكنه يقول ذلك ليلتئم الناس حوله. هذا دلالة على أن العاصم في كل الفتن هي السنة، فإنه العاصم يومها عليه الصلاة والسلام بعد الله هو العاصم أن يلتفوا حوله، ولما التفوا حوله انتهت المعركة بأقل الخسائر عليه الصلاة والسلام، حتى تجمع حوله قوم يقول أهل السير. فلكنه مع ذلك نادى فالتف الناس حوله وأصبحوا يدافعون عنه، وخلص إليه من خلص من المشركين حتى كسرت رباعيته وشج جبينه وقطعت يدي ضربت يد سيب المازنية أم عمارة وطلحة كذلك، حتى قال عليه الصلاة والسلام عندما قال طلحة: نفسي نحري دون نحرك وصدري دون صدرك يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: ذلك اليوم كله لطلحة.
2: الله،
3: أن يجعل النبي عليه الصلاة والسلام يوما خلص فيها المشركون لما خلصوا، ويختصر كل هذا يقول ذلك اليوم كله لطلحة رضي الله عنهم وأرضاهم في تضحياتهم، وأتوا عليهم في هجمات كثيرة، قال من للقوم، فكلما قدم أحد قاتل حتى قتل، قاتل حتى قتل، وهم يموتون واحدا تلو الآخر، لا يرتد أحد منهم، لا يطعن أحد من الخلف أبدا، وإنما كل إصاباتهم من الأمام، هم مقبلين غير مدبرين. يقول أنس بن النضر إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، فدخل في المشركين حتى غاب ولم يعرفوه بعد ذلك لما مثل به. لكن عندما يأتي القرآن في سورة آل عمران، يعني ما نقول يحلل أو يعلق، ولكنه يذكر ما حصل ويضع الدروس والقواعد والأسباب ويوضح الأمور للمسلمين ليبنيهم الآن. يأتي البناء بعد الحدث، أن البناء له طرق، واحدة من طرق البناء البناء النظري، تعطى المعلومة فتستوعبها فتفهمها فتبني فيك شيئا. الثاني التطبيق العملي، أني أتيك ودربك على شيء حتى تتقنه، فمع ممارسته ينبني فيك قدرات ومهارات. النوع الثالث وهو الأعمق، هو أن ندخلك في جو افتراضي لا تعلم أسبابه ولا أسراره، وتخوضه بتلقائيتك،
2: وأنت تبحث عن الحلول، تخطئ تصيب،
3: فلما تنتهي وتتلقى الدرس العميق يأتي التعليق، مثل ما يقولون الآن ضربة معلم. ضربة المعلم تأتي الآن، توضع المعاني في مواطنها وفي مواضعها، وينزل القرآن منجما ليثبت الفؤاد في موضعه الصحيح. فلما خرجوا من هذه المعركة وهم بهذه الصورة، يريدون أن يعلموا من أين أتوا، وإذا بالله عز وجل يقول تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، أو يقول منكم يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة، ثم يربي فيهم أنكم كيف تحسبون الخسارة والهزيمة، أنتم ترون أنفسكم أنكم هزمتم، خسرتم معركة، خسرتم حالا، خسرتم رجالا، لكن هزيمة لم تحصل. قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها
2: قلتم
3: أن هذه
2: قل هو من عندي أو
3: من أنفسكم، راجعوا كيف كنتم تنمون وتفكرون وتعملون وتطبقون، وكيف تتعاملون مع التعليمات، كيف تتعاملون مع النصوص. يا سيدي، جبل الرماه لا زال موجودا في كل مكان في العالم، وكلمة النبي عليه الصلاة والسلام لا تبرحوا أماكنكم حتى لو رأيتمونا تتخطفن الطير لا زالت قائمة إلى اليوم. كل واحد منا هو على ثغر أو على قيمة من قيم هذا الدين وعروة من عرى هذا الدين، إذا تركها أتى الشيطان وحزبه من خلالها. لا زالت الكلمة قائمة، لا زالت الكلمة قائمة. التعامل مع نصوص الشرع الواضحة الصريحة بالتأويل والتأجيل هو تعطيل لها وفتح لباب الفتن وباب الخسارات. هذا المعنى هو الذي تريد أن تقرره الآيات. يقول وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون،
2: من بعد ما
3: أراكم ما تحبون من النصر،
2: لأن الغلبة كانت في البداية للمسلمين،
3: في البداية هرب الناس، تركوا النساء، تركوا النساء حتى صعدنا في الصخرات.
2: ما أدري من الصحابة اللي كان يقاتل حتى وصل هند، كان يقاتل بعدين اكتشف أنه هند ورجع
3: حتى وصل الصخرات.
2: وكأني
3: أنظر، لا أعلم والله، قال كأني أنظر إلى نساء المشركات كاشفات سوقهن يصعدنا في الصخرات، اجتهدنا ويصعدنا
2: هاربات
3: على الصخرات هاربات،
2: مع أنه خلاص باقي اللمسات الأخيرة،
3: صبرا بني عبد الدار، ما عاد في هذا الكلام كله، انتهى.
2: سبحان الله.
3: وهذا ليرى المشركون أين موقعهم حينما يكون المسلمون يحققون ثلاثة أمور، يحققون الاجتماع وليس الافتراق، ويحققون النظام منتظمين ليسوا يعني مخالفين، وكذلك حينما يكونون عبيدا لله. ما لم نكن عبيدا لله فإن قوتنا تسلب،
2: كنا ما عندنا قوة للرايات ولا الأسماء لن نحقق نصر
3: أبدا. كل تلك المعاني الأخرى هي إضافات لا قيمة لها. الحقيقة أنه معركة الحق مع الباطل هي الفارق بين الحق والباطل. وشو الحق؟ عبودية، والباطل كفر.
2: بس الحق كل يدعي دكتور،
3: كل يدعي الحق، ولكن يعني كل حق واحد. إنسان لا يوجد أحد يدعي الحق إلا وتأتي فرصة يعرف هو على الحق ولا ما على الحق.
2: ماذا يفعل في الهوى؟
3: أبدا أبدا. هنا كل إنسان يكون على الباطل، الله عز وجل لا يظلم أحد، يعطيه الفرصة أن يكتشف الباطل الذي عنده، فإما أن يمرره وإما أن يتوقف عنه، بعد ذلك تقوم عليه الحجة.
2: الله،
3: تأتي فرصة بأي شكل من الأشكال، لو على شكل رؤية في المنام، لكن رؤية تقع منه موقعا، ليست رؤية مشكوك فيها. المهم نعود إلى هذا، فهذا أحد المعاني التي ترى. الشيء الآخر موازنة الخسارة، تنظر إلى مجموع الدين، لا يقاس انتصاره وهزيمته بحدث واحد.
2: يا سلام يا سلام.
3: وإن بمجموعة الـ الـ الـ الـ
2: الأحداث والانتصارات برمتها.
3: عددكم الآن 1000، كنتم 300، ف فارق كبير.
2: في فارق صح.
3: في الأحزاب أنتم 3000، في الحديبية 6500 الذين خرجوا فقط، وفي الفتح كانوا 10000.
2: معناته في تراكم.
3: إذن إذن إذن هنا الانتصار الحقيقي، انتصار القضية، وأنها لازالت تسير ولازالت تصل إلى محتاجيها. وإلا مسألة الفوز بمباراة ومباراتين، إيش المشكلة طالما أنك حتاخذ درع الدوري في الأخير وكأس الدوري في الأخير؟ ضحي مباراة ومباراتين، ليست لك مشكلة.
2: هذا معنى هل نراعي في البناء التراكمي هذا في مثلا في الانتصارات، أنه لابد أن تكون هناك خسارات، بس المقصد بالفوائد الأكثر.
3: هو في نقطتين، هناك
2: فرق
3: بين استيعاب الخسارات في سياق النصر الكبير، وهناك فرق بين تبرير الخسارات في سياق الفشل الذريع.
2: أيوة هذه أنا نقصد.
3: هناك من يفسر الخسارات، وهناك فشل ذريع يخفيه خلف الكواليس، ولكنه يفسر الخسارات يقول نحن منتصر. منتصر فين؟ ما احنا شايفين اي معلم، لا معلم معنوي ولا معلم نفسي
2: ما تشوف انت،
3: ولا معلم حسي ولا معلم كذا. يعني العبث بعقول البشر لا يمكن صح ان يكون. الامر الاخر في هذا البناء في هذه الايات، وان الله عز وجل حينما قال لا اله الا الله ان تكونوا تعلمون
2: فانهم
3: يعلمون كما تعلمون، فان كنتم انتم تعلمون الان
2: في الم
3: فهم هناك الام اخرى من زوايا لا تدركونها. كانوا يودون، يعني حتى لو رجعوا إلى مكة هذا النصر الذي رجعوا به ما يمل العين، ولذلك فكروا أن يعودوا.
2: ولاحقهم ظن الصحابة
3: إلى حمراء الأسد، سيأتينا في رب الشام. فكروا أن يعودوا لأنهم رأوا أنه لم يحققوا المطلوب،
2: والألم هو اللي خلاهم يرجعوا.
3: إيه نعم.
2: تعلمون كما يعلمون.
3: إيه، فهذا ألم. الأمر الآخر أنهم يألمون لأمور كثيرة، منها بدر. فمن فقدوا في بدر؟ أنتم من فقدتموه شهداء، قالوا يتخذ منكم شهداء.
2: لكن هناك الصناديق،
3: هناك الذين ذهبوا فعلا، ذهبوا خسارة، فعلا خسارة، لقد فقدوا تمام الفقد. أما هؤلاء الشهداء فلم يفقدوا تمام الفقد، إنما ذهبوا إلى ما يريدون. ثم قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما ترجون من الله ما لا يرجون.
2: الله.
3: يعني إن كسبتم انتصرتم فهذا ما تريدون، وإن خسرتم فأنتم لازلتم في دائرة المكافأة من الله عز وجل، لن يبكتكم أحد ولن يلومكم أحد،
2: بل ستكافئون.
3: ترجون من الله ما لا يرجو من النصر ومن عاقبة الصبر على هؤلاء الذين فقدوا من الصحابة رضوان الله عليهم، ومن وترجون من الله بإيمانكم وإسلامكم. أما هؤلاء فما الذي يرجونهم؟ تدري أصعب عقوبة على الإنسان أن لا يكون له عزاء.
2: أعوذ بالله. صحيح.
3: تخيل أنك تألم ألم تبغى تخففه، ما تلقى ولا فكرة تخفف عنك، حتى فكرة خاطئة ما تلاقي.
2: أعوذ بالله.
3: لا عزاء، وهذا من عذابات جهنم.
2: الله
3: فسواء
2: الله.
3: علينا جزعنا
2: أم صبرنا ما
3: أم
2: لنا
3: صبرنا ما لنا من محيص.
2: الله.
3: في جهنم من غير العذاب الحسي أنه لا عزاء، ما في شيء يخفف. الله. ولا حتى أفكار ولا حتى شيء في الذهن، لا يوجد شيء يخفف.
2: لكن أنا أشوى أني لما أقول لك انتهت الحلقة تخفف عني، قلت تمام عشان مخرج.
3: يلا خير.
2: شكرا للدكتور صالح، وشكرا لعبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحية في أمان الله.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
0: الله الذي رفع السماوات بغير عمد
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم المباشر في ملكوت الله. هذه تحية ترحيبية من مخرج هذه الحلقة زميل لؤي حلبي، وهذا محدثكم سعود الذيابي، يرحب بكم أجمل الترحيب متمنيا لكم الفائدة المرجوة مع ضيف البرنامج الدكتور عبد الله باعثمان، استشاري أمراض الدم الوراثية السرطانية وزراعة النخاع العظمي. موضوعنا المطروح أعزائنا مع برنامج في ملكوت الله سيدور حول معجزة الطب الوقائي، ويتضمن الموضوع العديد من النقاط التي تستحق التوقف عندها لاستجلاء معانيها ومفهومها، وأيضا مشروعيتها وفوائدها ووجه الإعجاز فيها. فأهلا ومرحبا بكم جميعا مع ضيفنا الكريم الذي نرحب به باسمكم الدكتور عبد الله باعثمان بعد قليل.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.

0: في ملكوت الله.
1: في ملكوت الله.
2: والآن على الهواء مباشرة عبر الهاتف معنا الدكتور عبد الله باتمان. دكتور عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير يا شيخ سعود، وأنا سعيد حقيقة إني أكون معكم في هذا الموضوع الشيق.
2: الله يبارك فيك. دكتور، يعني طبعا موضوعنا المطروح في هذه الحلقة من هذا البرنامج في ملكوت الله حول الطب الوقائي وما يندرج تحت هذا المفهوم من خلال يعني دور الطهارة في الوقاية من الكائنات الدقيقة، وجه الإعجاز في النظافة الشخصية، في ما يتصل أيضا بتشريع الوضوء، الغسل، السواك ومطهرته للفم، الفوائد الطبية من خلال السواك، فوائد الاستنشاق والاستنثار والتخلص من جراثيم الأنف. هذه موضوعات كلها تندرج ضمن مفهوم الطب الوقائي، ولكن بداية نبدأ معك من خلال التعريف بمفهوم الطب الوقائي، ماذا يقصد به؟
3: شكرا لك يا شيخ سعود. أول شيء الحمد لله حمدا كثيرا، ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، إيش هي؟ الصحة والفراغ. هذا رواه البخاري. والقائل في الحديث الآخر: سلوا الله اليقين والمعافاة، فما أوتي أحد بعد اليقين خير من العافية. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الترمذي: من أصبح معافا في جسده، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما إيش حيزت له الدنيا. وكان هديه صلى الله عليه وسلم يا شيخ سعود والسامع والمستمعين هو أنه يحفظ هذه الصحة حتى تقوم بالعبادات. فلو تلاحظ أن هديه صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وسيره أنها ماذا؟ تريد من الإنسان أن يحفظ صحته، أكمل هدي. فالصحة من أجل نعم الله عز وجل وأجزل عطاياه وأوفر منها، والعافية أجل النعم على الإطلاق، مش بعد الإسلام وبعد الدين، العافية، العافية في الأبدان والعافية في العقول والعافية في الأجساد. فحقيق لمن رزق حظا من التوفيق كما قال ابن القيم: من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها عما يضادها. هذا ذكره في الطب النبوي لابن القيم رحمه الله. فكانت هذه التوجيهات يا شيخ سعود، التوجيهات الكثيرة في الأحاديث التي سوف أذكرها لك وقبلها في آيات الله، كلها ماذا تعمل؟ هذا دستور، دستور للمسلمين والبشرية جمعاء، ليس فقط المسلمين بل البشرية جمعاء، في طب الأبدان الذي يتمثل في حفظ هذه الصحة الموجودة وجلب الصحة المفقودة. وسألت سؤال عظيم ومهم يا شيخ سعود.

0: وايضا حتى الزماله للتخصص لمنع الامراض اللي هي الدقيقه، الكائنات الدقيقه. وقد عرف هذا التعريف باكثر من تعريف، ولكن المجمل في تعريف الطب الوقائي هو انه العلم ايش؟ المتعلق بالوقايه من الامراض الجرثوميه التي لا ترى ايه؟ بالعين المجرده،
1: نعم
0: والعضويه والنفسيه عند الفرد والمجتمع. اذا هذا هو التعريف الدقيق، انه ما هي هذه الوقايه؟ كيف نقي انفسنا؟ نقي انفسنا بالامتناع من الاحتكاك او تناول الاشياء التي فيها الجراثيم التي لا ترى بالعين المجرده. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو اول من اسس وشرع في الطب الوقائي. فلذلك احاديثه ووصاياه عليه الصلاه والسلام كلها ماذا تصب في ايه؟ في حفظ هذه الصحه الموجوده في جسم الانسان، وكذلك جلبها اذا كانت مفقوده، جلب الصحه المفقوده. وبالمناسبه يعني
1: يعني يمكن القول بأن الطب الوقائي هو يعني فرع من فروع الطب الأساسية أصلا، ويتبع
0: نعم
1: بالتحديد فرع الطب
0: الله يسلمك
1: المجتمعي، ويعتني بالإجراءات والتدابير الوقائية التي يعني تكون مرتبطة في مجال الصحة العامة. سيد الكريم، لا أدري هل تود أن تكمل ما لديك حول مفهوم الطب
0: انا
1: الوقائي؟
0: ودي بس
1: تفضل.
0: اقول حاجه ثانيه، الله يحفظك الشيخ سعود، انه يعني انا في معرض حديثي عن هذه الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها من الطهاره والسواك وسنن الفطره والبعد عن المحرمات المأكولات والحث على الطيبات، كلها تصب في ايش؟ في صالح هذا الانسان وحفظ بدني، صح؟ من
1: نعم
0: ايش؟ من الجراثيم الدقيقه. معظم اعظم اسباب امراضنا يا شيخ سعود يعني هي عباره عن جراثيم لا ترى بالعين المجرده، جراثيم صغيره جدا دقيقه من البكتيريا والفيروسات التي يعني الفيروسات الموجوده يمكن 10 او 30 نانومتر،
1: يعني
0: لواحد
1: هي
0: يمكن
1: أصل
0: يوصل
1: الأمراض، أصل
0: هي
1: الأمراض
0: اصل
1: وسبب
0: الامراض،
1: الأمراض. نعم
0: هي سبب الامراض. احسنت الله يحفظك. وهناك ايضا مسببات من مركبات عضويه وسامه، وحتى ايضا مسببات من اضطرابات نفسيه. يعني قد تكون هذه الكائنات الدقيقه تفرز مركبات عضويه سامه تفسد العضو وتفسد الجسد، وايضا قد تسبب هذه الجراثيم سواء هي بنفسها بذاتها او حتى المركبات الكيميائيه الخارجه منها من اضطرابات نفسيه. وهناك يعني اشياء كثيره يمكن الواحد يسترسل فيها، ولكن انا اخشى الوقت يمر علينا دون الوصول
1: نعم
0: الى بس
1: نعم
0: أعطيك تعريف
1: نعم
0: الكائنات الدقيقه لو سمحت
1: نريد
0: لي
1: أن
0: يا شيخ
1: نركز
0: سعود.
1: على الجوانب المهمة في هذا الحديث. تفضل تفضل.
0: تفضل تفضل. انا بس ابغى اقول لك مبحث اساسي جدا كما ذكرت لك، الكائنات الدقيقه هي اس المشاكل.
1: نعم
0: هل تعلم يا اخي الكريم شيخ سعود ان هذه الكائنات الدقيقه موجوده في الفرد، وموجوده في الهواء، موجوده في التراب، موجوده في الماء، موجوده في الاماكن كلها لا نراها، وهذه تعشعش في أجساد الإنسان وخصوصا في الجلد وبين الأصابع وحتى بين أصابع القدم وحتى بين الإبطين وحتى في الأماكن اللي هي اللي يسموها الأماكن المخبوءة،
1: سبحان الله.
0: ملايين مستعمرات جرثومية. هل تعلم يا أخي والمستمع الكريم أن في الفم مستعمرات جرثومية كثيرة جدا تصل إلى ملايين بل إلى بلايين الجراثيم؟
1: طيب دكتور، في أمر يحير هنا، يعني هذه الجراثيم الفيروسات، وهل من ماذا تنتج هي؟ أصلها ماذا؟
0: ايوه، هذه الجراثيم موجوده تبعا لانها اصلا هي موجوده في الانسان
1: هي
0: بطبيعته،
1: كائنات، هي
0: كائنات
1: نعم
0: دقيقه جدا كما ذكرت، لا ترى الا بالمجاهر الالكترونيه او عفوا المجاهر العاديه، وايضا تكون موجوده في التربه، يكون منها المفيد ومنها الضار، مستعمرات كائنات خلقها الله سبحانه وتعالى. تتغذى هذه الكائنات الدقيقه جدا على الفضلات من الانسان والفضلات من الحيوان، ثم تعشعش على الأتربة وعلى الماء، لذلك ينهى عن مثلا البول في الماء الراكد الذي
1: نعم
0: لا يجري. هذا
1: نعم
0: نهي صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هذه الأماكن الرطبة الباردة التي تتحرك مثل المياه هذه يعني بيئة خصبة لنمو البكتيريا والجراثيم حولها، فلذلك هي عبارة عن سلسلة ودورات حياتية لهذه الكائنات الدقيقة. كل ما يخرج من الإنسان من فضلات،
1: لذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي
0: الراكد.
1: لا يجري ثم يغتسل فيه.
0: الله أكبر الله أكبر. شوف هذا الحديث كيف صريح وواضح جدا، وصية نبوية، وصية طبية، وصية صحية: لا يتبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري فيه.
1: نعم
0: وقد وجد أن الأماكن الباردة والرطبة هي بيئة خصبة كما ذكرت لنمو البكتيريا بأنواعها. يعني عندنا نحن مستعمرات البكتيريا العنقودية، البكتيريا العقدية، البكتيريا السبحية، بكتيريا أنواع، الطفيليات، الفطريات،

0: يعني امه من الامم التي لا ترى. في عهده صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك ميكروسكوب ولا اجهزه معامل الفحص ولا مختبرات التدقيق او مزارع البكتيريا. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا خطه كامله ودستور صحي للوقايه من هذه الامراض الفتاكه، وهذه الكائنات الدقيقه جدا جدا جدا قد تسبب الوفاه في الانسان او حتى في الحيوان، قد تسبب في هذه الكائنات الصغيره جدا.
1: نعم طبعا هنا
0: انا ما اطول عليك.
1: الطب الوقائي له اهداف، حبذا لو يعني نتوقف عند اهداف الطب الوقائي، منها أعتقد الوقاية من انتشار الأوبئة الصحية كما أشرت قبل قليل وغيرها أيضا، هل ممكن التفصيل في هذه في هذا الجانب؟
0: أحد وسائل الطب الوقائي يا شيخ سعود والمستمع الكريم والمستمعة الكريمة الطهارة. يعني السر كيف حقق النبي صلى الله عليه وسلم الطب الوقائي في الطهارة؟ الله. نحن نتطهر كم مرة في اليوم؟ وعلى فكرة بالمناسبة شيخ سعود، الطهارة كلمة أعم من النظافة، لأن الطهارة تعني طهارة الجسد وطهارة الملبس وطهارة المكان، لكن النظافة هي نظافة فقط، يعني قد تكون نظافة شخصية أو نظافة في الجسد نفسه. لذلك أهم وسيلة لو قيل لنا ما هو علاج أو ما هو الدواء للطب الوقائي أو ما هي وسيلة الطب الوقائي، الأولى هي الماء، هي الماء. لذلك الله سبحانه وتعالى فرض علينا إيه؟ الوضوء.
1: وصلنا
0: النبي صلى الله عليه وسلم في سنة يغسل الإنسان إيه 5 مرات. وبالمناسبة شيخ سعود، 5 مرات هي للأجزاء المكشوفة، الأجزاء المكشوفة الموجودة في الوجه والشعر والجلد والأصابع، حتى صلى الله عليه وسلم حث على غسل البراجم التي هي عقد الأصابع، لأن هذه الأماكن موطئ وموطن البكتيريا والجراثيم الدقيقة جدا، حتى الفطريات تعيش فيها. فلذلك لو تلاحظ 5 مرات. أما الغسل فهو يا إما يكون مستحبا أو واجبا، الغسل عام في كامل الجسد، لكن لو تلاحظ الطهارة كم؟ الوضوء 5 مرات.
1: نعم.
0: وخصوصا للمناطق المكشوفة التي يحدث فيها اللي هو التلوث البكتيري. من أهمها زي ما قلنا إيش؟ الوضوء. ولذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قمتم إلى الصلاة إيش؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى وعلى سفر جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أسمع الآية، أسمع تكملتها بالله. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن إيش؟ يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. المراجع الطبية الموجودة عندنا هذه الأيام يا شيخ سعود تقول أن الجلد مخزن كبير لنسب عالية من البكتيريا والفطريات، وتوجد
1: جلد الإنسان أما الجلد بشكل عام،
0: جلد بشكل عام جلد الإنسان، وتوجد معظم هذه الكائنات الدقيقة بكثرة فين؟ على الوجه وعلى البشرة وعلى جلود الشعر وفي الغدد الدهنية، ويتراوح عددها من 10,000 إلى 100,000 جرثومة على كل 1 سنتيمتر مربع من الجلد، وفي المناطق المكشوفة من الجلد يتراوح العديد من 1,000,000 إلى 5,000,000 جرثومة في 1 سنتيمتر مربع، وترتفع هذه في الأماكن الرطبة أو الأماكن اللي مخبوءة. لذلك يعني شوف الطهارة هذا يعني دواء فتاك أو علاج وقائي قوي جدا، إنه الإنسان يتخلص من هذه البكتيريا العالقة في جلد الإنسان وخصوصا في الأماكن المخبوءة كما ذكرت. إذن أول حاجة اللي هي إيش؟ اللي هي الماء، اللي من ضمنها ماذا؟ الوضوء 5 مرات. هل تعلم أيضا أن في الوضوء، إحنا في الوضوء لما أنت إيش نعمل بعد غسل الأيادي والذراع؟ يصير المضمضة والوقاية من الأمراض. المضمضة لوحدها بإذن الله عز وجل، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على المضمضة والاستنشاق والاستنثار، أنه في هذا الـ يعني يمكن أطباء الأسنان يعرفوا هذا الموضوع أكثر مننا. إنه هل تعلم يا شيخ سعود والسامع والمستمع إنه يتجمع في يسموها حاجة يسموها بالإنجليزي عفواً حقولها بكتيريا بليك، اللي هي اللويحة الجرثومية اللي موجودة بين الأسنان، لو أخذنا عينة منها فقط تتكون من 100 بليون جرثومة في الجرام الواحد، ويحتوي اللعاب على حوالي 100 مليون جرثومة في المليمتر الواحد، كذلك توجد بعض الفطريات. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حث على المضمضة، أليس كذلك؟ وحث أيضا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى إذا قام من نومه يعني يغسل يديه ويعني يتمضمض وحتى يشوص فاه بالسواك، لأن هذه المنطقة منطقة الفم يعني حدث ولا حرج من مستعمرات جرثومية كبيرة. وكذلك الأنف، وربما الأنف أكثر لأنه في أيضا جيوب أنفية تستقر فيها البكتيريا بأنواعها الكثيرة. لذلك حث الشارع وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستنشاق المتكرر، وحث عليه استنشقوا ثلاثا، يعني لو تلاحظ في الحديث الاستنشاق قد كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، لأنه هذه الاستنشاق والمضمضة مهمة جدا للتخلص من البكتيريا. هذا فيما يتعلق بمضمضة الفم واستنشاق الأنف. لو عندك سؤال أو استفسار يا
1: شيخ. أنت أشرت إلى فوائد الاستنشاق طبعا، وأيضا هناك الاستنثار والتخلص من جراثيم الأنف.
0: نعم أيوه نعم، هذه كما ذكرت نغفل عليها كثير أو لا تعمل بطريقة يعني طريقة صحيحة. الاستنثار نحن لو أخذنا بس عينة من الأنف ولو وجدنا كما ذكرت مستعمرات كثيرة، حتى ممكن يوجد فيها بعض البكتيريا الغريبة كليبسيل تايفويد، خصوصا إنسان المرضى، يعني الاستنشاق يخرج كثير من الجراثيم، الاستنثار يخرج كثير ويتخلص فيه
1: الاستنثار أثناء العطس يا دكتور؟
0: أيه. لا الاستنثار اللي هو الله يعني يكرم السامعين، اللي هو دخول الماء وخروجه من الأنف. يعني أن تدخل الماء، وهذا جزء أساسي جدا الناس بسرعة يعملوها، لكن صدقني هذه مهمة جدا أنه الإنسان يستنثر أو يستنشق، عفوا يستنشق الماء الاستنثار،
1: خاصة أثناء الوضوء.
0: نعم أثناء الوضوء هذه جزء أساسي مهم جدا جدا جدا، لأنه فيها التخلص من البكتيريا بأنواعها.
1: نعم.
0: كنت أبغى أقول لك حاجة عن السواك إذا سمحت لي، لأنه هذا السواك مادة علمية.
1: يعني سؤالي، هل السواك مطهر للفم حقيقي؟ ما الفوائد الطبية التي ينتج عن استخدام السواك للإنسان وللأسنان؟
0: هيا اسمع هذا الكلام.
1: نعم.
0: أول حاجة نص الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسوق، حتى على كان على وشك الفرض، فقال تسوقوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب صلى الله عليه وسلم، وما جاءني جبريل إلا وأوصاني بالسواك حتى لقد خشيت إيش أن يفرض علي وعلى أمتي. فالسواك مطهرة للفم كما ذكرت، هناك غلالة أو حاجة اسمها بكتيريا فليك رقيقة من اللعاب تلتصق بالأسنان، يسبح فيها عدد كبير من الجراثيم تصل إلى حوالي 100 مليون جرثومة أو 100 بليون جرثومة في الجرام الواحد منها.
1: والسواك فيه مادة قاتلة لهذه
0: نعم. فيه 3 أو 4 مواد. بس دقيقة، لذلك لا بس أقول لك على موضوع مهم، أنها تسمى لويحة جرثومية، وهذه اللويحة أو الطبقة تتكون سريع حتى بعد تلميع الأسنان في أقل من ساعة، ويزداد سمكها ويحدث فيها ترسبات رخوة، وقد تسبب أمراض اللثة والأسنان، وأطباء الأسنان هم أفضل مني في هذا الموضوع. لذلك ما هي فوائد هذه؟ توجد فيه مادة السنجرين، هذه مادة زي البنسلين، عبارة عن مضاد حيوي لها تأثير شديد القضاء على الجرثيم، وبالبحث وجد أنها تستطيع القضاء على 5 أنواع من الجراثيم الممرضة والموجودة بالفم، أهمها البكتيريا حاجة نسميها ستريبتوكوكا اللي السبحية، هذه بعض الأحيان تسبب أمراض الحمى الروماتيزمية لدى الأطفال. حتى في باحثان اسمه براون وجاكوب في قبل حوالي 40 سنة وجد أن في السواك أيضا مادة السلس التي تجرف الفضلات وتزيح القلح وتساعد على تلميع الأسنان، ويتوفر فيها أيضا حمض التانيك أسيد، وهو أيضا قاتل للجراثيم ومطهر قوي ويشفي جروح اللثة والتهاباتها. وقد وجد به أيضا مادة من مركب حاجة اسمها تريميثايل أمين، معليش سامحوني أتكلم باللغة الإنجليزية، وهذا مركب أميني أيضا أحد المواد الأساسية لقتل الجراثيم وجعل البيئة غير جاذبة للبكتيريا. وكثير حصلت فيها دراسات كثيرة، دراسة سريرية وجد أن السواك يزيل اللوحة الجرثيمية قبل حتى نموها في الفم. يعني هذه أحد الأشياء التي ذكرت في السواك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم قبل أكثر من 14 قرن.
1: نعم، إذن لابد من الإقرار بأن الطب الوقائي له جدوى. طبعا للأسف الشديد يعني ربما يرى البعض بأن فكرة الطب الوقائي مجرد هي حلم من الأحلام الأفلاطونية التي يصعب تطبيقها أو تحقيقها على أرض الواقع، وأنها يعني صعبة المنال خاصة لذوي المداخيل المحدودة والبسيطة، ولكن ثبت بأن تجارب الطب الوقائي في الدول المتقدمة وأيضا النامي أكدت على أن لها أهمية في قدرتها في رفع المستوى الصحي للأفراد والمجتمعات، بالإضافة إلى أيضا دورها الكبير في خفض مقدار الفواتير الصحية والعلاجية.
0: نعم يا سلام،
1: هذا بالنسبة لكثير من الدول.
0: لذلك الوقاية خير من العلاج.
1: وعلى عكس النظافة والطهارة هناك طبعا للأسف الشديد القذارة والإهمال الشديد.
0: نعم.
1: وتكون هناك بيئة خصبة للجراثيم والفيروسات. دكتور، ما هو وجه الإعجاز في النظافة الشخصية؟
0: وجه الإعجاز، يعني إيش معنى الإعجاز؟ هو التحدي في الزمن هذا أن يأتوا بمثل هذه المعلومات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ليش ما كانت موجودة الأجهزة الكشف الحديثة، صح ولا لا؟ يعني هذا تتكلم أنت في عصر ظلمة العالم كلها إلا بنور الدين. يعني أنت، أنا أبغاك تتخيل هذا قبل حوالي 14 قرن يا شيخ سعود. الدنيا كانت في ظلام دامس، ظلمات فوق ظلمات، ظلمات من ظلمات، وظلمات تتراكم على الظلمات.
1: رغم الحضارات اللي كانت قائمة في تلك الأيام،
0: يعني في تلك الأيام، لكن كانت هناك
1: الرومانية واليونانية والصينية. نعم
0: بالضبط بالضبط بالضبط. لكن لم يكن هناك يعني هذا الطب الوقائي والحديث قبل وصول المرض. يعني تأسيس الطب الوقائي كان في عهد النبوة صلى الله عليه وسلم. لم يكن هناك، فقط كانت علاجات، وحتى هذه العلاجات التي كانت موجودة في العصور السابقة كانت علاجات يعني لم تكن مكتملة أو لم يكن فيها الشفاء الكامل. فلاحظ دستور الإسلام هو أن لا نريد أن نصل إلى هذا المرض، لا نريد أن نحمي هذا الإنسان قبل وصوله لهذا المرض. يعني وهذه يعني شيء عجيب في هذا الدين العظيم، وهي هذا لب العافية، أن تبعد الإنسان عن الجراثيم التي تهلكه وتنهك الجسد، فبالتالي لا يستطيع العبادة ولا يستطيع مثلا الصيام ولا الصلاة ولا القراءة، لأنه يكون جسمه منهك. فيحث الإسلام على نظافة الجسد ونظافة الملبس ونظافة المكان، فضلا عن نظافة النفس، نظافة الروح. الدين كامل شامل، يعني جاء كما قيل جاء للدين وللدنيا، يعني لم يأتي فقط للدين، لا جاء للدين وللدنيا.
1: نعم. يقول ابن قيم الجوزية: الصحة من أجل نعم الله على عبده وأجزل عطاياه وأوفر منحه، بل العافية من أجل النعم على الإطلاق، فحقيق لمن رزق حظا من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها عما يضادها. يعني هذه التوجيهات سيد الكريم النبوية، وأيضا من بعض الشخصيات الدينية الرفيعة، يعني لعلها تساعد أيضا الإنسان المسلم في استجلاء طريقه بالنسبة للتعامل مع أموره الصحية والطبية، أليس كذلك؟
0: أكيد أكيد، هذا الكلام مضبوط ما في شك. يعني هو التكامل العلمي والتكامل الروحي، يعني الإنسان جسد وروح، فإذا لم يكن للجسد نصيب من الراحة والعافية أنهك الروح، والروح ستنشغل بالجسد. فلازم يكون هناك التكامل، الله يحفظك، التكامل الروحي، التكامل الجسدي، العلاج والوقاية. يعني صحة الإنسان مهمة، نعمتان مغموم فيهما كثير من الناس، إيش؟ الصحة والفراغ. الواحد بعد لا سمح الله بعد أن يتعب أو يعني يجهد من المرض ما يستطيع أن يفعل شيء حقيقة، يكون يعني معاقا في بدنيا، وحتى ربما حتى معاقا روحيا، أنه ما يستطيع أنه يقوم بالأعباء التي كان يعبأ فيها. لذلك الصحة هذا جوهر، دائما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاء نسألك إيش؟ العفو والعافية في أغلبها، العفو والعافية في الدنيا والآخرة. العافية مطلب أساسي جدا، وأهم يعني طريق للعافية اللي هي الطب الوقائي أو العلاج الوقائي. الإنسان يعني دائما ينتبه لما يصاب بالمرض، أو ينتبه لما يصير مشكلة. الواحد دائما يكون على استعداد تام، ويقي نفسه وأولاده وأسرته ومجتمعه. وبالمناسبة الطب الوقائي ليس فقط للفرد، هو الإنسان المسلم أو الإسلام يحمي الفرد ويحمي المجتمع.
1: نعم.
0: أيضا بحمايتهما وحماية الأماكن البيئية اللي معاه، لازم يكون المكان نظيف، ويكون المكان الصلاة نظيف، والشارع نظيف، ويميط الأذى عن الناس في الطريق، وهذه كلها من
1: وهنا دكتور عبد الله أبو عثمان، يعني أتوقف معك عند مفهوم نظافة البيئة وأثرها على صحة المجتمع. معروف أنه يعني في كل المدن تتواجد وتنتشر المقاهي، المطاعم المتنزهات المغلقة، المولات، الأسواق العامة، الحشود البشرية في هذه الأماكن. نود أن نركز على نظافة البيئة، طبعا يندرج ضمنها العديد من المحاور، نظافة المساكن والأفنية من الفناء، نظافة الطرقات، أماكن التجمع، الحذر من وسائل نقل. حبذا لو تركز بشيء من التفصيل حول هذه الجوانب دكتور عبد الله.
0: والله هذا يا شيخ الله جزاك الله خير، يعني كلام جميل. والله لو اتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على نظافة الطرقات لم يكن لدينا ورقة واحدة على الشارع، ولم تكن هناك الأمراض التي ممكن تصاحب هذه البقع الحقيقة المشوهة لجمال المدينة أو الأماكن الوسخة والقذرة. يا أخي يكفي بس أقول لك ثلاثة أحاديث أو حديثين يا شيخ سعودي إذا تسمح لي.
1: تفضل.
0: النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئة، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط من الطريق، يا سلام، أو الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. هذا حث على نظافة المسجد. وقال أيضا: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة كل أذى من طريق الناس، فقال: أمط الأذى عن الطريق فإنه لك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قال: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي تخلى في طريق الناس وفي ظلهم. لاحظ هذه في ظلهم يا شيخ سعود، هذا وجه إعجازي كلمي. في ظلهم المناطق المظللة الباردة الرطبة التي لا يكون فيها الأشعة الفوق السجية مرتع وموطئ وموطن للبكتيريا بأنواعه، يعني الذي يتخلى في طريق الناس وخصوصا في أماكن الظل فهو بذلك كأنه يساعد على انتشار الجراثيم ويؤذي المسلمين ويؤذي الناس وكذلك يؤذي الحيوان، لأنه في ظلهم هذا المكان كما ذكرت لا تكون فيه الأشعة فوق نفسجية عالية، وبالتالي تكون مرتع وموطن للجراثيم، لأن الأشعة فوق نفسجية تقتل البكتيريا أو الجراثيم القابعة في هذا المكان. ولذلك هذا الأشياء مهمة. الرسول صلى الله عليه وسلم حث على إزالة الأذى من الطريق، وحث أيضا على الحذر من وسائل نقل الأوبئة. فقال صلى الله عليه وسلم، فقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها: كانت يد الرسول صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، يا سلام، واليسرى لإيه؟ لخلائه وما كان من أذى. يعني خصص النبي صلى الله عليه وسلم اليد فقط اليمنى للطهارة والنظافة، واليسرى لخلائه وما كان من أذى، ثم بعد ذلك يعقب بغسيل. تلاحظ هناك حث على غسل اليدين قبل وبعد الطعام، صح ولا لا؟ وقال صلى الله عليه وسلم للغلام: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كلها هذه الأشياء تدل عليه، تدل على الحرص على تجنب يعني عارف تلوث اليد بما فيها من بكتيريا وجراثيم. لو مثلا يعني هذه اليد راحت هنا وهناك. فلذلك هذه الأشياء الأساس، حتى النفخ في الإناء والتنفس فيه. فقال صلى الله عليه وسلم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال: نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، لأنه هذا النفخ.
1: أيضا هناك أحاديث يعني عديدة في هذا السياق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته. وأيضا هناك حديث يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء كما أشرت قبل قليل أو ينفخ فيه، وأيضا إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه. يعني هذه الممارسات والسلوكيات من البعض اليوم لعلها أيضا تحتاج إلى نصح وإرشاد وشيء من التوجيه. دكتور عبد الله، هل ممكن التفصيل فيها؟
0: والله شوف أنا بقول لك حاجة، مثلا النفخ والرذاذ كما ذكرت في حديث النبي جزاك الله خير الشيخ سعود، يعني هل تعلم أن النفخ الرذاذ وزفره يؤدي لانتقال كثير من الأمراض المعدية؟ أديك مثال: الإنفلونزا، شلل الأطفال، النكاح، الحصبة الألمانية أو الحصبة الألمانية، الرشح، التهاب الحلق الجدري، السل، وغيرها من الأمراض، وخاصة الفيروسية. الفيروسية أكثر انتشارا، وكما يعني نحن الحمد لله يعني الآن بدأ يزول خطر الكورونا كوفيد 19 الحمد لله، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الأمراض الفيروسية تنتشر بسرعة هائلة أثناء إيش النفخ والرذاذ والعطس. لذلك كل هذه الأحاديث وصايا نبوية طبية والله فيه خير البشرية جمعاء. يعني حتى الصوت، لا يرفع الصوت أثناء العطاس، وهذا من الأدب النبوي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى لا نزعج بصوتنا، كما أن هناك إزعاجات وتلوثات بصرية وتلوثات يعني بيئية، هناك أيضا تلوثات سمعية بالعطاس وبسماع الغير مألوف أو سماع الأصوات العالية. كل هذه الأمور تدل على إيه؟ تدل على يعني على رفعة هذا الدين، وأنه هذا دين كامل شامل ليس فقط للفرد، والفرد والأسرة والمجتمع والأمة كلها، حتى تبقى على طهارة، طهارة بدنية وطهارة جسدية وطهارة روحية وطهارة نفسية. أمور والله نحن لو تابعها الشيخ سعود ونتابع نعم. ما يفعلون النبي صلى الله عليه وسلم، والله عشنا في سعادة، والله عشنا في سعادة، وبعدنا عن الأمراض هذه كلها.
1: نعم دكتور، يعني قبل أن نستمر ونستأنف حديثنا، هناك توقف قليل لإعلان برامجي ونعود نستكمل حديثنا إن شاء الله، وسيكون الحديث حول السواك أو معجون الأسنان، وهل لابد من قص المسواك، وما هو الأفيد، السواك أم معجون الأسنان، بعد الفاصل.
2: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
3: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
2: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: أعزائي المستمعين، عودة إلى حلقتنا وبرنامجنا المباشر في ملكوت الله، وهذه الحلقة مخصصة حول معجزة الطب الوقائي وما يتضمن في هذا المفهوم من استجلاء مفهومها، مشروعيتها، فوائد الطب الوقائي، وجه الإعجاز فيه. معنا الدكتور عبد الله بعثمان، استشاري أمراض الدم الوراثية السرطانية وزراعة النخاع العظمي. نستكمل معه ما تبقى من جوانب ونقاط في هذا الموضوع. دكتور عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله مرة ثانية، وأهلا ومرحبا بك. اسألني أحد الزملاء هنا في الإذاعة حول السواك أو معجون الأسنان، ما هو أكثر فائدة، المسواك ولا معجون الأسنان والفرشاة؟
4: صدق يا شيخ سعود السامع انه معظم الموجود في معجون الاسنان موجود في السواك. انا قلت لك اربع مركبات اساسيه، اربع مركبات اساسيه في السواك، اللي هو السنجرين، هذا موجود ايضا في معجون الاسنان. السنجرين هو زي البنسلين، تسمع عن البنسلين المضاد الحي والسابق؟ هذا السنجرين، هذا اكتشافه قبل البنسلين.
3: نعم.
4: اللي اكتشف فيه وايضا ماده تانيك اسيد اللي هي مطهر قوي، اللي فيها تغيير رائحة الفم وأيضا تزيل البيئة الميكروبية، وأيضا فيها ترانيثايل أن أمين، يعني جزء أو أجزاء كثيرة من المعجون موجودة في السواك. لذلك يمكن أن يستغنى عن معجون الأسنان بالسواك. وكذلك معجون الأسنان يعني مهم جدا، وفيه المواد وربما مواد إضافية أخرى، لكن في الشاهد أنه الإنسان يعني يتسوك وأيضا يستخدم معجون الأسنان، يتسوق للطهارة والنظافة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يتسوق يستخدم معجون الأسنان أيضا كنوع من المواد الأخرى فيه الجديدة على هذا المعجون، وهي أيضا بعضها موجود فيها مضادات حيوية وبعضها موجود مطهرات قوية زي ما ذكرت في، لكن لا يمكن استغناء عن الآخر يعني. بس الإنسان أنا في رأيي أنه ممكن السواك يستخدم بدلاً عن معجون الأسنان بشكل يومي. نعم. وبشكل أثناء الصلاة أو قبل الصلاة.
3: وهل لابد من قص السواك، رأس السواك؟ نعم. يعني كل فترة؟
4: نعم نعم، أنا أعتقد هذا جزء برضو أساسي مهم، لأنه بعض المواد تتحلل وتتطاير الموجودة في داخل السواك، لذلك يمكن ربما
3: تجديد رأس السواك.
4: تجديد رأس السواك.
3: دكتور، هنا موضوع ضروري أن نتوقف عنده، ألا وهو العزل والحجر الصحي. هناك بعض التوجيهات النبوية تقول لا يوردن ممرض على مصح، وحديث آخر إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليها، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه. وهناك حديث يقول الفار من الطاعون كالفار من الزحف، ومن صبر فيه كان له أجر شهيد. طبعا انطلاقا من هذه الأحاديث النبوية وهذه التوجيهات الشريفة السديدة، نود أن نتوقف عند مفهوم العزل والحجر الصحي. ما هو العزل؟ ما هو الحجر الصحي؟ ما هو الحجر المنزلي أيضا؟
4: يعني هذا الكلام الذي ذكرته الله يجزاك خير يا شيخ سعود مهم جدا، ويمكن من أهم مواضيع الطب الوقائي، وخصوصا فيما يتعلق بالعصر الحديث والعزل والحجر الصحي. متى بدأ العزل والحجر الصحي؟ هل تعلم أنه بدأ قريبا، يعني أنا قصدي بالنسبة لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل 200 سنة تقريبا، قبل 200 سنة النبي صلى الله عليه وسلم أشار لهذا بهذا الحديث قبل أكثر من 14 قرن، فقال لا يوردن مورد على مصح، وهو هذا العزل، أن تعزل المريض عن مخالطة إيش؟ مخالطة اللي هم الأصحاء. والحجر الصحي هو بقاء حتى غير المصابين اللي هم حاملين المرض حتى
3: طبعاً هذا الأمر طبق واقعياً في جميع واقعياً بلدان العالم، وخاصة هنا في المملكة في جائحة كورونا.
4: جائحة كورونا، نعم نعم. لذلك العزل بتعريفه هو أن تبعد المريض عن الأصحاء، والحجر الصحي أو الحجر المنزلي هو أن تحجر اللي هم الذين يحملون هذا المرض ولا تبدو عليهم الأعراض، يعني الواحد ما يصير يكون عنده مثلا هذا المرض أو حتى لا يشعر فيه يخرج برا. يعني لو تقول هذا الكلام قبل 200 سنة، يعني يقولوا يعني تخيل هذا الكلام قبل 200 سنة، يعني يقول معقولة أنا أشوف المرضى ويتساقطون حولي وهو بكامل قواه، وقيل لو أمكث في مكانك لا تخرج، ما حيخرج، يقول لك لا أنا حخرج، وهو لا يعلم أنه قد يكون هو حامل لهذا المرض فينقل المرض إلى إلى أسرة أخرى وإلى مجتمع آخر. فلذلك صلى الله عليه وسلم حد هذه الحدود وقال قال إيش؟ قال إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليه، هذا إيش؟ هذا العزل. وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منه، وهو الحجر، يعني بحيث أنه ما يصير هناك اختلاط المصابين أو اختلاط حاملي المرض بالأصحاء فينتشر المرض. وتلاحظ هذه صارت قبل سنتين، يعني زي ما ذكرت في الشيخ سعود كان في هناك حجر كامل على مدن، وحجر كامل على بلاد كثيرة جدا، وحجر ومنع وعزل الناس من الاختلاط بالأصحاء حتى لا يصاب بهذا المرض. من أسس هذه القاعدة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 14 قرن.
3: أيضا من وجوه الطب الوقائي تغطية آنية الطعام والشراب. يقولوا جاء في التوجيه النبوي الكريم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وفي رواية: فإن في السنة يوما ينزل فيه وباء، رواه مسلم. وأيضا هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وأيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب من في السقاء. يعني حبذا لو نستجلي المعاني المطلوبة في هذا الموضوع، تغطية آنية الطعام والشراب. تفضل.
4: اللهم صل على سيدنا محمد، جزاك الله خير على يعني ذكرك لهذا الحديث. الرسول يقول: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة، وفي حديث آخر: في السنة يوم ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء وسقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه ذلك الوباء. خصوصا الإناء المكشوف والماء الراكد تنزل فيه جراثيم مع الريح وعوامل الريح والعوامل الجوية المتغيرة، ففي السنة في هذه يوم أو ليلة، يعني كأنه وصف محسوس مادي لهذه الجراثيم أن تتحرك وتنزل وتمر بالآنية وتنزل فيها. ويقر الحديث أيضا أن مسببات هذه الأومة قد تنزل ليلا أو نهارا تبع للعوامل الجوية المتعددة التي ذكرت. وللوقاية من هذا التلوث، يعني لا تنسى أنه هذه السنة التي فيها يوم أو ليلة تحمل كثير من الجراثيم، موجودة في الأتربة، موجودة في الجو، موجودة في الماء، تحملها مع سرعة الرياح، فتسقط هذه الجراثيم على الإناء المكشوف والسقاء المفتوح. فأيضا وصية نبوية صحية أن تغلق هذه الأشياء حتى لا يصير، لأنه هذا الماء الراكد مرتع أيضا لتكاثر الخلايا البكتيرية، وأيضا الإناء الذي فيه الطعام أيضا أكثر فيه البكتيريا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم للنهي عن هذا التلوث، أنه زي ما ذكرت، إدخال المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل أن يغسله ويطهرها. ليش؟ فإنه لا يدري ما مست يده أو حك بها سوءته أو عضوا مريضا متقرحا، أو يعني يكون عنده مرض جلدي. ولحفظ الماء من التلوث أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في الساق، إنه هذه الأماكن موجود فيها من في الساق، لأنه فيها أيضا لو أخذنا برضو عينة من هذه الآنية المفتوحة أو حتى من في الساق ومن فم السقاء نجد فيها أنواع كثيرة ومستعمرات جرثومية لا حصر لها ولا عد.
3: نعم، طبعا نحن يعني شارفنا على نهاية هذه الحلقة من هذا البرنامج. لا أدري هل هناك نقاط تستحق أيضا إلقاء الضوء عليها دكتور عبد الله لعلنا غفلنا عنها، فيما يتعلق طبعا فيما يتعلق بمفهوم الطب الوقائي وأوجهه؟
4: نعم، أنا كان لو في فرصة يعني إن شاء الله مرة ثانية، لأنه لازم يكون هناك حدثكم عن المحرمات ودورها في تسبب الأمراض. يعني لماذا الله سبحانه وتعالى حرم مثلا أكل اللحوم الحيوانات الميتة، وحرم أكل الدم المسفوح، وأكل لحم الخنزير والسباع والطيور الجارحة وكل الحيوانات والطيور التي تتغذى على القاذورات؟ لأنه هذه الأشياء موجود فيها أيضا جراثيم، إذن أيضا مرتع كبير جدا ومأوى لكثير من بكتيريا الحيوانات.
3: ولكن دكتور، يعني هذه لا يعني يصاب بها إلا من يتناول ويتعاطى لحوم الخنزير، ونحن المسلمون الحمد لله يعني الواحد يحرص حرص شديد على تجنبها.
4: ما في شك، لا أنا قصدي حتى بعض الأحيان، يعني أنا أقولها من باب
3: التنبيه والتحذير،
4: التنبيه والتوعية، وكذلك والتوعية، والدين عظيم شامل كامل. لماذا حرم لحم الخنزير؟ لماذا حرم شرب الخمور؟ لماذا حرم؟ لأنها كلها فيها إيش؟ كلها فيها أذى. والله عز وجل في آية واحدة يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل خبيث أو خبيثة تجر للمسلم الويلات منع عنها ويحرم، لأنه في النهاية أنت إنسان لن تفلح ولن تتمكن من أداء العبادة إلا إذا ابتعدت عن هذه الخبائث، معي؟ ولذلك يعني أثبت العلم الآن أن هذه الحيوانات ولحومها تشكل بؤر خطيرة، جماعات هائلة وكبيرة من الكائنات الدقيقة الفتاكة بالإنسان، حتى الدم المسفوح. الله عز وجل قال: حرمت عليكم إيش؟ الميتة والدم ولحم الخنزير. يعني بكتيريا عديدة جدا. لو
3: وأيضا يدخل في هذا المفهوم أخطار مخالطة الكلاب والحيوانات، نعم. يعني وما ينتج عنها من بعض النواتج السلبية والأمراض،
4: يعني في بعض الأمراض اللي موجودة على الكلاب، من الأمراض الجلدية، من أمراض الطفيلية،
3: نعم.
4: مشهورة، وحتى كمان بعض يسموها الطفيليات الدودة الشريطية، موجودة أيضا في الكلاب، أكلة الأعشاب، وأيضا احتواء أمعاء الكلب على أعداد كبيرة من الديدان الشريطية، وحتى داء الكلب المعروف بداء بعض الليشمانيات،
3: نعم.
4: وأشياء كثيرة وأمراض، يعني طفيليات وفطريات كثيرة تسبب المرض والأذى للإنسان. وهل تعلم يا أخي الكريم أن هذا الخنزير اللي تحدثنا عنه على عجالة أنه ينقل 16 مرض من الحيوان للإنسان؟ يعني هذا الحيوان الخنزير ينقل 16 مرضا للإنسان عن طريق تناول لحمه ومنتجاته، أشياء كثيرة يعني لا أستطيع أن أكملها كلها. يعني
3: لأن الخنزير نفسه يعني يصاب بعدد كبير من الأمراض الوبائية، يقال أنها تتجاوز، نعم. 400 مرض،
4: نعم 400 وأكثر، نعم. لأنه لا تنسى أنه يعيش في القاذورات وفي الأماكن تجمع الجراثيم والبكتيريا، يعني فعلا سبحان الله، عكس الحيوانات الأخرى الخنازير تعيش في بيئة قذرة، يعني باختصار شديد تعيش في بيئة قذرة. فلذلك الذي يعيش في بيئة قذرة، نحن قلنا البكتيريا موجودة في الإنسان وفي الحيوان وفي البيئة المحيطة في الإنسان، وممكن تنتقل من هذه البيئة للإنسان عن طريق الحيوان أو عن طريق حتى عض الحشرات أو عن طريق الإنسان للإنسان. فدائما يسعى الإسلام إلى غلق هذه السلسلة من التلوثات، يعني نقلها من مكان إلى مكان، حتى يكون إنسان جسدا صحيحا معافى.
3: نسأل الله تعالى السلامة والعافية لنا جميعا ولإخوتنا وأحبتنا من كافة الأمراض والأوبئة، وأن يعيننا على أن أيضا نسترشد بالأحاديث والتوجيهات النبوية الشريفة من خلال تطبيق الطب الوقائي على وجهه الصحيح والسليم. دكتور عبد الله، يعني هل من نصح معين نختم به هذا الحوار معكم تتوجه به إلى المجتمع بشكل عام فيما يتصل بالطب الوقائي والوقاية من الأمراض والأوبئة والفيروسات؟
4: الطب الوقائي كما ذكرت وأنت ذكرت يا شيخ سعود، أنه فعلا يقلل من مصاريف الدولة الصحية. يعني إذا بذلت الجهود الكبيرة في الطب الوقائي، من كما الآن هناك زملات كثيرة في الطب الوقائي، أصبح الوعي في منتشر، يعني بإذن الله عز وجل لن نرى هذه الأمراض الفتاكة التي قد تسبب وفاة الإنسان. الطب الوقائي باب كبير جدا في الصحة ومهم، ويقي الإنسان من براثن الأمراض. الطب الوقائي طب الحبيب صلى الله عليه وسلم، من الطهارة والغسل والسواك وسنن الفطرة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، كلها هذه إيش؟ تبعد هذا الجسم من هذه الكائنات الغازية، الكائنات الدقيقة اللي متواجدة قريبة منا جدا. يعني أنت لا تتحدث عن الهواء، لا، أنت تتحدث عن الجلد، يعني هذه البكتيريا والجراثيم موجودة في الجلد نفسه. فلذلك اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بحذافيرها، إن صح هذا الكلام، من ناحية الطهارة والغسل وكما ذكرت، هي بإذن الله عز وجل وقاية من الأمراض التي ممكن أن تسبب الأذى
3: ونعود ونكرر ونؤكد على ما قاله ابن قيم الجوزية: الصحة من أجل نعم الله على عبده وأجزل عطاياه وأوفر منحه، بل العافية من أجل النعم على الإطلاق، فحقيق لمن رزق حظا من التوفيق مراعتها وحفظها وحمايتها عما يضادها. ابن قيم الجوزية قال هذه الجملة في معجزة الطب الوقائي. دكتور عبد الله أشكرك شكر جزير على هذه المعلومات القيمة والمهمة وهذا التوضيح الثري الجميل في المعاني والمرامي والأهداف. دكتور عبد الله أبو عثمان استشاري أمراض الدم الوراثية السرطانية وزراعة النخاع العظمي، نلقاك إن شاء الله في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج في ملكوت الله، وكانت هذه الحلقة حول معجزة الطب الوقائي. أعزائنا المستمعين، هذه تحية وداعية من زميلي مخرج هذه الحلقة زميل لؤي حلبي، وهذا محدثكم سعود الذئابي، يستودعكم الله، نلقاكم بإذن الله تعالى على خير في أمان الله.
5: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
6: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
5: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب عجاب لو ترى عيناك.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
4: أيها الإخوة والأخوات، تستمعون الآن إلى برنامج من درر الإمام ابن القيم.
5: من درر الإمام ابن القيم.
6: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الاستقامة، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة، فقال: ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة.
5: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبا بطين.
4: أيها المستمعون الأكارم، كنتم تستمعون إلى برنامج من درر الإمام ابن القيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر

0: قادر.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
4: الدين عند الله هو الإسلام.
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم، أرحب بكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي في بداية هذه الحلقة، وأنقل لكم أيضا تحيات الزميل من الإخراج عادل السلهبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور حياكم الله، أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور. نتحدث في هذه الحلقات عن محاسن الإسلام، هذه المحاسن وهذه التشريعات وهذه الأوامر والنواهي التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم حياة الناس ولتنظيم معاشهم وأيضا لما يقربهم من الله تبارك وتعالى. دكتور، في هذه الحلقة سنتحدث إن شاء الله عن محاسن الإسلام في الزواج، سنتحدث بشكل يعني أكثر إسهابا في هذا الموضوع، سنتحدث عن هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في تنظيم موضوع الزواج وفي تنظيم غرائز الإنسان. لكن دعنا نبدأ الحديث دكتور بسؤال عام عن حكمة الإسلام في خلق الغرائز، في يعني في إيجاد هذه الغرائز في الإنسان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الزواج من آيات الله الكبرى في هذا الكون، ولذلك قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج آية من آيات الله تبارك وتعالى، يجتمع رجل بامرأة لا يعرفها ولا تعرفه فيصبح أقرب الناس إليها وتصبح أقرب الناس إليه، وتنتقل المرأة من بيت أبيها وأمها التي ولدت فيها وتربت فيها، وإذا بك تسأل ابنتك وتسأل أختك وتسأل عمتك أو خالتك

0: ترتيبا. والله تعالى ذكر من آياته يقول: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا
1: وصهرا
0: وكان ربك قديرا. يعني القدرة الإلهية تتجلى في أن يخلق من الماء بشرا وأن يجعل من تلك العلاقة والوشية بين الرجل والمرأة نسبا ويجعل منه صهرا، فهذا أمر عظيم، وهذه قدرة الله تبارك وتعالى التي المطلقة التي يعني جعلها الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأمور. طيب، الزواج طبعا يتعلق بغريزة من الغرائز وليس بأم الغرائز، فعلاقة الرجل بالمرأة إنما هي إحدى الغرائز التي ركبها الله تبارك وتعالى في الإنسان لعمارة الكون. الله تبارك وتعالى حين خلق الكون وخلق ثلاث أنواع من المخلوقات التي يمكن أن تعيش في هذا الكون، يمكن، أنا أقول يمكن ولا أقول يعني يجب. المخلوق الأول هو الملائكة، وهؤلاء لا غرائز لهم وإنما هم لا يعصون الله ما أمرهم
1: مقهورون على عبادة الله،
0: يعني ما نقول مقهورون بمعنى أن نقول ليس لهم غرائز تخرجهم عن حالهم العبادي لله تبارك وتعالى. قال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس عندهم الغرائز التي تدفعهم إلى الخروج عن الطاعة. وخلق الجن الذين فيهم يعني في أصل خلقتهم، ولذلك عندنا جن مسلمين، في أصل خلقتهم النزعة إلى الشر أكثر من النزعة إليه إلى الخير، وكذلك الحيوان، لا خلق الحيوان، الجن لا، الجن مع الإنسان يشتركون مع الإنسان، خلق الحيوان الذي يعني ينزع إلى الغرائز، ولذلك أحيانا إذا يعني رأوا شخصا يعني يستجيب لغرائزه قالوا هذا حيوان. هذه ليست شتيمة وإنما هي تشبيه له بالحيوان الذي لا عقل له والذي غاية أمره أنه يستجيب لغرائزه، ليس هناك يعني عقل يمكن أن يعيده إلى جادة الصواب. وخلق هذا الإنسان الذي أراده أن يكون عامرا لهذا الكون، فيه غرائز الخير، فيه غرائز الشر، فيه الغرائز التي تعمر الكون، وفيه الغرائز التي يمكن أن تدمر الكون. فجعل الله تبارك وتعالى هذا الإنسان هو الجدير بخلافة الأرض، ولذلك الله قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الله تبارك وتعالى يقول لهم: أنتم لا تصلحون لعمارة هذا الكون لأنكم لا غرائز لكم، وإنما أنتم مخلوقون للعبادة، لا بد من مخلوق يكون فيه الغرائز التي تعمر الكون. ولذلك ركب الله في الإنسان غريزة لقائه بالمرأة أو لقاء المرأة بالرجل، هذه غريزة يعني هي متبادلة، ليست غريزة يعني من الرجل فقط ولا من المرأة فقط، غريزة أيضا حب المال، غريزة حب الولد، غريزة حب الانتصاف، غريزة الظلم، غريزة التعدي، كل هذه غرائز موجودة. يعني بمعنى أنه يعني ينطلق الإنسان إلى هذه الغرائز بمعنى دوافع كما ذكرتها الدوافع. لماذا خلق الله تبارك وتعالى هذه الغرائز في الإنسان ليعمر الكون؟ لأنه من غير تلك الغرائز لا يمكن أن يصنع شيئا، لا يمكن أن يبني عمارة، لا يمكن أن يتزوج امرأة، لا يمكن أن يدرس دراسة، يقعد 20 سنة يدرس على إيه يعني؟ إيه الغريزة اللي يعني يرجو منصبا، يرجو درجة، يرجو يتزوج ويتحمل تكاليف كبيرة لأن غريزة لقائه بالمرأة وغريزة أن يكون في يوم من الأيام له أسرة وله أبناء وله بنات وأن يكون تلك الأسرة. فلما ركب الله تبارك وتعالى في هذا الإنسان الغرائز حماها بالتكاليف، حماها بالتكاليف. طيب، ما حكمة يعني خلق الغرائز في الإنسان ليعمر الكون؟ لكن تلك الغرائز إذا تركت بدون تكاليف بدلا من أن تسهم في تعمير الكون ستكون سببا في تدميره، ولذلك أتى رب العزة والجلال بالتكاليف التي تجعل هذه الغرائز نافعة تعمر الكون ولا تدمره، تبنيه ولا تهدمه. فركبت فيه الإنسان هذه الغريزة. أنا عندما أقول غرائز أن غريزة لقاء الرجل بالمرأة ليست هي أم الغرائز، أقول ذلك لأن الإنسان قد يكون متزوجا وإذا بك في لحظة من اللحظات يبشرك يقول أنا سأتزوج، فتقول أنت متزوج، يعني بمعنى أنت يأتي في ذهنك أن الغريزة التي تريدها موجودة عندك زوجة، فما الجديد في الزوجة الثانية؟ يقول لك والله أنا ما عندي أولاد. إذن غريزة حب

0: بالأولاد والبقاء، أو هي غريزة البقاء هي الغريزة الأساسية، ليست غريزة اللقاء بالمرأة هي الغريزة الأساسية، وإنما الغريزة الأساسية حب البقاء. فيقول لك والله لم أرزق الولد، أو يقول لك رزقت الولد ولكن المرأة حصل لها بعض الأمراض فما عادت تنجب، فأنا أريد أبناء. فيعني هذه الغرائز متعددة، فالإسلام عندما خلق الغرائز في الإنسان خلقها ليعمر الكون، ثم أحاطها بالتشريع، ثم لم يتنكر لها، لم يجعلها من الخطايا. ولذلك الإسلام يعني غريزة لقاء الرجل بالمرأة في الإسلام، هل تنكر لها وجعلها جريمة بحيث يقول الإنسان يا رب لما خلقت في هذه الغريزة ثم تركتني ويعني وجرمتها في، تمام؟ فإذا خلق الله تبارك وتعالى هذه الغريزة لعمارة الكون، ثم أحاطها بالتكاليف، ثم جعل لها من المخارج الشرعية ومن المجالات التي يصرف فيها الإنسان تلك الغريزة فيما شرعت من أجله، ما به تحقق غرضها. طيب إذا في باب الزواج نقول الآن غريزة يعني حب أن يجتمع الرجل بامرأة خلقها الله في الإنسان، ثم أحاطها بتكليف وجعل لها بابا أو أبوابا يستطيع من خلالها أن تكون في
1: جميل
0: مجالها الصحيح من خلال الزواج أو ملك اليمين.
1: جميل دكتور، في نقطة مهمة أيضا، إدخال الغرائز في الشريعة الإسلامية حتى تذهب عنها السوءة والعورة، كيف ذلك؟
0: يعني خاصة شوف نحن عندما نمشي على شريعة الإسلام لا تظهر السوءة ولا تبدو العورة، وعندما نخالف شريعة الإسلام تظهر السوءة وتبدو العورة. أقول لك أنا الآن لو أعطيتني مالا بأي سبب من الأسباب واستعملته أمام الناس هل يذمونني؟ لا
1: لا
0: يذمونني. طيب أخذت من جيبك غصبا أو سرقتك من بيتك؟
1: يذمونك.
0: يذمونني، يقول سارق ولا رجال متجبر وهكذا. طيب أنا جئت إلى أناس فطلبت منهم أطلب يد ابنتكم وأتشرف بالقرب منكم ومصاهرتكم وإلى آخره، يستقبلونني أم لا يستقبلون؟ حتى لو رفضوني يستقبلون، حياكم الله وما لك نصيب. لكن لو أن شخصا جاء ليدخل على بيت من غير بابه الذي أراده الله، هناك تشتغل الأمور الأخرى، من مات دون عرضه فهو شهيد، مسألة يعني تتحرك إلى، يعني هل في يوم من الأيام ذهب شخص إلى شخص ليخطب منه كريمته، نقول كريمته لقد تكون بنات ابنة أو قريبة، قال له عيب استحي؟
1: لا
0: ليش؟ لأن الإسلام أدخل هذه الغريزة ضمن الشريعة فذهبت عنها السوءة والعورة. لكن تصور لو أن شخصا ذهب إلى بيت وقال لهم أريد ابنتكم أدفع فيها 1,000,000 ريال لتبقى عندي أسبوعا فقط ثم أعيدها إليكم، ماذا سيصنعون؟ لأن هذا في ضوء الشريعة ذهبت عنها السوءة والعورة، وهذا بعيد، والصورة واحدة لقاء رجل بامرأة. لكن لما كان طلب الزواج في ضمن شريعة الإسلام أخرجها من السوءة والعورة، ولما كان طلب المرأة لمجرد الاستمتاع بها لمدة أسبوع أو شهر أو نحو ذلك فإنها تظل في دائرة السوءة والعورة. يلتقي رجل بامرأة، تمام، في غير الشريعة، يعني ما يذمهم الناس، يذمون الرجل ويذمون المرأة، لماذا التقوا؟ طيب يلتقي الزوج بزوجته، الأب يسلم ابنته لزوجها ويقول فتح الله عليكم، عيشوا حياتكم، الله يوفقكم، ويدعون لهم، تفرحوا القبيلة، يفرحوا الكبير، يفرح الصغير. فإدخال الإسلام الغرائز في الشريعة يذهب عنها السوء والعورة. من أين أخذنا هذا الكلام؟ أولا من الواقع، هذا أمر مشاهد. يعني إذا فجر رجل بامرأة ثم حملت، أولا إذا فجر بها قاموا عليه الدنيا ولا بد عليه من الحد لأنه تعدى على أعراض الناس، ثم إذا حملت تظل يعني مصيبة كبيرة، ثم إذا وضعت يعني سموه باسم لا يحب أن يسمى به المولود، وبحثوا عن الفاجر ويقولون فاجر عاهر، كل الأوصاف التي يمكن، ويقولون عن المرأة فاجرة عاهرة. طيب إذا تزوجت، أولا في الزواج يفرح كل الناس صغار وكبار، فإذا حملت فرح كل الناس. طيب الحمل هنا والمال حمل هنا، اللقاء هنا واللقاء هنا،
1: لكن
0: تمام.
1: هذا منظم
0: هذا
1: بالشريعة الإسلامية.
0: دخل ضمن الشريعة فذهبت عنه السوءة والعورة. طيب وإذا ولدت، يأتي الأب والأم والأسرة والقبيلة وفرحانين، وحتى الناس يذهبون، يعني بعض الناس يقول لك هذا صهرنا، يتشرفون أنه صهرهم. لماذا؟ لأنه أخذ كريمتهم بما شرع الله، قال فانكحوهن بإذن أهلهن، فيتشرف، يقول لك والله هذا صهرنا ونحن نتشرف بأنه صهر. لكن لو كان بطريقة أخرى غير مشروعة،
1: والله شيء عجيب يا دكتور.
0: أي شيء شيء يعني. ولذلك إدخال الإسلام للغرائز في ضمن الشريعة وبتنظيمها بهذه الطريقة أخرجها من السوء والعورة. فإذا ولدت المرأة وهي زوجة، يذهب الأب والأم والقبيلة وفرحانين ويعملوا عقيقة، يعني شيء عجيب جدا.
1: لكن والعياذ بالله الحالة
0: لكن
1: الأخرى،
0: لكن لو كانت الحالة الأخرى تأخذه في كيس وتضعه أمام جامع ولا في كرتونة ولا تتخلص منه، فيرتكبون الزنا ويرتكبون القتل، يعني أمور، ويكون ذلك الكرب فيما بينهم والخصومات، أنت السبب كل يعني. لكن في طيب الآن الرجل عندما يتزوج مش أحيانا يخاصم المرأة، نريد أولادا. طيب الذين ليسوا على شريعة يقولون نريد أولادا، قل انتبهوا لا يحصل مصيبة، والولد يأتي مصيبة، لأن هذا في إطار الشريعة، فذهبت عنه السوءة والعورة، وهذا خارج الشريعة، ذهبت عنه السوءة والعورة. قلنا من أين أخذناه؟ آدم عليه السلام الله أحل له كل ما في الجنة إلا شجرة. طيب هل ظهرت له سوءة أو عورة وهو يأكل ما أحل الله له؟
1: لا.
0: لكن لما وقع، وتلك إرادة الله، لكن قال فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. المهم عندما قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ويعني شجعهما، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، ثم أراد الله أن يكون ذلك العصيان. انظر ماذا يعني يقول القرآن الكريم، قال فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ولذلك نستطيع نقول أن التزام الشريعة الإسلامية لا يبدي السوء ولا يظهر العورة، وأن مخالفة شريعة الإسلام وشرائع الإسلام تظهر السوء وتبدي العورة، وأكثر ما تظهر السوء والعورة تظهر فيما يتعلق بأمر الزواج، لأن أمر الزواج جعله الله تبارك وتعالى على طريقة أيضا على نحو يعني هي حكمة الله في ذلك. انظر كان الرجل يأخذ من المرأة حظه مجرد أن يراها في شارع، هل تقوم أسر؟
1: لا.
0: أي لكن جعل الله فيها شيئا من العيب، جعل الله فيها شيئا من العيب وشيء من الخصوصية وشيء من في اللي بحيث أنه أنت لازم تكون أسرة ولازم يكون في بيت ولازم يكون في أولاد ولازم هذه الأمور كلها. ولا لو كان الرجل إذا رأى امرأة أدرك حظه من غريزته، شافها في الشارع على بعد أمتار، خلاص يكفي، أنا رأيت امرأة. لا، تريد امرأة، تريد أن تتزوج، هتلتقي بها ولكن بشكل خاص. هذا الشكل الخاص قال لابد فيه من بيت، إذا لابد أن تكون هناك بيت.
1: جميل.
0: نعم.
1: جميل دكتور، يعني ما شاء الله عليك، يعني تسهب بالحديث كثيرا، لكن يعني نريد أن نعود إلى هذه المحاسن التي ذكرناها أو كتبنا النقاط حولها، لكن بعد فاصل قصير سنتحدث إن شاء الله عن الارتقاء بهذه الغريزة إلى مقام العبودية في الإسلام، وهذا من المحاسن العظيمة في ديننا الإسلامي. مستمعينا الكرام، سنذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في الزواج. فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا في برنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور.
0: الله يحييك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
1: دكتور، نتحدث عن محاسن الإسلام في الزواج، ماذا عن الارتقاء بالغريزة إلى مقام العبودية في الدين الإسلامي؟
0: نحن تكلمنا قبل ذلك أن الإسلام أدخل الغرائز في شريعة الإسلام فذهبت عنها السوءة والعورة. الإسلام لم يكتفي بهذا الأمر، لم يخرجها عن السوءة والعورة فقط، وإنما ارتقى بها إلى مقام العبادة، فأصبح الإنسان وهو يعف نفسه ويعف أهله في مقام عبادة، والعبادة هنا بمعناها الشامل اللي هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال والأفعال. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء أصحاب الفقراء وقال ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. ومعنى في بضع أحدكم صدقة أنه عبادة ولا مش عبادة؟ مدام في صدقة يعني أجر. فالصحابة رضوان الله عليهم استغربوا كيف يكون هذا الأمر الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم أمر يتعلق بلذاتنا وبشهواتنا ويكون فيه أجر. قال وفي بضع أحدكم صدقة، فقال الصحابة رضوان الله عليهم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هذا سؤال استفهامي تعجبي، كيف يا رسول الله نحن الإنسان الآن يأتي شهوته هل يكون له فيها أجر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال. بمعنى أنه ما دام إذا وضعها في حلال كان عليه وزر، فإذا وضعها في حلال كان له أجر. فتصور أنك في يعني وأنت تقوم بهذه الغريزة التي ركبها الله فيك والتي جعلها سببا في العمران وسببا في تكوين الأسرة وسببا في إقامة الإسلام وسببا في نشر الفضيلة بين الناس، أيضا لك أجر عند الله تبارك وتعالى. جميل. فهذا ارتقاء عظيم بهذه الغريزة.
1: جميل دكتور، عدم التنكر للغريزة في الدين الإسلامي وجعلها هي الغرض، يبدو أنك تحدثت أن الغرض ليس الغريزة بذاتها وإنما بناء الأسرة المسلمة، بناء المجتمع، إقامة دين الله عز وجل، عبادة الله عز وجل في الأرض، هذه هي الغايات من هذه الغرائز التي أوجدها الله عز وجل.
0: لكنها تحتاج إلى شيء من التوضيح، كيف جميل. الإسلام لم يتنكر للغريزة ولم يجعلها هي الغرض؟ عندنا في الإسلام، الإسلام لم يتنكر للغريزة بجعلها في مقام العبادة، وفي نفس الوقت لم يجعل الإسلام الغرض من الزواج هو الغريزة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولمالها ولدينها، ثم قال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. لو أن الإسلام جعل الأمر متعلقا بالغريزة لربما اكتفى بجمالها، لأن الجمال هو المحقق للغريزة التي هي في الزواج. لو أراد الإسلام أن يحصل الغريزة مع شيء آخر لقال لمالها، تمام؟ ولو أراد الإسلام أن يتحقق أيضا مع شيء من الافتخار لقال ولنسبها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لدينها. إذن الإسلام لم يتنكر الغريزة بحيث يجرمها ويخطئها ويجعلها جريمة يخجل منها الإنسان، وفي نفس الوقت لم يجعل الزواج الغرض منه الغريزة، وإنما جعل الغريزة إحدى المقاصد في الزواج اللي هي إعفاف النفس. ولذلك الإسلام يربط الزواج بأهدافه من إعفاف النفس وللناس ما يتعلق به.
1: جميل، نريد أن نتحدث عن هذه الأهداف، بربط الإسلام الزواج بأهداف هذا الزواج.
0: طيب، عندما ننظر في الإسلام ونحن نقول بأنه لم يتنكر الغريزة ولم يجعلها هدفا، الإسلام يعني ربط الزواج بأغراضه العظيمة.
1: ألا وهي
0: أول شيء التناسل والتكاثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تناسلوا، في رواية تكاثروا وفي رواية تكثروا، فكأنه إذا حصل النكاح حصل التناسل، وهذا التناسل يؤدي إلى الكثرة. قال تناكحوا تناسلوا تكثروا وفي رواية تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. إذن الإسلام لم يجعل الزواج لمجرد قضاء الوطر، وإنما جعل له غرضا وهدفا ساميا، وهو مسألة إنجاب الذرية والنسل. هذا واحد. الغرض الثاني من أهداف الزواج قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هنا ربط الإسلام الزواج ليس مجرد لقاء رجل بامرأة، ولكن هذا الزواج الذي يعني نراه يجعل الإنسان أغض في البصر ويجعله أحصن للفرج. إذن المقصود بالزواج في الإسلام يعني تحصيل العفة المطلوبة من الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى ما خلق هذه الغرائز جعل لها أبوابا، لا يمكن أن يخلق فيك الغريزة ثم يتنكر لها ويجرمها، وإنما جعل لها أبوابا مشروعة، فإذا ما خرجت عن تلك الأبواب المشروعة فإنك تقع في طائلة الحساب. ولذلك انظر، الإسلام كله قائم على إقامة الحجة، ولأن الله تبارك وتعالى أراد أن يقيم الحجة على الإنسان في هذه الغريزة التي ركبها فيه، أباح له امرأة، قال أنا لا تكفيني امرأة، قال خذ واحدة ثانية، قال أنا لا تكفيني ثانية، قال خذ ثالثة، المقصود إعفافه، قال لا تكفيني ثالثة، خذ رابعة، قال لا تكفيني رابعة لك النار على طول مباشرة، وعليك الحدود وعليك العقوبات وعليك. فالإسلام ربط الزواج بأهدافه اللي هو التحصين، ولذلك الله تبارك وتعالى يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. إذا أنا عندي مال وعندي أستطيع أني آتي بالنساء، قال لا تزوج، لأن الزواج يحصل الإحصان، الزواج يحصل الإحصان، أما الزنا فإنه يعني يخرجك عن دائرة الإنسان. أيضا قال الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين. ويقول الله تبارك وتعالى فانكحوهن بإذن أهلهن محصنات وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. في الرجل قال محصنين، وفي المرأة قال إيه؟ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا الإسلام ربط الزواج بأهدافه، فارتقى به كما ارتقى به إلى مقام العبادة، ارتقى به إلى مقام الأهداف، يعني أصبح شيء له هدف وله غاية،
1: ليست غريزة فقط،
0: ليست مجرد غريزة وقضاء وطر، وإنما يعني يحقق أراضا عظيمة. ولذلك العقلاء في كل مجتمع فضلا عن أن يكونوا مسلمين يحرصون على الزواج ويرغبون فيه ويسهلون أمره ويحرصون عليه، أن يزوجوا الشباب والشابات والأيامى من الرجال والنساء حتى تنتشر الفضيلة وحتى تحصل الأغراض التي شرعها الإسلام من الزواج.
1: جميل دكتور، ما قبل الزواج الخطبة حد للفوضى الأخلاقية. الخطبة في الإسلام هي مجموعة آداب، يعني لو يشاهد الإنسان ما يحصل في في في في غير المسلم، عند غير المسلمين مثلا في قضية الخطبة، يجد أنها خالية من كل مقومات الأدب والأخلاق التي ينبغي أن تكون عليها، خالية من هذه الآداب والقيم التي موجودة هي في الشريعة الإسلامية. يعني يتعجب الإنسان عندما يرى مثل هذه طرق الخطبة التي تكون يعني عند غير المسلمين، ويعني يقارنها بالرقي والأخلاق العالية الحسنة الفاضلة في الدين الإسلامي.
0: كلامك صحيح، فعلا الخطبة التي هي مقدمة للزواج حد للفوضى. طيب عندنا في الإسلام طبعا أن تعرف أنه يحرم على الرجل النظر المرأة. في الخطبة يقول الإسلام لابد أن تنظر، اللي هي الرؤية الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. طيب هل قال انظر وخلاص وانتهى، وإنما أجاز النظر إلى الوجه والكفين؟ الوجه يدل على الحسن والكفين يدلان على حالة المرأة من النعومة وعدم النعومة. طيب الإسلام عندما أجاز الخطبة، الخطبة وعد بالزواج أو هي زواج؟ الخطبة وعد بالزواج، ولذلك لما أباح النظر في إلى المرأة المخطوبة لم يبح للخطيب أي نوع من أنواع الحقوق التي تكون بعد الزواج، وهذا حد للفوضى الأخلاقية، حد للفوضى الأخلاقية. ذكرت في بعض يعني غير المسلمين أو في من لا يلتزم منهج الإسلام في الخطبة، غير المسلمين ما محتاج إلى خطبة، تكلموا مشهورة وانتهى الأمر، يعني ما المراحل، يعني يختصرون المراحل مباشرة. من لا يلتزم شريعة الإسلام عندهم الخطبة كأنها زواج، يعني إذا خطب الرجل المرأة يخرج معها، يذهب معها، يختلي معها، ماذا بقي للزواج؟ وأحيانا يحصل فساد عظيم وتحصل مشاكل كبيرة ينتهي الزواج قبل أن يبدأ، بعد أن تكون الضحايا قد حصلت والمشاكل قد حصلت وأصبحت المرأة ليست بنت بيتها وأمور كثيرة جدا وخسائر عظيمة جدا. لكن في الإسلام جعل الخطبة بآدابها وبما فيها، وجعل الاحترازات، أتنظر إلى المرأة ثم نهاك أن تنشر سرها أو أن تفشي خبرها، يعني بعض الناس إذا كنت أنت خاطب فعلا لا يمكن أن تذهب لتحكي أن فلانة بنت فلان على النحو الفلاني، إلا إذا كنت إنسان يعني لا خلق لك، أدخلك الناس بيوتهم فلا تفشي أسرارهم، أعجبتك الحمد لله، أيضا لا يجوز لك أن تصف جمالها لأنك تجرئ آخرين عليها، إن لم تعجبك تسكت عنها لأنك تؤدي بها إلى الإضرار، تمنعها عنها خطابا آخرين. وذلك العلماء يقول لكل ساقط لاقط، يعني أنت إذا ما عجبتك خلاص يا أخي ما عجبتك، لكنها تعجب غيرك، فإذا ما ذهبت تشوه سمعتها وتذكر أسرارها وتفشي ما رأيته مما لم يعجب، فإنك تضرها والضرر عظيم عند الله تبارك وتعالى. فالخطبة في الإسلام هي حد للفوضى الأخلاقية.
1: الله يعطيك العافية يا دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن نجعل ما قلت في ميزان حسناتك. في نهاية هذه الحلقة كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. وصلنا لختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، تحدثنا فيها عن محاسن الإسلام في الزواج، ولعلنا إن شاء الله نكمل حديثنا في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
4: محاسن الإسلام،
5: الدين عند الله هو الإسلام،
6: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
8: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
9: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
8: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ألم تر
1: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. رواه مسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وروي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي من الليل ما قل أو كثر، ونجعل آخر ذلك وترا. رواه الطبراني والبزار. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل، ورغب فيها حتى قال: عليكم بصلاة الليل ولو ركعة. رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي. وعن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي واللفظ له وابن خزيمة في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة، فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه يسألني، ما سألني عبدي هذا فهو له. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعن عبد الله ابن أبي قيس رضي الله عنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. كتابه صلى الله عليه وسلم أنزل الله كتبا على بعض أنبيائه ورسله، فأنزل صحفا على خليله إبراهيم عليه السلام، وأنزل الزبور على نبيه داود عليه السلام، وأنزل التوراة على نبيه موسى عليه السلام، وأنزل الإنجيل على نبيه عيسى عليه السلام، وأنزل القرآن على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وكان أول ما أنزل عليه من القرآن قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

0: الحقائق عن هذا الكون الفسيح في آفاق السماء وأعماق الأرض والبحر لم يكتشفها العلماء أو يثبتوها إلا في العصر الحديث وباستخدام أجهزة متطورة وبعد إجراء أبحاث علمية متقدمة ووصول مثل هذه المعلومات الدقيقة والجليلة إلى رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب في ذلك الزمان البعيد يشعر كل عاقل بأن القرآن كلام الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي من أنبياء الله وقد تكفل الله بحفظه من أي تغيير وجعله مهيمنا على ما سبقه من الكتب السماوية.
1: أشهد أن محمد رسول
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سيرة البيت العتيق.
1: سيرة البيت العتيق.
2: يا معشر المسلمين، رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بأن تكفأ هذه الأصنام على وجوهها وأن تخرج من الكعبة وتحرق.
0: الحمد لله، ها هي الكعبة البيت الحرام خالية من الأصنام والأوثان.
3: إنهم يحطمون صنم إساف فوق الصفا،
4: ويزيلون صنم نائلة من على جبل المروة.
2: يا قوم، لا حرج عليكم من السعي بين الصفا والمروة، فإنهما من شعائر الإسلام.
5: في رمضان من العام الثامن للهجرة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة فاتحا.
6: جيوش المسلمين تدخل مكة من أبوابها الثلاثة.
5: فتوجه إلى المسجد الحرام واستلم الحجر وطاف بالكعبة، وكان حولها وقتئذ 360 صنما، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها بعود في عيونها ووجوهها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وهكذا طهر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون بيت الله الحرام من الأصنام والأوثان وأرجاس الجاهلية، وأصبح البيت الحرام قبلة التوحيد نقياً خالصاً من الشرك وأهله.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. فقلت: أليس يقول الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ فقال: إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وعنها رضي الله عنها أنها كانت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم والترمذي. وعنه رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، فيلقى العبد ربه فيقول: أي فلو، يعني يا فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فلو، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: إني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول: أي فلو، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: أي ربي، آمنت بك وبكتابك وبرسلك
وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع، فيقول: ها هنا إذن. ثم يقول: الآن نبعث شاهدا عليك. فيتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه، ويقال لفخذه: انطقي. فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد سلامة وما تيسر له من سورتي الإنسان والمرسلات.

نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

0: فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: كنا مستمعين الأعزاء مع تلاوة بصوت القارئ أحمد سلامة، وقد تلا ما تيسر له من سورتي الإنسان والمرسلات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. رواه مسلم والترمذي. وفي رواية لمسلم عن النعمان قال: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. والدقل هو رديء التمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن كان ليمر بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأهلة ما يسرج في بيت أحد منهم سراج ولا يوقد فيه نار، إن وجدوا زيتا ادهنوا به، وإن وجدوا ودكا أكلوه. رواه أبو يعلى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل إلينا آل أبي بكر بقائمة شاة الليلة، فأمسكت وقطع النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت: فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعت. قال: فتقول للذي تحدثه: هذا على غير مصباح. رواه أحمد، ورواته رواة الصحيح والطبراني. وزاد: فقلت يا أم المؤمنين على مصباح؟ قالت: لو كان عندنا دهن غير مصباح لأكلناه. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أنا كنا نشبع من التمر فقد كذبكم. فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة أصبنا شيئا من التمر والودك. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي طلحة رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا ثيابنا عن حجر حجر على بطوننا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. رواه الترمذي. وعن امرأة أبي رافع قالت: دخل علي الحسن ابن علي وعبد الله ابن جعفر وعبد الله ابن عباس رضي الله عنهم فقالوا: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم أكله. فقالت: يا بني، إذن لا تشتهونه اليوم. فقمت فأخذت شعيرا فطحنته ونسفته وجعلت منه خبزة، وكان أدمه الزيت، ونثرت عليه الفلفل، فقربته إليهم وقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا. رواه الطبراني بإسناد جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، لدينا مجموعة كبيرة من أسئلتكم واستفساراتكم، ونعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. مرحبا بسماحة الشيخ. رسالة الأولى وردتنا من المرسل فهد هايل شايم العزي من الحدود الشمالية طريف، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إن بعض الآباء حينما يتزوج أو حينما يزوج ابنته يشترط على الزوج إذا طلق ابنته بعد الزواج أن يدفع مبلغ 100,000 ريال مثلا، هل هذا يجوز أم لا، علما بأن زوجها الذي يطلقها لن يؤدي واجبا نحو هذا الزوج، أفيدوني جزاكم الله خير ودمتم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلم يثبت في الشرع المطهر تحديد للمهور، بل ما فرض عليه الزوجان أو الزوج وولي المرأة من المهر فلا بأس قل أو كثر، ولكن دلت السنة في أحاديث كثيرة على شرعية التقليل من المهور وعدم التكلف والمغالاة، هذا هو السنة لما في ذلك من تشجيع الزواج وإعفاف الشباب والفتيات وتسهيل هذا الأمر الشرعي، فالمغالاة من أسباب تعطيل الرجال والنساء جميعا، لا من جهة المهور ولا من جهة الولائم، والتساهل والتساهل في المهور والولائم والتخفيف في ذلك والتيسير في ذلك هو الذي ينبغي، وهو من أعظم الأسباب في تكثير النكاح وتقليل السفاح، ومن أعظم الأسباب لعفة الرجال والنساء، ومن أعظم الأسباب لكثرة الأمة، فينبغي لكل مسلم أن يعتني بهذا وأن يحرص على التخفيف والتيسير في المهور والولائم مهما أمكن ذلك. وإذا اتفق الزوجان على مهر معين ولو كان كثيرا لزم على حسب الشروط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن حق الشروط يوفى به ما استهلتم من الفروج، متفق عليه. فإذا شرط عليه مالا معينا يدفعه عند الطلاق ودخل على ذلك لزم، فإذا زوجه على أنه يدفع لها أولا مثلا 5,000 وعند الطلاق 10,000 أو 20,000 أو أكثر أو أقل، فإنه يلزم ويكون المال المعين الأخير مؤجلا إلى الطلاق، ويلزم الزوجة إذا طلق أن يؤديه إلا إذا سمحت المرأة الرشيدة بذلك وعافته من ذلك فلا بأس، لأن الله سبحانه يقول: وأن تعفو أقرب للتقوى، فإذا سمحت وعافت وطالت نفسها بشيء من المهر فلا بأس، لقول الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه فكلوه هنيئا مريئا. فالمقصود أن الشروط التي تكون بين الزوجين في النكاح معتبرة ولازمة إذا كانت موافقة للشرع المطهر، ولذلك شهر المهر المعين شرط المهر المعين المعجل والمؤجل، هذا هو الصواب. نعم.
1: في الحقيقة هناك من يتساءل أيضا، يقول: ما المراد بصداق المرأة؟ هل هو الأشياء التي يشترى منها مثلا حلي وتجهيز من أواني وملابس وغيره، أم أن الصداق يسلم في يدها ويشترى الحلي وخلافه من نقود أخرى؟
2: الصداق يتنوع، كل ما يدفع لها في مقابل إسهال فرجها هو المهر.
1: نعم.
2: كل شيء يدفع لها يفرض على الزوج في مقابل عقد النكاح فهو مهرها، سواء كان نقودا أو حليا أو فروشا أو غير ذلك، كل ما يدفع لها من المال سواء كان نقدا أو غيره فهو يسمى مهر إذا كان شرطا في النكاح. أما إذا كان بعد النكاح هذا من باب التورع ومن باب المساعدة، لكن من كان شرطا في النكاح يتفقان عليه في موافقتها ورضاها بالعقد فهذا هو المهر، ولا يختص بالنقود، بل يدخل فيه ما يشرط من غير النقود مثل الملابس مثل الحلي الذهب وفضة أو غير ذلك، مثل ما يسمونها الآن غرفة النوم إلى غير ذلك.
1: أحسنتم. هذه الرسالة من ناجي مصلح عبد الله من دولة البحرين منطقة أمن المحرق، يقول في رسالته إلى حضرة الأفاضل المقدمي أو المشتركين في تقديم برنامج مع الدرب في إذاعة الرياض، تحية الإسلام، وبعد نشكركم على برنامجكم والرد على أسئلة المستمعين. يقول: ما حكم من صلى الفرض منفردا ثم أقيمت جماعة؟ هل يعيد الصلاة مع الجماعة؟ وإذا أعاد الصلاة مع الجماعة هل ينويها قضاء أو نفل، أو يعيد الفرض نفسه الذي صلاه قبل الجماعة؟
2: يشرع لمن صلى فردا ثم جاء الجماعة يصلي معهم اكتناما لفرض الجماعة، وتكون صلاته معهم نافلة والأولى هي فرضه، هذا هو الصواب. ومما يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة لوقتها قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم صلي معهم فإنها لك نافلة. ولما دخل رجل قد صلى الناس قال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يصدق على هذا يصلي معه؟ فالحاصل أنه إذا صلى الفرض فردا ثم جاءت جماعة شرع له يصلي معهم حتى يدرك فرض الجماعة. وإن كان صلى قبل الناس يحسب أنه قد صلوا ثم جاء الناس وجاء الإمام فيشرع أن يصلي معهم، وتكون فرضه الأولى والثانية نافلة.
1: لو كان في الأولى منفردا،
2: ولو كان سواء كان منفردا أو في جماعة، إذا صلى الأولى فرضه منفردا أو في جماعة ثم حضر جماعة أخرى فصلاته معهم فنفل لا فرض. من هذا قول الصلاة والسلام لما قيل له في يوم في منى في حجة الوداع عن شخصين انه لم يصلي دعاهما فقال: ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال عليه الصلاه والسلام: اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتما الامام ولم يصلي فصليا معه فانها لكما نافله. فامرهما يصليا مع الامام اذا حضر وهو في الصلاه، واخبر انها نافله لهما وان صلاته فريضه هي التي تقدمت.
1: ايضا يقول: هل يجوز الانتقال من جماعه في المسجد الى جماعه اخرى؟ وأي الصلاة تكون هي صلاة الواجبة عليه وأيها تكون السنة؟
2: إذا صلى مع جماعة
1: فلا
2: وجه للانتقال لجماعة أخرى، إذا أحرم مع جماعة ثم جاء جماعة أخرى فنكمل مع جماعة التي أحرمها، ولا نرى وجه للانتقال إلى جماعة أخرى. ما دام يصلي مع جماعة أحرم مع جماعة يصلي معهم ثم جماعة جاء جماعة أخرى تصلي فإن لا ينتقل إليها، بل عليها أن تصلي مع الناس، فهي الجماعة الأخيرة صلي مع الجماعة الأولى ولا تنفرد. يعني هذا اختلاف لا وجه له، هو بدعة في الشرع كون يصلي جماعتين أو ثلاث، صلي جماعتين في المسجد أو ثلاث هذا لا وجه له، فالواجب أنهم إذا جاءوا والإمام الأول لم يصلي صلوا معه إذا لكم به مانع. أما إذا كان الإمام الأول فيه مانع كونه مثلا كافرا نصح الصلاة خلفه هذا له وجه شرعي، لكن إذا كان الإمام لمن صح الصلاة خلفه فإنها لا تعدد الجماعة بل يصلون جميعا ولا يتعدد في المسجد جماعة في وقت واحد، لكن إذا صلى جماعة الأولى وجاء ناس ما صلوا فإنهم صلوا جماعة، والبعض السلف إنهم صلوا فرادا قول ضعيف ليس بصواب، فالصواب أنه إذا جاء وصلى الناس صلوا جماعة لا فرادا حرصا على فضل الجماعة وعمل بالأحاديث العامة. ومن ذلك ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أسهل صلاة وحده، وصلاته مع الرجل أسهل صلاة مع الرجل، وما كان أكثر أحب إلى الله. فالجماعة مطلوبة، فإذا فاته الصلاة مع الجماعة الرسمية التي هي الجماعة الأساسية في المسجد ثم أدرك جماعة يصلون صلى معهم جماعة ولا يصلي وحده.
1: هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية، يقول: اسمي سعيد إبراهيم من جمهورية مصر العربية، وأعمل هو يعمل في الرياض ومتزوج وله أولاد، يقول أسأل عن حكم من يترك زوجته قرابة السنة والسنتين في السفر، وإني سمعت أنه لا يجوز للرجل

0: الرجل ألا يغيب أكثر من 6 أشهر إذا أمكنه الرجوع إلى أهله، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه، والحرص على عفة الفروج وعلى سلامة المجتمع من الأخطار. فإذا تيسر له أن يزور أهله بعد 6 أشهر هذا حسن، وإلا فليس بلازم إذا كان في عمل مباح أو عمل شرعي في طلاب العلم وكان في طلاب الرزق وكسب الحلال ينفق على أهله، فهو في هذا في عمل مهم ولا حرج عليه. ولكن إذا كان يخشى شرع على أهله أو يخشى أن حالة تسوء بينه وبينهم، فينبغي له يلاحظ العودة إليهم سريعا في الوقت المناسب، ولا يرتبط ارتباطا طويلا قد يفضي إلى فرقة بينهم وبين أهله أو يفضي إلى مضرة عليهم، ولا سيما إذا كان يخاف عليهم من الفساد، فينبغي له يلاحظ هذا بنقلهم معه أو الزيارة التي تكون قريبة لا بعيدة، ويتفق مع من يعمل عندهم على نفسه. وكذلك إذا كان في طلب العلم يحرص على الزيارة في الأوقات المناسبة كالإجازة الصيفية أو غيرها من الأوقات التي يمكنه أن يزور فيها، حتى يجمع بين مصلحتين، مصلحة طالب العلم والعمل ومصلحة أهله وزيارتهم وقضاء حاجتهم. نعم.
1: هذه رسالة وردتنا من المستمع المعذب الحائر على حسب كلام السالم الخليف ابن مطر من قرية تليل المعز حلب من سوريا. هذه يعرض فيها مشكلة سوء التفاهم مع زوجته ونتج عن ذلك طلاق. يقول في بعض رسالته: أنا شاب متزوج منذ 7 سنوات بقريبة لي، وقبل تاريخ هذه الرسالة بسنة حدث بيني وبين زوجتي شجار عنيف جدا دام أكثر من 3 شهور. يقول بعدها أنها أصبحت تطلق علي الشتائم الكثيرة والكلام السيء، وأنا أعاملها معاملة حسنة لأنني شاب مؤمن أعمل بما يرضي الله ورسوله. وزاد الأمر حدة، وهي كل يوم على مدار 3 أشهر تزيد لنا أو تزيد النار حطبا والطين بلة، فأجبرتني على أن أطلق عليها كلام: طلقتك طلقتك طلقتك طلقتك، أي أكثر من مرات عديدة. وعندما أطلقت هذا الكلام كنت في حالة غضب شديد وغياب عقل، أطلقت هذا الكلام بغية أن تقف عن أقاويلها البذيئة المرعبة للبدن، وهي تزيد في ذلك وأنا أكرر عليها ألفاظ مطلقة مطلقة مطلقة. وأخيرا لم يجدي الأمر نفعا، فأرسلت إلى والدها وأخذها إلى بيته وظلت عنده أكثر من سنة، وأنا لا أوافق أهلي على إرجاعها بسبب أخلاقها الشرسة وأقاويلها المرعبة الكاذبة. وأخيرا أرادوا تزويجها من شخص فلم تقبل بالزواج من أي إنسان، وقالت لأهلها: إذا أردتم تزويجي سأشرب سما وأموت أو أحرق نفسي بالنار وأخلص من الحياة أثناء هذا الهجر الطويل. كانت تريد أن ترجع لي، ولكنني كنت لا أقبل بها زوجها أبدا بسبب معاملتها القاسية إلى آخره، فأقنعوني أهلها بتزويجها إلي خشية أن تقتل نفسها، فأجبرت على قبولها وصار لها عندي 5 أيام وأنا لا أقرب منها خشية الإثم والحرام. ووجدت أن أخلاقها صارت بعد هذا الهجر حسنة، يقول إنها تعطيني حقوقي كاملة وتحترمني وتكفر عما بدر منها من أقاويل، فما هو الحل؟ بالله عليكم أخبروني سريعا. والسؤال: هل وقع الطلاق ولم تعد تحل لي؟ ألا يوجد فتوى لهذه المشكلة؟ أفيدوني وفقكم الله.
0: إذا كان الطلاق المفروض وقع من شدة الغضب وغيبة الشعور وأنك لم تملك نفسك ولم تضبط أعصابك بسبب كلامها السيء وسبابها عليه وسبها لك وشتائمها ونحو ذلك، وأنك أطلقت هذا الطلاق في حال شدة الغضب وغيبة الشعور وهي معترفة بذلك أو لديك من يعرف ذلك من الشهود العدول، فإنها لا يقع الطلاق، لأن الأدلة الشرعية قد دلت أن شدة الغضب وإذا كان معها تغير الشعور كان أعظم لا يقع به الطلاق. ومن ذلك ما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه وصحابة الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قال جماعة من أهل العلم: الإغلاق عليك هو الغضب، يعني الغضب الشديد. فالرضبان قد أغلق عليه أمره وقد أغلق عليه قصده، فهو شبيه بالمعتوه والمجنون والسكران بسبب شدة الغضب، فلا يقع طلاقه.

0: ذلك تغير الشعور وأنه لم يحفظ ما صدر منه بسبب شدة الغضب فإنه لا يقع الطلاق. والغضب له ثلاث حالات: حالة يتغير معه الشعور، حالة يتغير معها الشعور، هذا يلحق بالمجانين ولا يقع الطلاق عند الجميع، عند جميع أهل العلم. فالحال الثاني يكون قد اشتد به غضب ولكن لم يفقد شعوره، بل عنده شيء من الإحساس شيء من العقل، ولكن اشتد به غضب حتى أجأه إلى الطلاق، هذا لا يقع الطلاق على الصحيح أيضا. والحال الثالث يكون غضبه عاديا ليس بشديد جدا بل عاليا، كسائر الغضب اللي يقع من الناس ليس بشديد ليس بموجع، فهذا يقع مع الطلاق عند الجميع. والسائل حاله إما من الوسط أو من الشديد الذي قد تغير معه الشعور حسب ما ذكر في سؤاله، فيكون طلاقه غير واقع وزوجته معه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله للجميع الهداية والصلاح وحسن العاقبة.
1: آمين آمين، جزاكم الله خيرا. هذه رسالة أيضا من سوريا من المستمع خاء لام فاء، وتطلب فور الطلاق أيضا، لأن هذا يقول حلفت بالطلاق، يقول اختلفت أنا وأخي أكبر مني وفي شدة خلافنا انفعلت منه وقلت له ترى امرأتي طالقة إذا لم أذبحك، وبعدما ذهبت مني شدة الزعل ندمت على ما قلت، ما هو الجواب لي؟ أرشدوني أرشدكم الله.
0: الله من كلامه أن مقصوده حس نفسه على قتل أخيه ذبح أخيه، وليس المقصود فراق الزوجة. فإذا كان المقصود من هذا الطلاق حس نفسك على الذبح كما هو ظاهر من كلامك أيها السائل، فإن عليك كفارة اليمين، حكم اليمين. إذا كان المقصود من ذلك أن تقتل أخاك، هذا المقصود، أو طلقت لأجل هذا، فإن عليك كفارة اليمين ولا شيء عليك، لا يقع الطلاق على زوجتك، وعليك كفارة اليمين لأن هذا في حكم اليمين على الصحيح من أقوال العلماء. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من ثمر أو رز أو حنطة أو غير ذلك من قوت البلد، 10 يطعم كل واحد نصف صاع من قوت البلد، أو يكسوهم كسوة تجزئهم الصلاة في القميص، أو على إزار وريد، كل واحد يعطى إزار ورداء يكفي ذلك. ومن عجز ولم يستطع لفقره وعدم قدرته فإنه يصوم 3 أيام.
1: أحسنتم أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي أجبنا فيه على أسئلة واستفسارات السادة المستمعين. فهد هايل شايم العنزي من الحدود الشمالية طريف، وناجي مصلح عبد الله من دولة البحرين منطقة أمن المحرق، وسعيد إبراهيم من جمهورية مصر العربية، وسالم الخريف ابن مطر من حلب سوريا، وأخيرا المستمع خاء لام فاء من سوريا أيضا، ويسأل عن الحلف بالطلاق. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردتنا منهم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية واللفتة والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم،
3: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
5: مرحبا بكم وأهلا.
6: السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
6: الشيخ محمد؟
5: نعم.
6: خالد هنيدة من الرياض.
5: حيا الله.
6: كيف حالك استاذ؟ اني احبك في الله.
5: حبك الله الذي احببك.
6: الله يبارك فيكم يا استاذ. استاذ العمره في اشهر الحج، هل يلتزم الانسان بالحج العام نفسه؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يجوز ان تعتمر؟
6: نعم نعم،
5: في اشهر الحج ولا تحج.
6: ولا تحج؟
5: نعم.
6: جزاك الله خير.
5: ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في اشهر الحج ولم يحج.
6: ولم يحج. بارك الله فيك استاذ.
5: وفيكم.
6: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
7: طيب، هذه السائلة وتذكر أن لها عمة متوفية وأوصتها بأضحيتين، أعطتها أسوارة، باعتها هذه المرأة الموصى وصارت تقول هل تصبح صدقة جارية لها وهل يلزمها أن تفي بذلك؟
5: كيف الحين؟ أعطت أسوارة؟
7: إي نعم.
5: تشتري بأضحيتين؟
7: نعم.
5: واشترتهما؟
7: إي نعم.
5: وضحت؟
7: وتضحي كل سنة، تقول هل يلزمها ذلك؟ تقول إن الأضحية من عندها يا شيخ.
5: طيب،
7: متبرعة من عندها بأنها تضحي لها بأضحيتين.
5: قل لها لا تفعل.
7: نعم.
5: لا تتبرع لها بأضاحي.
7: نعم يا شيخ.
5: إن شاء أن تنفع الميت.
7: نعم يا شيخ.
5: الدعاء أفضل من كل عمل، وإن أبت إلا أن تدفع مالا فلتتصدق به، فالصدقة عن الميت أفضل من الأضحية عنه.
8: يعني ما يلزم
5: إلا الوصية.
7: طيب،
8: ما
7: يلزمني
8: شيء يعني؟
7: لا، ما يلزمها شيء.
8: جزاكم الله خير.
7: نعم.
9: السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
9: أقول يا شيخ.
5: نعم.
9: لدي ثلاثة أسئلة في الحج.
5: ارفع صوتك.
7: ارفع صوتك.
9: عملت عمرة في ثلاث شوال.
5: أي نعم.
9: والحين نويت الحج، فهل ممكن أحج متمتع إذا أنا ما نويت في الأول؟ نعم. إنه العمرة متمتعا بها الحج.
5: العمرة السابقة خلاص انفردت.
9: نعم.
5: إذا رجعت إلى مكة بعمرة صرت متمتع، وإن رجعت بحج فأنت مفرد.
9: إيه نعم نعم،
5: هذا هو.
9: طيب يا شيخ، السؤال الثاني، الإحرام، محظورات الإحرام للمرأة.
5: نعم.
9: محظورات الإحرام ما هي للمرأة؟
5: نعم، وش فيها؟
9: إيش ما هي؟
5: ما المرأة كالرجل إلا في اللباس.
9: أيوة، في اللباس، أقصد في اللباس.
5: إلا في اللباس.
7: يقول الرجل كالمرأة في الإحرام إلا في اللباس.
5: أقول المرأة كالرجل في الإحرام إلا في اللباس.
9: أيوة، في اللباس. إيش محظور عليها في اللباس؟
5: محظور عليها القفازين والنقاب.
9: والنقاب.
5: أي نعم، والباقي تلبس ما شاءت.
9: جزاك الله
5: خير. لكن لا تتبرج بزينة.
9: نعم. بالنسبة السؤال الثالث، بالنسبة لدي والدي قد حج الفريضة، والدي قد حج الفريضة وأريد أن أحج عنه.
5: نافلة.
9: نافلة، نعم.
5: لا تحج.
9: ها؟
5: لا تحج عنه.
9: لا أحج عن النافلة؟
5: إن قدر فليحج بنفسه، وإلا فلا تحج عنه.
9: النافلة لا يجوز؟
5: اسمع، بارك الله فيك.
9: نعم.
5: لا تحج عنه، إن قدر أن يحج بنفسه فليحج، وإن لم يقدر فلا تحج عنه.
9: جزاك الله خير.
7: شكرا للسائل، شكرا لفضيلة الشيخ، مع المكالمة.
10: ألو.
7: نعم.
10: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
10: لا يا شيخ، هل يجوز بيع النقابات والبراقع والعباء الفرنسية والطرح الشفافة؟
5: نعم.
10: هل يجوز بيع النقابات والبراقع والعباء الفرنسية؟
5: كل شيء يؤدي إلى تبرج المرأة.
10: نعم.
5: وزوال الحياء عنها.
10: نعم.
5: فإنه لا خير فيه.
10: جزاك الله خير.
5: من مارس بيعه وشراءه.
10: نعم.
5: فقد أعان على الإثم والعدوان.
10: طيب، إذا كان
5: والشيء الذي ليس فيه تبرج.
10: نعم.
5: لا بأس به، لكن النقاب نمنع منه مطلقا.
10: طيب، إذا كان
5: يجب لأن النقاب توسعت فيه النساء واتخذت ما لا يسمى نقابا.
10: نعم. أي
5: يسمى كشفا لنصف الوجه.
10: نعم. طيب يا شيخ، إذا كان يجهل بالحكم.
5: إذا كان يجهل الحكم الحمد لله يعدل النقاب.
10: نعم.
5: يلطس عيونه والبرقع.
10: نعم، جزاك الله خير.
5: والعبات هذه أيضا يقطع كمومة ويخليها عبات نجدية.
10: نعم.
5: لأن العباءة النجدية أقرب ما تكون إلى ما يلبسه نساء الصحابة رضي الله عنهن.
10: نعم جزاك الله خير.
5: ودع عنك أولئك الذين يعدلون.
10: نعم.
5: عما كان عليه آباؤهم.
10: نعم.
5: وما كان أقرب إلى سلف الأمة إلى أباءات تنسب إلى دول كافرة.
10: نعم.
5: نعم.
8: أحسن الله إليك. نعم تفضل.
10: جزاكم الله خير.
8: شكرا لك يا أخي. يا شيخ محمد.
5: نعم.
8: هذه الأخت السائلة تقول: ما هي علامات قبول العمل الصالح من المؤمن؟
5: علامات القبول أن يزداد الإنسان في تقوى الله عز وجل. كلما ازداد الإنسان تقوى لله عز وجل كان أقرب إلى القبول، لقول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وكلما كان العمل خالصا لله موافقا لشريعة الله فإنه مقبول إن شاء الله.
8: إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وشكرا للأخت السائلة. معنا مكالمة. نعم.
11: السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
11: أقول يا شيخ، اللي يبي يوصل مكة فجر يوم عرفة أو مساء يوم 8، هل يشرع له التمتع؟
5: لا
11: ما يشرع.
5: لا يشرع، لأن وقت الحج قد دخل.
11: أي نعم.
5: والله عز وجل يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فلا بد من زمن يكون فيه غاية.
11: أي نعم.
5: ومغية.
11: أي نعم.
5: أما إذا دخل وقت الحج فليس فيه إلا إفراد أو قران.
11: أي زين. نعم. طيب يا شيخ، بالنسبة للطواف الآن، بعض الناس يطوف من السطح ثم إذا وصل إلى المنطقة اللي فيها المسعى ينزل في المسعى ويطلع ثاني مرة على السطح.
5: هذا لا يجوز إلا إذا عجز،
11: لأنه يحصل زحام، لأن المنطقة هذه ضيقة شيخ.
5: صحيح.
11: أي نعم.
5: ضيقة وبلغني أنهم سيوسعونها إن شاء الله.
11: الله طيب. جزاك الله خير يا شيخ.
5: آمين.
11: السلام عليكم.
8: آمين. جزاك الله خير. شكرا لله خسال. معنا مكالمة. نعم. عليكم السلام. ارفع صوتك لو سمحت. تفضل الشيخ محمد. الشيخ محمد.
9: نعم.
8: هذا برنامج سؤال على الهاتف يا اخي. معك الشيخ محمد تفضل.
9: السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
9: شيخ محمد، في سؤال يا شيخ.
5: اسال.
9: بالنسبه للوالد لا يستطيع الحج ماديا ولا صحيا، معي يا شيخ؟ معي.
5: اي نعم.
9: لا يستطيع الحج صحيا ولا ماديا،
5: يعني ما عنده مال.
9: ما عنده مال وصحته، يعني حتى لو عنده مال ما يستطيع الحج.
5: بشره بشره وابشر انت.
9: جزاك الله خير.
5: انه لا حج عليه.
9: طيب ممكن انا احج؟
5: يعني الحج انما يجب على المستطيع.
9: طيب احج
5: كما ان الزكاه لا تجب على الفقير كذلك الحج لا يجب على العاجز، وليحمد الله على العافيه
8: لله الحمد لله،
5: ولا يقلق ولا يضق صدره.
9: جزاك الله خير.
5: وإذا لاقى ربه سيلاقي ربه غير ناقص الإسلام.
9: طيب
5: لأنه مسلم.
9: ممكن أحج عنه يا شيخ؟
5: نعم.
9: أحج عنه، أنا هنا في السعودية، أحج عنه؟
5: حججت الفرض عن نفسك؟
9: الحمد لله. نعم.
5: والله إن حججت فأنا في نفسي شيء، لأن الوالد الآن ما وجب عليه الحج.
9: نعم.
5: والمرأة التي سألت الرسول عليه الصلاة والسلام قالت: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج.
9: نعم.
5: والرجل لم تفرض عليه. إذا كان نفسك تدعوك إلى أن تحج عنه،
9: نعم،
5: احجج عنه ونسأل الله أن يقبل. أبوك في حل من الحج.
9: نعم.
5: ما علي حج أبدا.
9: جزاك الله خير.
5: يعني هو إن شاء الله عند الله.
9: نعم.
5: غير آثم.
9: نعم.
8: الحمد لله. جزاك الله خير يا شيخ.
9: جزاك الله خير.
8: شكرا. شيخ محمد.
5: نعم.
8: هذه الأخت السائلة تقول: هل الطيب والعطورات تعتبر من النجاسات؟
5: ليس الطيب ولا العطورات من النجاسات.
8: طيب حفظكم الله. في سؤالها الثاني، هذه السائلة تقول أنها تسكن في مكة ووالدها يسكن في الطائف، وأثناء ذهابها إليه إلى الطائف تقصر وتجمع، هل يجوز لها ذلك؟
5: نعم، لا بأس أن تقصر والجمع لا تجمع إلا إذا صارت محتاجة للجمع.
12: أمكث لديه بضعة أيام.
8: أي نعم، المدة يا شيخ تقول بضعة أيام.
5: لا بأس.
12: كم يوم
5: سواء طويلة أو قصيرة
12: أقصر في صلاتي؟
8: أعد الإجابة يا شيخ.
5: أقول المدة لا بأس بها، طالت أم قصرت.
8: طالت أم قصرت. جزاكم الله خير وشكرا للأخت السائلة، ومعنا مكالمة. شكرا. تقول بأنها تنوي الحج إن شاء الله هذا العام، لكنها تعاني من الوسواس كثيرا، تكرر الوضوء وتكرر الصلاة. تقول هل من توجيه من فضيلة الشيخ محمد حفظه الله؟
5: نعم، توجيهنا لهذا أن نقول لهذه المصابة بالوسواس تكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وليكن عندها عزيمة على ترك الوسواس، ولتتحمل حتى لو ضاق صدرها. فمثلا لو توضأت وانتهى الوضوء، لا تقل إني ما غسلت وجهي، إني ما تمضمض، إني ما استنشقت. ليكن عندها عزيمة ولا تفكر في شيء، تستمر على ما هي عليه، وسيضيق صدرها، وربما تبكي، وربما تحدثها نفسها أن تترك الصلاة لشدة ما تجد من الضيق، ولكن لا يهمها هذا، فلتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقوم بالصلاة والوضوء ولا توسوس وتعجل عن كل هذا، تستعيذ بالله وتنتهي عن هذا كله، وتسأل الله العون والشفاء من هذا المرض.
8: اللهم آمين. أحسن الله إليكم يا شيخ. تقول في سؤالها الثاني بالنسبة لصيام عشر ذي الحجة، هل تصام هذه الأيام أو يصام بعضها ويترك بعضها؟
5: تصام كلها.
8: طيب.
5: لأن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة.
8: الحمد لله.
5: وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فلتصم من أول يوم إلى اليوم التاسع، وصيام يوم عرفة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. إلا أن الحجاج لا يصومون يوم عرفة بعرفة. نعم.
13: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. هاء اسم فعل بمعنى خد. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصرّاتا فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. فقيل لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع، فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. فقيل له: ما تغني عنكم تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. ثم انتهينا إلى البحرين فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه القوم 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال: فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا. وفي رواية أخرى فقال أبو عبيدة: كلوا. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس ابن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال:

لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت. وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. ثم انصرف عنه. قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أرى الذي أريت فيه ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشي.
3: تواضعه صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس تواضعا، فهو القائل: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. ووقف أمامه رجل يرتعد خوفا، فقال صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. القديد هو اللحم المملح والمجفف في الشمس. ويقول أنس رضي الله عنه: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، أي يذهب معها لمساعدتها وقضاء حاجتها. الأمة الفتاة المملوكة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، هذا طلال الزايد يحييكم من خلف المايك ومن الإخراج عبد المجيد الحربي، نحييكم في برنامجكم رحلة بناء، ونحن نتحدث عن هذه الحلقة التي هي بعنوان تحليل أسباب الخسارة وموازنة الخسائر، طبعا من خلال غزوة أحد التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية، لا زال الحديث موصولا عنها مع ضيفنا الدائم الدكتور صالح الدقلة مستشار التأهيل الشخصي. دكتور صالح أهلا وسهلا فيكم ومرحبا.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم بطاقم العمل وبالسادة المستمعين والسيدات المستمعات.
2: دكتور، تفاصيل غزوة أحد لا تنتهي ولا تنقضي، ولذلك أنا قلت وأشرت في حلقات ماضية ليس قصدنا الاستقصاء، نحن فقط نشير إشارات ونفتح نوافذ لمن يريد أن يسير في هذه الرحلة معنا. دعنا نتحدث اليوم عن هذه الموازنة في قضية الخسائر والأرباح في غزوة أحد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. غزوة أحد كانت من أهم معالم البناء للصحابة رضوان الله عليهم، ولمن يقرأ هذه السيرة بعدها.

0: ولا تجنين عليهم، فهم حينما يحصل منهم ما يحصل أو يقع منهم ما يقع فإن الله أراد ذلك بقدره، لأن هناك آيات في كتاب الله سوف تنزل لتعلم الناس وتبقى ليوم الدين، ولن يكون هذه الأحداث يعني روادها وأبطالها إلا هم رضوان الله عليهم. فكل ما وقع من الصحابة حتى الذين أذنبوا ذنوبا وقيمت عليهم حدودا لا ينقص ذلك من قدرهم، لأن الله عز وجل أراد أن يحدث ذلك في زمن التشريع حتى تنزل عليها الأحكام وتطبق عليها الأحكام ويكون هدى لنا. فنحن نحمد الله عز وجل ونشكره أن جعل هذه الأمور هداية لنا وعونا لنا على عبادته عز وجل. صحابة رضوان الله عليهم كغيرهم من البشر ذهبوا ليقاتلوا يعلوا كلمة الله لا شيء آخر. يقول طلحة: نحري دون نحرك يا رسول الله. فإنه حينما جاءهم القتال من خلفهم المسلمون فوجئوا بأن قتال يأتيهم من الخلف ولا يوجد علامة تميز الناس عن بعضهم، يعني قد لا
1: اختلطوا
0: الناس ما يتعرفون حتى الجيش المسلم لا يتعرفون بشكل دقيق، فأسار بعضهم يقتل بعضا فلا يتميزون، وإذا بالقتال من خلفهم والصفوف غير مرتبة ولا منظمة، وحدث ما حدث من الذعر ومن
1: بعضهم تفر إلى المدينة
0: وبعضهم خلاص، يعني حتى لما أشيع موت النبي عليه الصلاة والسلام فأصبح القتال، فأخذ النبي يقول: هلم إلي أنا رسول الله. لا شك أن هذه عبارة تدل على مطلق الشجاعة، يعني أو على شجاعة مطلقة، لأنه عليه السلام يفترض فيها أن يختفي ولا يظهر، ولكنه يقول ذلك ليلتئم الناس حوله. هذا دلالة على أن العاصم في كل الفتن هي السنة، فإنه العاصم يومها عليه الصلاة والسلام الله بعد الله هو العاصم أن يلتفوا حوله، ولما التفوا حوله انتهت المعركة بأقل الخسائر عليه الصلاة والسلام، حتى تجمع حوله قوم يقول أهل السير. فلكنه مع ذلك نادى فالتف الناس حوله وأصبحوا يدافعون عنه، وخلص إليه من خلص من المشركين حتى كسرت رباعيته وشج جبينه وقطعت يدي ضربت يد سيب المازنية أم عمارة وطلحة كذلك، حتى قال عليه الصلاة والسلام عندما قال طلحة: نفسي نحري دون نحرك وصدري دون صدرك يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: ذلك اليوم كله لطلحة.
1: الله،
0: أن يجعل النبي عليه الصلاة والسلام يوما خلص فيها المشركون لما خلصوا، ويختصر كل هذا يقول: ذلك اليوم كله لطلحة رضي الله عنهم وأرضاهم في تضحياتهم، وأتوا عليهم في هجمات كثيرة، قال: من للقوم، فكلما قدم أحد قاتل حتى قتل قاتل حتى قتل، وهم يموتون واحدا تلو الآخر، لا يرتد أحد منهم، لا يطعن أحد من الخلف أبدا، وإنما كل إصاباتهم من الأمام، هم مقبلين غير مدبرين. يقول أنس بن النضر: إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، فدخل في المشركين حتى غاب ولم يعرفوه بعد ذلك لما مثل به. لكن عندما يأتي القرآن في سورة آل عمران، يعني ما نقول يحلل أو يعلق، ولكنه يذكر ما حصل ويضع الدروس والقواعد والأسباب ويوضح الأمور للمسلمين ليبنيهم الآن. يأتي البناء بعد الحدث، أن البناء له طرق، واحدة من طرق البناء النظري، تعطى المعلومة فتستوعبها فتفهمها فتبني فيك شيئا. الثاني التطبيق العملي، أني أتيك ودربك على شيء حتى تتقنه، فمع ممارسته ينبني فيك قدرات ومهارات. النوع الثالث وهو الأعمق، هو أن ندخلك في جو افتراضي لا تعلم أسبابه ولا أسراره، وتخوضه بتلقائيتك
1: وأنت تبحث عن الحلول، تخطئ تصيب،
0: فلما تنتهي وتتلقى الدرس العميق يأتي التعليق، مثل ما يقولون الآن ضربة معلم. ضربة المعلم تأتي الآن، توضع المعاني في مواطنها وفي مواضعها، وينزل القرآن منجما ليثبت الفؤاد في موضعه الصحيح. فلما خرجوا من هذه المعركة وهم بهذه الصورة يريدون أن يعلموا من أين أتوا، وإذا بالله عز وجل يقول: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، أو يقول: منكم يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة. ثم يربي فيهم أنكم كيف تحسبون الخسارة والهزيمة، أنتم ترون أنفسكم أنكم هزمتم، خسرتم معركة، خسرتم حالا، خسرتم رجالا، لكن هزيمة لم تحصل. قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها
1: قلتم
0: أن هذه
1: قل هو من عندي أنفسكم،
0: من أنفسكم. راجعوا كيف كنتم تنمون وتفكرون وتعملون وتطبقون، وكيف تتعاملون مع التعليمات، كيف تتعاملون مع النصوص. يا سيدي، جبل الرماه لا زال موجودا في كل مكان في العالم، وكلمة النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبرحوا أماكنكم حتى لو رأيتمونا تتخطفن الطير، لا زالت قائمة إلى اليوم. كل واحد منا هو على ثغر أو على قيمة من قيم هذا الدين وعروة من عرى هذا الدين، إذا تركها أتى الشيطان وحزبه من خلالها. لا زالت الكلمة قائمة، لا زالت الكلمة قائمة. التعامل مع نصوص الشرع الواضحة الصريحة بالتأكيد

0: التأويل والتأجيل هو تعطيل لها وفتح لباب الفتن وباب الخسارات. هذا المعنى هو الذي تريد أن تقرره الآيات. يقول وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون.
1: من بعد ما
0: أراكم ما تحبون من النصر
1: وغيره. لأن الغلبة كانت في البداية للمسلمين.
0: في البداية هرب الناس، تركوا النساء، تركوا النساء حتى صعدنا في الصخرات على
1: ما أدري من الصحابي اللي كان يقاتل حتى وصل هند، كان يقاتل بعدين اكتشف أن هند ورجع
0: حتى وصل الصخرات.
1: أظن
0: وكأني أنظر، لا أعلم والله، قال كأني أنظر إلى نساء المشركات كاشفات سوقهن يصعدن في الصخرات، يجتهدن ويصعدن
1: هاربات
0: على الصخرات هاربات،
1: مع أنه خلاص خلاص باقي اللمسات الأخيرة.
0: صبرا بني عبد الدار، ما عاد في هذا الكلام كله، انتهى.
1: سبحان الله.
0: وهذا ليرى المشركون أين موقعهم حينما يكون المسلمون يحققون ثلاثة أمور: يحققون الاجتماع وليس الافتراق، ويحققون النظام منتظمين ليسوا يعني مخالفين، وكذلك حينما يكونون عبيدا لله. ما لم نكن عبيدا لله فإن قوتنا تسلب.
1: كنا ما عندنا قوة للرايات ولا الأسماء لن نحقق نصر
0: أبدا. كل تلك المعاني الأخرى هي إضافات لا قيمة لها. الحقيقة أنه معركة الحق مع الباطل هي الفارق بين الحق والباطل. وشو الحق؟ عبودية، والباطل كفر.
1: بس الحق كل يدعي يا دكتور،
0: كل يدعي الحق، ولكن يعني كل حق واحد. إنسان لا يوجد أحد يدعي الحق إلا وتأتي فرصة يعرف هو على الحق ولا ما على الحق.
1: ماذا يفعل في الهوى؟
0: أبدا أبدا. هنا كل إنسان يكون على الباطل، الله عز وجل لا يظلم أحد، يعطيه الفرصة أن يكتشف الباطل الذي عنده، فإما أن يمرره وإما أن يتوقف عنه، بعد ذلك تقوم عليه الحش.
1: الله،
0: تأتي فرصة بأي شكل من الأشكال، لو على شكل رؤية في المنام، لكن رؤية تقع منه موقعا ليست رؤية مشكوك فيها. المهم نعود إلى هذا، فهذا أحد المعاني التي ترى. الشيء الآخر موازنة الخسارات، تنظر إلى مجموع الدين لا يقاس انتصاره وهزيمته بحدث واحد.
1: يا سلام يا سلام.
0: وإن بمجموع
1: الأحداث والانتصارات برمتها.
0: عددكم الآن 1000، كنتم 300، فارق كبير.
1: في فارق صح.
0: في الأحزاب أنتم 3000، في الحديبية 6، 1500 الذين خرجوا فقط، وفي الفتح كانوا 10000.
1: معناته في تراكم.
0: إذن إذن إذن هنا الانتصار الحقيقي، انتصار القضية، وأنها لا زالت تسير ولا زالت تصل إلى محتاجيها. وإلا مسألة الفوز بمباراة ومباراتين، إيش المشكلة طالما أنك حتاخذ درع الدوري في الأخير وكأس الدوري في الأخير؟ ضحي مباراة ولا مباراتين، ليست لك مشكلة.
1: هذا معنى هل نراعي في البناء التراكمي هذا في مثلا في الانتصارات، أنه لابد أن تكون هناك خسارات، بس المقصد بالفوائد الأكثر.
0: هو في نقطتين، هناك
1: فرق، في يسير في الطريق،
0: هناك فرق بين استيعاب الخسارات في سياق النصر الكبير، وهناك فرق بين تبرير الخسارات في سياق الفشل الذريع.
1: أيوة، هذه اللي نقصد.
0: هناك من يفسر الخسارات، وهناك فشل ذريع يخفيه خلف الكواليس، ولكنه يفسر الخسارات يقول نحن منتصر. منتصر فين؟ ما احنا شايفين اي معلم، لا معلم معنوي ولا معلم نفسي،
1: ما تشوف انت
0: ولا معلم حسي ولا معلم كذا، يعني العبث بعقول البشر لا يمكن صح ان يكون. الامر الاخر في هذا البناء في هذه الايات، وان الله عز وجل حينما قال لا اله الا الله ان تكونوا تعلمون
1: فانهم يعلمون
0: كما تعلمون، فإن كنتم أنتم تألمون الآن
1: في ألم،
0: فهم هناك آلام أخرى من زوايا لا تدركونها. كانوا يودون يعني حتى لو رجعوا إلى مكة، هذا النصر الذي رجعوا به ما يمل العين، ولذلك فكروا أن يعودوا.
1: ولاحقهم ظن الصحابة
0: إلى حمراء الأسد، سيأتينا في رب الشهر. فكروا أن يعودوا لأنهم رأوا أنه لم يحققوا المطلوب،
1: والألم هو اللي خلاهم يرجعوا.
0: نعم،
1: تعلمون كما يعلمون.
0: فهذا ألم. الأمر الآخر أنهم يألمون لأمور كثيرة، منها بدر. فمن فقدوا في بدر؟ أنتم من فقدتموه شهداء، قالوا يتخذ منكم شهداء.
1: لكن هناك الصناديق،
0: هناك الذين ذهبوا فعلا ذهبوا خسارة، فعلا خسارة، لقد فقدوا تمام الفقد. أما هؤلاء الشهداء فلم يفقدوا تمام الفقد، إنما ذهبوا إلى ما يريدون. ثم قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما ترجون من الله ما لا يرجون.
1: الله.
0: يعني إن كسبتم انتصرتم فهذا ما تريدون، وإن خسرتم فأنتم لازلتم في دائرة المكافأة من الله عز وجل، لن يبكتكم أحد ولن يلومكم أحد،
1: بل ستكافئون.
0: ترجون من الله ما لا يرجو من النصر ومن عاقبة الصبر على هؤلاء الذين فقدوا من الصحابة رضوان الله عليهم، وترجون من الله بإيمانكم وإسلامكم. أما هؤلاء فما الذي يرجونهم؟ تدري أصعب عقوبة على الإنسان أن لا يكون له عزاء.
1: أعوذ بالله. صحيح.
0: تخيل أنك تألم ألم تبغى تخففه ما تلقى ولا فكرة تخفف عنك، حتى فكرة خاطئة ما تلاقي.
1: أعوذ بالله.
0: لا عزاء، وهذا من عذابات جهنم.
1: الله
0: فسواء
1: الله.
0: علينا أجزعنا
1: أم صبرنا ما,
0: أم صبرنا
1: لنا,
0: ما لنا من محيص.
1: الله.
0: في جهنم من غير العذاب الحسي أنه لا عزاء، ما في شيء يخفف ولا حتى أفكار ولا حتى شيء في الذهن، لا يوجد شيء يخفف.
1: لكن أنا أشوى أني لما أقول لك انتهت الحلقة تخفف عني، قلت تمام عشان المخرج.
0: يلا خير.
1: شكرا للدكتور صالح، وشكرا لعبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحية في أمان الله.
2: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
3: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من بديع بيان القرآن الكريم دقته في اختيار الألفاظ ذات الدلالة المطابقة للمعنى بالتمام، ومن ذلك استعمال القرآن الكريم لفظ أحد دون واحد في قوله تعالى قل هو الله أحد، فلفظ أحد لا يتجزأ ولا يتبعض، بينما لفظ واحد يتجزأ وينقسم إلى أبعاض كثيرة، فالواحد يتجزأ إلى أرباع وأثلاث ونحوها، كما أن لفظ أحد منقطع عن العد فلا يعد، فأحد ليس له ثان، بينما لفظ واحد مفتتح العد فيقال واحد اثنان ثلاثة. وكذلك لفظ أحد لا يؤنث، بينما لفظ واحد يؤنث فيقال واحدة، إضافة إلى أن لفظ أحد صفة مشبهة، بينما لفظ واحد اسم فاعل والصفة المشبهة أقوى من اسم الفاعل. ولفظ أحد مختص بالله عز وجل فلا يوصف به أحد غيره، بينما واحد يأتي وصفا لله عز وجل ويأتي وصفا لأشياء كثيرة، فيقال إله واحد ورجل واحد وكتاب واحد. بديع البيان.

ترافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دنا رجل إلى بئر فنزل فشرب منها، وعلى البئر كلب يلهث، فرحمه فنزع أحد خفيه فسقاه، فشكر الله له فأدخله الجنة. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن زادان وهو الكندي مولاهم الكوفي قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له، فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكا له أو ضربه فكفارته أن يعتقه. رواه أبو داود واللفظ له، ورواه مسلم ولفظه قال: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. وعن معاوية بن سويد ابن مقر قال: لطمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني، فقال: اقتص منه، فإنا معشر بني مقر كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لنا إلا خادم، فلطمها رجل منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقوها. قالوا: إنه ليس لنا خادم غيرها. قال: فلتخدمهم حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتقوها. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب مملوكه ظلما أقيد منه يوم القيامة. رواه الطبراني ورواته ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: نبي التوبة من قذف مملوكه بريئا مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. رواه البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له، وقال: حسن صحيح. وعن المعرور ابن سويد رضي الله عنه قال: رأيت أبا ذر بالربذة وعليه برد غليظ، وعلى غلامه مثله، قال: فقال القوم: يا أبا ذر، لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة، وكسوت غلامك ثوبا غيره. قال: فقال أبو ذر: إني كنت ساببت رجلا وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. رواه أبو داود واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم

أنا

0: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
1: Mm-hmm.

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.

0: نشرح لك صدرك
1: Thank you.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال: أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه. فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل: لانظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية.
فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة ابن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: في ملكوت الله.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: ذاته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
0: الله الذي رفع السماوات بغير عمد
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.

0: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم المباشر في ملكوت الله. هذه تحية ترحيبية من مخرج هذه الحلقة زميل لؤي حلبي، وهذا محدثكم سعود الذيابي، يرحب بكم أجمل الترحيب متمنيا لكم الفائدة المرجوة مع ضيف البرنامج الدكتور عبد الله باعثمان، استشاري أمراض الدم الوراثية السرطانية وزراعة النخاع العظمي. موضوعنا المطروح أعزائنا مع برنامج في ملكوت الله سيدور حول معجزة الطب الوقائي، ويتضمن الموضوع العديد من النقاط التي تستحق التوقف عندها لاستجلاء معانيها ومفهومها وأيضا مشروعيتها وفوائدها ووجه الإعجاز فيها. فأهلا ومرحبا بكم جميعا مع ضيفنا الكريم الذي نرحب به باسمكم الدكتور عبد الله باعثمان بعد قليل.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.

0: في ملكوت الله.
1: في ملكوت الله.
2: والآن على الهواء مباشرة عبر الهاتف معنا الدكتور عبد الله باعثمان. دكتور عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير يا شيخ سعود، وأنا سعيد حقيقة إني أكون معكم في هذا الموضوع الشيق.
2: الله يبارك فيك. دكتور، يعني طبعا موضوعنا المطروح في هذه الحلقة من هذا البرنامج في ملكوت الله حول الطب الوقائي وما يندرج تحت هذا المفهوم من خلال يعني دور الطهارة في الوقاية من الكائنات الدقيقة، وجه الإعجاز في النظافة الشخصية، في ما يتصل أيضا بتشريع الوضوء، الغسل، السواك ومطهرته للفم، الفوائد الطبية من خلال السواك، فوائد الاستنشاق والاستنثار والتخلص من جراثيم الأنف. هذه موضوعات كلها تندرج ضمن مفهوم الطب الوقائي، ولكن بداية نبدأ معك من خلال التعريف بمفهوم الطب الوقائي، ماذا يقصد به؟
3: شكرا لك يا شيخ سعود. أول شيء الحمد لله حمدا كثيرا، ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، إيش هي؟ الصحة والفراغ. هذا رواه البخاري. والقائل في الحديث الآخر: سل الله اليقين والمعافاة، فما أوتي أحد بعد اليقين خير من العافية. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الترمذي: من أصبح معافا في جسده، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما إيش حيزت له الدنيا. وكان هديه صلى الله عليه وسلم يا شيخ سعود والسامع والمستمعين هو أنه يحفظ هذه الصحة حتى تقوم بالعبادات. فلو تلاحظ أن هديه صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وسيره أنها ماذا؟ تريد من الإنسان أن يحفظ صحته، أكمل هدي. فالصحة من أجل نعم الله عز وجل وأجزل عطاياه وأوفر منها، والعافية أجل النعم على الإطلاق، مش بعد الإسلام وبعد الدين، العافية، العافية في الأبدان والعافية في العقول والعافية في الأجساد. فحقيق لمن رزق حظا من التوفيق كما قال ابن القيم: من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها عما يضادها. هذا ذكره في الطب النبوي لابن القيم رحمه الله. فكانت هذه التوجيهات يا شيخ سعود، التوجيهات الكثيرة في الأحاديث التي سوف أذكرها لك وقبلها في آيات الله، كلها ماذا تعمل؟ هذا دستور، دستور للمسلمين والبشرية جمعاء، ليس فقط المسلمين بل البشرية جمعاء في طب الأبدان، الذي يتمثل فيش في حفظ هذه الصحة الموجودة وجلب الصحة المفقودة. وسألت سؤال عظيم ومهم يا شيخ سعود: ما هو تعريف الطب الوقائي الذي عرف الآن، يعني قبل يمكن 100 سنة أو يزيد قليلا، وهذا الطب الوقائي الآن له برامج وله دراسات وله الزمالة الطبية في الوقاية من الأمراض، وأيضا حتى الزمالة للتخصص لمنع الأمراض اللي هي الدقيقة، الكائنات الدقيقة. وقد عرف هذا التعريف بأكثر من تعريف، ولكن المجمل في تعريف الطب الوقائي هو أنه العلم إيش المتعلق بالوقاية من الأمراض الجرثومية التي لا ترى إيه بالعين المجردة، والعضوية والنفسية عند الفرد والمجتمع. إذن هذا هو التعريف الدقيق، إنه ما هي هذه الوقاية، كيف نقي أنفسنا. نقي أنفسنا بالامتناع من الاحتكاك أو تناول الأشياء التي فيها الجراثيم التي لا ترى بالعين المجردة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من أسس وشرع في الطب الوقائي، فلذلك أحاديثه ووصاياه عليه الصلاة والسلام كلها ماذا تصب في حفظ هذه الصحة الموجودة في جسم الإنسان، وكذلك جلبها إذا كانت مفقودة، جلب الصحة المفقودة. وبالمناسبة
2: يعني يمكن القول بأن الطب الوقائي هو يعني فرع من فروع الطب الأساسية أصلا، ويتبع بالتحديد فرع الطب المجتمعي، ويعتني بالإجراءات والتدابير الوقائية التي يعني تكون مرتبطة في مجال الصحة العامة. سيد الكريم، لا أدري هل تود أن تكمل ما لديك حول مفهوم الطب الوقائي؟
3: أنا ودي بس أقول حاجة ثانية، الله يحفظك يا شيخ سعود، أنه يعني أنا في معرض حديثي عن هذه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها من الطهارة والسواك وسنن الفطرة والبعد عن المحرمات المأكولات والحث على الطيبات، كلها تصب في إيش؟ في صالح هذا الإنسان وحفظ بدني، صح؟ من إيش؟ من الجراثيم الدقيقة. معظم أعظم أسباب أمراضنا يا شيخ سعود يعني هي عبارة عن جراثيم، لا ترى بالعين المجرده، جراثيم صغيره جدا دقيقه من البكتيريا والفيروسات التي يعني الفيروسات الموجوده يمكن 10 او 30 نانومتر.
2: يعني
3: لو واحد
2: هي اصل الامراض، اصل الامراض
3: هي أصل
2: وسبب
3: الأمراض.
2: الامراض. نعم.
3: هي سبب الأمراض، أحسنت الله يحفظك. وهناك أيضا مسببات من مركبات عضوية وسامة، وحتى أيضا مسببات من اضطرابات نفسية. يعني قد تكون هذه الكائنات الدقيقة تفرز مركبات عضوية سامة تفسد العضو وتفسد الجسد، وأيضا قد تسبب هذه الجراثيم سواء هي بنفسها بذاتها أو حتى المركبات الكيميائية الخارجة منها من اضطرابات نفسية. وهناك يعني أشياء كثيرة يمكن الواحد يسترسل فيها، ولكن أنا أخشى الوقت يمر علينا دون الوصول إلى بس
2: نعم.
3: أبعطيك تعريف الكائنات الدقيقة.
2: نريد أن نركز على الجوانب المهمة في هذا الحديث. تفضل.
3: تفضل. أنا بس أبغى أقول لك مبحث أساسي جدا كما ذكرت لك، الكائنات الدقيقة هي أس المشاكل.
2: نعم.
3: هل تعلم يا أخي الكريم الشيخ سعود أن هذه الكائنات الدقيقة موجودة في الفرد، وموجودة في الهواء، موجودة في التراب، موجودة في الماء، موجودة في الأماكن كلها لا نراها، وهذه تعشعش في أجساد الإنسان وخصوصا في الجلد وبين الأصابع وحتى بين أصابع القدم وحتى بين الإبطين وحتى في الأماكن اللي هي اللي يسموها الأماكن المخبوءة.
2: سبحان الله.
3: ملايين مستعمرات جرثومية. هل تعلم يا أخي والمستمع الكريم أن في الفم مستعمرات جرثومية كثيرة جدا تصل إلى ملايين بل إلى بلايين الجراثيم؟
2: طيب دكتور، في أمر يحير هنا، يعني هذه الجراثيم الفيروسات وهل من ماذا تنتج هي؟ أصلها ماذا؟
3: أيوة، هذه الجراثيم موجودة تبعا لأنها أصلا هي موجودة في الإنسان.
2: هي كائنات
3: كائنات دقيقة جدا كما ذكرت، لا ترى إلا بالمجاهر الإلكترونية أو عفوا المجاهر العادية، وأيضا تكون موجودة في التربة، يكون منها المفيد ومنها الضار، مستعمرات كائنات خلق الله سبحانه وتعالى. تتغذى هذه الكائنات الدقيقة جدا على الفضلات من الإنسان والفضلات من الحيوان، ثم تعشعش على الأتربة وعلى الماء، لذلك ينهى عن مثلا البول في الماء الراكد.
2: نعم.
3: الذي لا يجري، هذا نعم. نهي صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هذه الأماكن الرطبة الباردة التي تتحرك مثل المياه، هذه يعني بيئة خصبة لنمو البكتيريا والجراثيم حولها، فلذلك هي عبارة عن سلسلة ودورات حياتية لهذه الكائنات الدقيقة، كل ما يخرج من الإنسان من فضلات.
2: لذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
3: الله أكبر، الله أكبر. شوف هذا الحديث كيف صريح وواضح جدا، وصية نبوية، وصية طبية، وصية صحية: لا يتبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري فيه.
2: نعم.
3: وقد وجد أن الأماكن الباردة والرطبة هي بيئة خصبة كما ذكرت لنمو البكتيريا بأنواعها. يعني عندنا نحن مستعمرات البكتيريا العنقودية، البكتيريا العقدية، البكتيريا السبحية، بكتيريا أنواع، الطفيليات، الفطريات، يعني أمة من الأمم التي لا ترى. في عهده صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك مايكروسكوب ولا أجهزة معامل الفحص ولا مختبرات التدقيق أو مزارع البكتيريا. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا خطة كاملة ودستور صحي للوقاية من هذه الأمراض الفتاكة، وهذه الكائنات الدقيقة جدا جدا جدا قد تسبب الوفاة.
2: نعم.
3: في الإنسان أو حتى في الحيوان قد تسبب في هذه الكائنات الصغيرة جدا.
2: نعم. طبعا هنا
3: أنا ما أطول عليك.
2: الطب الوقائي له أهداف، حبذا لو يعني نتوقف عند أهداف الطب الوقائي، منها أعتقد الوقاية من انتشار الأوبئة الصحية كما أشرت قبل قليل وغيرها أيضا، هل ممكن التفصيل في هذا الجانب؟
3: أحد وسائل الطب الوقائي يا شيخ سعود والمستمع الكريم.
2: نعم.
3: والمستمع الكريمة الطهارة. يعني السر كيف حقق النبي صلى الله عليه وسلم الطب الوقائي في الطهارة؟
2: الله.
3: نحن نتطهر كم مرة في اليوم؟ وعلى فكرة بالمناسبة شيخ سعود، الطهارة كلمة أعم من النظافة، لأن الطهارة تعني طهارة الجسد وطهارة الملبس وطهارة المكان، لكن النظافة هي نظافة فقط، يعني قد تكون نظافة شخصية أو نظافة في الجسد نفسه. لذلك أهم وسيلة، لو قيل لنا ما هو علاج أو ما هو الدواء للطب الوقائي أو ما هي وسيلة الطب الوقائي الأولى، هي الماء، هي الماء. لذلك الله سبحانه وتعالى فرض علينا إيه؟ الوضوء.
2: الوضوء
3: النبي صلى الله عليه وسلم في سنة يغسل الإنسان
2: إيه
3: 5 مرات. وبالمناسبة شيخ سعود، 5 مرات هي للأجزاء المكشوفة، الأجزاء المكشوفة الموجودة في الوجه والشعر والجلد والأصابع، حتى صلى الله عليه وسلم حث على غسل البرامج البراجم التي هي عقد الأصابع، لأن هذه الأماكن موطئ وموطن البكتيريا والجراثيم الدقيقة جدا، حتى الفطريات تعيش فيها. فلذلك لو تلاحظ 5 مرات، أما الغسل فهو يا إما يكون مستحبا أو واجبا، الغسل عام في كامل الجسد، لكن لو تلاحظ الطهارة كم، الوضوء 5 مرات، وخصوصا للمناطق المكشوفة التي يحدث فيها اللي هو التلوث البكتيري. من أهمها زي ما قلنا إيش، الوضوء. ولذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قمتم إلى الصلاة إيش، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى وعلى سفر جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أسمع الآية، أسمع تكملتها بالله، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن إيش، يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. المراجع الطبية الموجودة عندنا هذه الأيام للشيخ سعود تقول أن الجلد مخزن كبير لنسب عالية من البكتيريا والفطريات، وتوجد
2: جلد الإنسان، أما الجلد بشكل عام،
3: جلد بشكل عام جلد الإنسان، وتوجد معظم هذه الكائنات الدقيقة بكثرة فين، على الوجه وعلى البشرة وعلى جذور الشعر وفي الغدد الدهنية، ويتراوح عددها من 10,000 إلى 100,000 جرثومة على كل 1 سنتيمتر مربع من الجلد، وفي المناطق المكشوفة من الجلد يتراوح العديد من 1,000,000 إلى 5,000,000 جرثومة في 1 سنتيمتر مربع. وترتفع هذه في الأماكن الرطبة أو الأماكن اللي مخبوءة. لذلك يعني شوف الطهارة هذا يعني دواء فتاك أو علاج وقائي قوي جدا، إنه الإنسان يتخلص من هذه البكتيريا العالقة في جلد الإنسان، وخصوصا في الأماكن المخبوءة كما ذكرت. إذا أول حاجة اللي هي إيش، اللي هي الماء اللي من ضمنها ماذا، الوضوء 5 مرات. هل تعلم أيضا أن في الوضوء، إحنا في الوضوء لما أنت إيش نعمل بعد غسل الأيادي والذراع، يصير المضمضة والوقاية من الأمراض. المضمضة لوحدها بإذن الله عز وجل، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على المضمضة والاستنشاق والاستنشاق، أنه في هذا يعني يمكن أطباء الأسنان يعرفوا هذا الموضوع أكثر مننا، إنه هل تعلم يا شيخ سعود والسامع والمستمع، إنه يتجمع في يسموها حاجة يسموها بالإنجليزي عفوا حقولها بكتيريا بليك، هي اللويحة الجرثومية اللي موجودة بين الأسنان، لو أخذنا عينة منها فقط تتكون من 100 بليون جرثومة في الجرام الواحد، ويحتوي اللعاب على حوالي 100 مليون جرثومة في المليمتر الواحد، كذلك توجد بعض الفطريات. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حث على المضمضة، أليس كذلك؟ وحث أيضا حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى إذا قام من نومه يعني يغسل يديه ويعني يتمضمض وحتى يشو صفاه بالسواك، لأن هذه المنطقة منطقة الفم يعني حدث ولا حرج من مستعمرات جرثومية كبيرة، وكذلك الأنف، وربما الأنف أكثر لأنه في أيضا جيوب أنفية تستقر فيها البكتيريا بأنواعها الكثيرة. لذلك حث الشارع وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستنشاق المتكرر، وحث عليه استنشقوا 3، يعني لو تلاحظ في الحديث الاستنشاق قد كررها النبي صلى الله عليه وسلم 3، لأن هذه الاستنشاق والمضمضة مهمة جدا للتخلص من البكتيريا. هذا فيما يتعلق بمضمضة الفم واستنشاق الأنف. لو عندك سؤال أو استفسار يا
2: أنت أشرت إلى فوائد الاستنشاق طبعا، وأيضا هناك الاستنثار والتخلص من جراثيم الأنف.
3: نعم أيوة نعم، هذه كما ذكرت نغفل عليها كثير أو لا تعمل بطريقة يعني طريقة صحيحة. الاستنثار نحن لو أخذنا بس عينة من الأنف ولو وجدنا كما ذكرت مستعمرات كثيرة، حتى ممكن يوجد فيها بعض البكتيريا الغريبة كليبسيل تايفويد، خصوصا إنسان المرضى يعني الاستنشاق يخرج كثير من الجراثيم، الاستنثار يخرج كثير ويتخلص فيه
2: الاستنثار أثناء العطس دكتور. أيه.
3: لا الاستنثار اللي هو الله يعني يكرم السامعين، اللي هو دخول الماء وخروجه من الأنف. يعني أن تدخل الماء، وهذا جزء أساسي جدا الناس بسرعة يعملوها، لكن صدقني هذه مهمة جدا إنه الإنسان يستنثر أو يستنشق عفوا يستنشق الماء الاستنثار،
2: خاصة أثناء الوضوء.
3: نعم أثناء الوضوء هذه جزء أساسي مهم جدا جدا جدا، لأنه فيها التخلص من البكتيريا بأنواعها.
2: نعم
3: كنت أبغى أقول لك حاجة عن السواك
2: تفضل
3: إذا سمحت لي،
2: تفضل
3: لأنه هذا
2: تفضل.
3: السواك مادة علمية
2: يعني هل
3: طبية إعجازية
2: سؤالي،
3: بحد
2: هل
3: ذاتها.
2: السواك مطهر للفم حقيقي؟ ما الفوائد الطبية التي ينتج عن استخدام السواك للإنسان وللأسنان؟
3: هيا
2: تفضل.
3: اسمع هذا الكلام.
2: نعم
3: أول حاجة نص الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسوك، حتى على كان على وشك الفرض، فقال تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب صلى الله عليه وسلم، وما جاءني جبريل إلا وأوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي. فالسواك مطهرة للفم كما ذكرت، هناك غلالة أو حاجة يسموها بكتيريا فليك، رقيقة من اللعاب تلتصق بالأسنان، يسبح فيها عدد كبير من الجراثيم، تصل إلى حوالي مليون 100 مليون جرثومة أو 100 بليون جرثومة في الجرام الواحد منها.
2: والسواك فيه مادة قاتلة لهذه ال
3: نعم
2: نعم
3: في 3 أو 4 مواد.
2: نعم
3: بس دقيقة، لذلك بس أقول لك على موضوع مهم، أنها
2: تفضل.
3: تسمى لويحة جرثومية، وهذه اللويحة أو الطبقة تتكون سريع حتى بعد تلميع الأسنان في أقل من ساعة، ويزداد سمكها ويحدث فيها ترسبات رخوة، وقد تسبب أمراض اللثة والأسنان، وأطباء الأسنان هم أفضل مني في هذا الموضوع. لذلك ما هي فوائد هذه؟ توجد فيه مادة السنجرين، هذه مادة زي البنسلين، عبارة عن مضاد حيوي لها تأثير شديد القضاء على الجرثيم، وبالبحث وجد أنها تستطيع القضاء على 5 أنواع من الجراثيم الممرضة والموجودة بالفم، أهمها البكتيريا حاجة نسميها ستريبتوكوكا اللي السبحية، هذه بعض الأحيان تسبب أمراض الحمى الروماتيزمية لدى الأطفال. حتى في باحثان اسمه براون وجاكوب في قبل حوالي 40 سنة وجد أن في السواك أيضا مادة السلس التي تجرف الفضلات وتزيح القلح وتساعد على تلميع الأسنان، ويتوفر فيها أيضا حمض التانيك أسيد، وهو أيضا قاتل للجراثيم ومطهر قوي ويشفي جروح اللثة والتهاباتها. وقد أوجد به أيضا مادة من مركب حاجة اسمها تراي ميثايل أمين، معليش سامحوني أتكلم باللغة الإنجليزية، وهذا مركب أميني أيضا أحد المواد الأساسية لقتل الجراثيم وجعل البيئة غير جاذبة للبكتيريا. وكثير حصلت فيها دراسات كثيرة، دراسة سريرية وجد أن السواك يزيل اللوحة الجرثيمية قبل حتى نموها في الفم. يعني هذه أحد الأشياء التي ذكرت في السواك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم قبل أكثر من 14 قرن.
2: نعم، إذا لابد من الإقرار بأن الطب الوقائي له جدوى. طبعا للأسف الشديد يعني ربما يرى البعض بأن فكرة الطب الوقائي مجرد هي حلم من الأحلام الأفلاطونية التي يصعب تطبيقها أو تحقيقها على أرض الواقع، وأنها يعني صعبة المنال خاصة لذوي المداخيل المحدودة والبسيطة، ولكن ثبت بأن تجارب الطب الوقائي في الدول المتقدمة وأيضا النامي أكدت على أن لها أهمية في قدرتها في رفع المستوى الصحي للأفراد والمجتمعات، بالإضافة إلى أيضا دورها الكبير في خفض مقدار الفواتير الصحية والعلاجية.
3: نعم يا سلام،
2: هذا بالنسبة لكثير من الدول.
3: لذلك الوقاية خير من العلاج،
2: وعلى عكس النظافة والطهارة هناك طبعا للأسف الشديد القذارة والإهمال الشديد،
3: نعم.
2: تكون هناك بيئة خصبة للجراثيم والفيروسات. دكتور، ما هو وجه الإعجاز في النظافة الشخصية؟
3: وجه الإعجاز، يعني إيش معنى الإعجاز؟ هو التحدي في الزمن هذا أن يأتوا بمثل هذه المعلومات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لست موجودة الأجهزة الكشف الحديثة، صح ولا لا؟ يعني
2: لا.
3: هذا تتكلم أنت في عصر ظلمة العالم كلها إلا بنور الدين. يعني أنت أنا أبغى تتخيل هذا قبل حوالي 14 قرن يا شيخ سعود، الدنيا كانت في ظلام دامس، ظلمات فوق ظلمات، ظلمات من ظلمات، وظلمات تتراكم على الظلمات.
2: رغم الحضارات اللي كانت قائمة في تلك الأيام،
3: يعني في تلك الأيام، لكن كانت هناك
2: الرومانية واليونانية والصينية. نعم
3: بالضبط بالضبط بالضبط، لكن لم يكن هناك يعني هذا الطب الوقائي والحديث قبل وصول المرض. يعني تأسيس الطب الوقائي كان في عهد النبوة صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك، فقط كانت العلاجات، وحتى هذه العلاجات التي كانت موجودة في العصور السابقة كانت علاجات يعني لم تكن مكتملة أو لم يكن فيها الشفاء الكامل. ف فلاحظ دستور الإسلام هو أن لا نريد أن نصل إلى هذا المرض، لا نريد أن نحمي هذا الإنسان قبل وصوله
2: نعم.
3: لهذا المرض. يعني وهذه يعني شيء عجيب في هذا الدين العظيم، وهي هذا لب العافية، أن تبعد الإنسان عن الجراثيم التي تهلكه وتنهك الجسد، فبالتالي لا يستطيع العبادة ولا يستطيع مثلا الصيام ولا الصلاة ولا القراءة، لأنه يكون جسمه منهك. فيحث الإسلام على نظافة الجسد ونظافة الملبس ونظافة المكان، فضلا عن نظافة النفس، نظافة الروح. الدين كامل شامل، يعني جاء كما قيل جاء للدين وللدنيا، يعني لم يأتي فقط للدين، لا جاء للدين وللدنيا.
2: نعم. يقول ابن قيم الجوزية: الصحة من أجل نعم الله على عبده وأجزل عطاياه وأوفر منحه، بل العافية من أجل النعم على الإطلاق، فحقيق لمن رزق حظا من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها عما يضادها. يعني هذه التوجيهات سيد الكريم النبوية وأيضا من بعض الشخصيات الدينية الرفيعة، يعني لعلها تساعد أيضا الإنسان المسلم في استجلاء طريقه بالنسبة للتعامل مع أموره الصحية والطبية، أليس كذلك؟
3: أكيد أكيد، هذا الكلام مضبوط ما في شك. يعني هو التكامل العلمي والتكامل الروحي، يعني الإنسان جسد وروح، فإذا لم يكن للجسد نصيب من الراحة والعافية أنهك الروح، والروح ستنشغل بالجسد، فلازم يكون هناك التكامل، الله يحفظك، التكامل الروحي، التكامل الجسدي، العلاج والوقاية. يعني صحة الإنسان مهمة، نعمتان مغبوم فيهما كثير من الناس، إيش؟ الصحة والفراغ. الواحد بعد لا سمح الله بعد أن يتعب أو يعني يجهد من المرض ما يستطيع أن يفعل شيء حقيقة، يكون يعني معاقا في بدنيا وحتى ربما حتى معاقا روحيا، أنه ما يستطيع أنه يقوم بالأعباء التي كان يعبأ فيها. لذلك الصحة هذا جوهر، دائما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ودعائه إن نسألك إيش؟ العفو والعافية، في أغلبها العفو والعافية في الدنيا والآخرة. العافية مطلب أساسي جدا، وأهم يعني طريق للعافية اللي هي الطب الوقائي أو العلاج الوقائي. الإنسان يعني دائما ينتبه لما يصاب بالمرض أو ينتبه لما تصير مشكلة، لا الواحد دائما يكون على استعداد تام ويقي نفسه وأولاده وأسرته ومجتمعه. وبالمناسبة الطب الوقائي ليس فقط للفرد، هو الإنسان المسلم أو الإسلام يحمي الفرد ويحمي المجتمع أيضا بحمايتهما وحماية الأماكن البيئية اللي معاه. لازم يكون المكان نظيف، ويكون المكان الصلاة نظيف، والشارع نظيف، ويميط الأذى عن الناس في الطريق، وهذه كلها من
2: وهنا دكتور عبد الله بعثمان، يعني أتوقف معك عند مفهوم نظافة البيئة وأثرها على صحة المجتمع. معروف أنه يعني في كل المدن تتواجد وتنتشر المقاهي، المطاعم، المتنزهات المغلقة، المولات، الأسواق العامة، الحشود البشرية في هذه الأماكن. نود أن نركز على نظافة البيئة، طبعا يندرج ضمنها العديد من المحاور، نظافة المساكن والأفنية من الفناء، نظافة الطرقات، أماكن التجمع، الحذر من وسائل نقل. حبذا لو تركز بشيء من التفصيل حول هذه الجوانب دكتور عبد الله.
3: والله هذا يا شيخ الله جزاك الله خير، يعني كلام جميل. والله لو اتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على نظافة الطرقات لم يكن لدينا ورقة واحدة على الشارع، ولم تكن هناك الأمراض التي ممكن تصاحب هذه البقع الحقيقة المشوهة لجمال المدينة أو الأماكن الوسخة والقذرة. يا أخي يكفي بس أقول لك ثلاثة أحاديث أو حديثين يا شيخ سعودي إذا تسمح لي.
2: تفضل.
3: النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئة، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط من الطريق، يا سلام، أو الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. هذا حث على نظافة المسجد. وقال أيضا: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة كل أذى من طريق الناس، فقال: أمط الأذى عن الطريق فإنه لك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي تخلى في طريق الناس وفي ظلهم. لاحظ هذه في ظلهم يا شيخ سعود، هذا وجه إعجازي كلمي، في ظلهم، المناطق المظللة الباردة الرطبة التي لا يكون فيها الأشعة الفوق بنفسجية، مرتع وموطئ وموطن للبكتيريا بأنواعه. يعني الذي يتخلى في طريق الناس وخصوصا في أماكن الظل فهو بذلك كأنه يساعد على انتشار الجراثيم ويؤذي المسلمين ويؤذي الناس وكذلك يؤذي الحيوان، لأنه في ظلهم هذا المكان كما ذكرت لا تكون فيه الأشعة فوق بنفسجية عالية، وبالتالي تكون مرتع وموطن للجراثيم، لأن الأشعة فوق بنفسجية تقتل البكتيريا أو الجراثيم القابعة في هذا المكان. ولذلك هذا الأشياء مهمة، الرسول صلى الله عليه وسلم حث على إزالة الأذى من الطريق، وحث أيضا على أو الحذر من وسائل نقل الأوبئة، فقال صلى الله عليه وسلم، فقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها كانت يد الرسول صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، يا سلام، واليسرى لإيه؟ لخلائه وما كان من أذى. يعني خصص النبي صلى الله عليه وسلم اليد فقط اليمنى للطهارة والنظافة، واليسرى لخلائه وما كان من أذى، ثم بعد ذلك يعقب بغسيل. تلاحظ هناك حث على غسل اليدين قبل وبعد الطعام، صح ولا لا؟ وقال صلى الله عليه وسلم للغلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كلها هذه الأشياء تدل عليه، تدل على الحرص على تجنب يعني عارف تلوث اليد بما فيها من بكتيريا وجراثيم، لو مثلا يعني هذه اليد راحت هنا وهناك. فلذلك هذه الأشياء الأساس، حتى النفخ في الإناء والتنفس فيه، فقال صلى الله عليه وسلم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، لأنه هذا النفخ
2: أيضا هناك أحاديث يعني عديدة في هذا السياق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته. وأيضا هناك حديث يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء كما أشرت قبل قليل أو ينفخ فيه، وأيضا إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه. يعني هذه الممارسات والسلوكيات من البعض اليوم لعلها أيضا تحتاج إلى نصح وإرشاد وشيء من التوجيه. دكتور عبد الله، هل ممكن التفصيل فيها؟
3: والله شوف أنا بقول لك حاجة، مثلا النفخ والرذاذ كما ذكرت في حديث النبي جزاك الله خير الشيخ السعودي، يعني هل تعلم أن النفخ الرذاذ وزفره يؤدي لانتقال كثير من الأمراض المعدية؟ أديك مثال: الإنفلونزا، شلل الأطفال، النكاح، الحصبة الألمانية والحصبة الألمانية، الرشح، التهاب الحلق الجدري، السل، وغيرها من الأمراض، وخاصة الفيروسية. الفيروسية أكثر انتشارا، وكما يعني نحن الحمد لله يعني الآن بدأ يزول خطر الكورونا كوفيد 19 الحمد لله، يعني فضل الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الأمراض الفيروسية تنتشر بسرعة هائلة أثناء إيش النفخ والرذاذ والعطس. لذلك كل هذه الأحاديث وصايا نبوية طبية والله في خير البشرية جمعاء. يعني حتى الصوت، لا يرفع الصوت أثناء العطاس، وهذا من الأدب النبوي الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى لا نزعج بصوتنا، كما أن هناك إزعاجات وتلوثات بصرية وتلوثات يعني بيئية، هناك أيضا تلوثات سمعية بالعطاس وبسماع الغير مألوف أو سماع الأصوات العالية. كل هذه الأمور تدل على إيه؟ تدل على يعني على رفعة هذا الدين، وأنه هذا دين كامل شامل، ليس فقط للفرد، والفرد والأسرة والمجتمع والأمة كلها، حتى تبقى على طهارة، طهارة بدنية وطهارة جسدية وطهارة روحية وطهارة نفسية. أمور والله نحن لو تابع الشيخ سعود ونتابع ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والله عشنا في سعادة، والله عشنا في سعادة، وبعدنا عن الأمراض هذه كلها.
2: نعم دكتور، يعني قبل أن نستمر ونستأنف حديثنا، هناك توقف قليل لإعلان برامجي ونعود نستكمل حديثنا إن شاء الله، وسيكون الحديث حول السواك أو معجون الأسنان، وهل لابد من قص المسواك، وما هو الأفيد، السواك أم معجون الأسنان، بعد الفاصل.
4: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
5: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
4: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان، ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: فيه عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: أعزائي المستمعين، عودة إلى حلقتنا وبرنامجنا المباشر في ملكوت الله، وهذه الحلقة مخصصة حول معجزة الطب الوقائي وما يتضمن في هذا المفهوم من استجلاء مفهومها، مشروعيتها، فوائد الطب الوقائي، وجه الإعجاز فيه. معنا الدكتور عبد الله بعثمان، استشاري أمراض الدم الوراثية السرطانية وزراعة النخاع العظمي. نستكمل معه ما تبقى من جوانب ونقاط في هذا الموضوع. دكتور عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله مرة ثانية، وأهلا ومرحبا بك. يسألني أحد الزملاء هنا في الإذاعة حول السواك أو معجون الأسنان، ما هو أكثر فائدة، المسواك ولا معجون الأسنان والفرشاة؟
4: صدق يا شيخ سعود السامع انه معظم الموجود في معجون الاسنان موجود في السواك. انا قلت لك اربع مركبات اساسيه، اربع مركبات اساسيه في السواك، اللي هو السنجرين، هذا موجود ايضا في معجون الاسنان. السنجرين اللي هو زي البنسلين، تسمع عن البنسلين المضاد الحيوي السابق؟ هذا السنجرين، هذا اكتشافه قبل البنسلين.
3: نعم.
4: اللي اكتشف فيه وايضا ماده تانيك اسيد اللي هي مطهر قوي، اللي فيها تغيير رائحة الفم وأيضا تزيل البيئة الميكروبية، وأيضا فيها ترانيثايل أن أمين، يعني جزء أو أجزاء كثيرة من المعجون موجودة في السواك. لذلك يمكن أن يستغنى عن معجون الأسنان بالسواك. وكذلك معجون الأسنان يعني مهم جدا، وفيه ربما مواد إضافية أخرى، لكن في الشاهد أنه الإنسان يعني يتسوك وايضا يستخدم معجون الاسنان، يتسوق للطهاره والنظافه وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا يتسوق يستخدم معجون الاسنان ايضا كنوع من المواد الاخرى فيه الجديده على هذا المعجون، وهي ايضا بعضها موجود فيها مضادات حيويه وبعضها موجود مطهرات قويه زي ما ذكرت في، لكن لا يمكن استغناء عن الاخر. يعني بس الانسان، انا في رايي انه ممكن السواك يستخدم بدلا عن معجون الأسنان بشكل يومي. نعم. وبشكل أثناء الصلاة أو قبل الصلاة.
3: وهل لابد من قص السواك، رأس السواك؟ نعم. يعني كل فترة؟
4: نعم نعم، أنا أعتقد هذا جزء برضو أساسي مهم، لأنه بعض المواد تتحلل وتتطاير الموجودة في داخل السواك، لذلك يمكن ربما
3: تجديد رأس السواك.
4: تجديد رأس السواك.
3: دكتور، هنا موضوع ضروري أن نتوقف عنده، ألا وهو العزل والحجر الصحي. هناك بعض التوجيهات النبوية تقول لا يوردن ممرض على مصح، وحديث آخر إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليها، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه. وهناك حديث يقول الفار من الطاعون كالفار من الزحف، ومن صبر فيه كان له أجر شهيد. طبعا انطلاقا من هذه الأحاديث النبوية وهذه التوجيهات الشريفة السديدة، نود أن نتوقف عند مفهوم العزل والحجر الصحي. ما هو العزل؟ ما هو الحجر الصحي؟ ما هو الحجر المنزلي أيضا؟
4: يعني هذا الكلام الذي ذكرته الله يجزاك خير يا شيخ سعود مهم جدا، ويمكن من أهم مواضيع الطب الوقائي، وخصوصا فيما يتعلق بالعصر الحديث والعزل والحجر الصحي. متى بدأ العزل والحجر الصحي؟ هل تعلم أنه بدأ قريبا، يعني أنا قصدي بالنسبة لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل 200 سنة تقريبا، قبل 200 سنة النبي صلى الله عليه وسلم أشار لهذا بهذا الحديث قبل أكثر من 14 قرن، فقال لا يوردن مورد على مصح، وهو هذا العزل، أن تعزل المريض عن مخالطة إيش؟ مخالطة اللي هم الأصحاء. والحجر الصحي هو بقاء حتى غير المصابين اللي هم حاملين المرض حتى
3: طبعًا هذا الأمر طبق واقعيًا في جميع بلدان العالم، وخاصة هنا في المملكة في جائحة كورونا.
4: جائحة كورونا، نعم نعم. لذلك العزل بتعريفه هو أن تبعد المريض عن الأصحاء، والحجر الصحي أو الحجر المنزلي هو أن تحجر اللي هم الذين يحملون هذا المرض ولا تبدو عليهم الأعراض. يعني الواحد ما يصير يكون عنده مثلا هذا المرض أو حتى لا يشعر فيه يخرج برا. يعني لو تقول هذا الكلام قبل 200 سنة، يعني يقولوا، يعني تخيل هذا الكلام قبل 200 سنة، يعني يقول معقولة أنا أشوف المرضى ويتساقطون حولي وهو بكامل قواه، وقيل لو أمكث في مكانك لا تخرج، ما حيخرج، يقول لك لا أنا حخرج، وهو لا يعلم أنه قد يكون حامل لهذا المرض فينقل المرض إلى إلى أسرة أخرى وإلى مجتمع آخر. فلذلك صلى الله عليه وسلم حد هذه الحدود وقال قال إيش؟ قال إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوا عليه، هذا إيش؟ هذا العزل. وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منه، وهو الحجر، يعني بحيث أنه ما يصير هناك اختلاط المصابين أو اختلاط حاملي المرض بالأصحاء فينتشر المرض. وتلاحظ هذه صارت قبل سنتين، يعني زي ما ذكرت في الشيخ سعود كان في هناك حجر كامل على مدن، وحجر كامل على بلاد كثيرة جدا، وحجر ومنع وعزل الناس من الاختلاط بالأصحاء حتى لا يصاب بهذا المرض. من أسس هذه القاعدة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 14 قرن.
3: أيضا من وجوه الطب الوقائي تغطية آنية الطعام والشراب. يقولوا جاء في في في في في التوجيه النبوي الكريم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وفي رواية: فإن في السنة يوما ينزل فيه وباء، رواه مسلم. وأيضا هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وأيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب من في السقاء. يعني حبذا لو نستجلي المعاني المطلوبة في هذا الموضوع، تغطية آنية الطعام والشراب. تفضل.
4: اللهم صل على سيدنا محمد. جزاك الله خير على يعني ذكرك لهذا الحديث. الرسول يقول: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة، وفي حديث آخر: في السنة يوم ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء وسقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه ذلك الوباء. خصوصا الإناء المكشوف والماء الراكد ينزل فيه، تنزل فيه جراثيم مع الريح وعوامل الريح والعوامل الجوية المتغيرة، ففي السنة في هذه يوم أو ليلة، يعني كأنه وصف محسوس مادي بهذه الجراثيم أن تتحرك وتنزل وتمر بالآنية وتنزل فيها. ويقرر الحديث أيضا أن مسببات هذه الأومي قد تنزل ليلا أو نهارا تبع للعوامل الجوية المتعددة التي ذكرت. وللوقاية من هذا التلوث، يعني لا تنسى أنه هذه السنة التي فيها يوم أو ليلة تحمل كثير من الجراثيم، موجودة في الأتربة، موجودة في الجو، موجودة في الماء، تحملها مع سرعة الرياح، فتسقط هذه الجراثيم على الإناء المكشوف والسقاء المفتوح. فأيضا وصية نبوية صحية أن تغلق هذه الأشياء حتى ليصير، لأنه هذا الماء الراكد مرتع أيضا لتكاثر الخلايا البكتيرية، وأيضا الإناء الذي فيه الطعام أيضا أكثر فيه البكتيريا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم للنهي عن هذا التلوث، أنه زي ما ذكرت، إدخال المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل أن يغسله ويطهرها. ليش؟ فإنه لا يدري ما مست يده أو حك بها سوءته أو عضو مريض متقرحا أو يعني يكون عنده مرض جلدي. ولحفظ الماء من التلوث أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في الساق، إنه هذه الأماكن موجود فيها من في الساق، لأنه فيها أيضا لو أخذنا برضو عينة من هذه الآنية المفتوحة أو حتى من في الساق ومن فم السقاء نجد فيها أنواع كثيرة ومستعمرات جرثومية لا حصر لها ولا عد.
3: نعم، طبعا نحن يعني شارفنا على نهاية هذه الحلقة من هذا البرنامج. لا أدري هل هناك نقاط تستحق أيضا إلقاء الضوء عليها دكتور عبد الله، لعلنا غفلنا عنها فيما يتعلق طبعا فيما يتعلق بمفهوم الطب الوقائي وأوجهه؟
4: نعم، أنا كان لو في فرصة يعني إن شاء الله مرة ثانية، لأنه لازم يكون هناك حدثكم عن المحرمات ودورها في تسبب الأمراض. يعني لماذا الله سبحانه وتعالى حرم مثلا أكل اللحوم الحيوانات الميتة، وحرم أكل الدم المسفوح، وأكل لحم الخنزير والسباع والطيور الجارحة وكل الحيوانات والطيور التي تتغذى على القاذورات؟ لأنه هذه الأشياء موجود فيها أيضا جراثيم، إذن أيضا مرتع كبير جدا ومأوى لكثير من بكتيريا الحيوانات.
3: ولكن دكتور، يعني هذه لا يعني يصاب بها إلا من يتناول ويتعاطى لحوم الخنزير، ونحن المسلمون الحمد لله يعني الواحد يحرص حرص شديد على تجنبها.
4: ما في شك، لا أنا قصدي حتى بعض الأحيان، يعني أنا أقولها من باب
3: التنبيه والتحذير.
4: التنبيه والتوعية وكذلك والتوعية. والدين عظيم شامل كامل. لماذا حرم لحم الخنزير؟ لماذا حرم شرب الخمور؟ لماذا حرم؟ لأنها كلها فيها إيش؟ كلها فيها أذى. والله عز وجل في آية واحدة يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كل خبيث أو خبيثة تجر للمسلم الويلات منع عنها ويحرم. لأنه في النهاية أنت إنسان لن تفلح ولن تتمكن من أداء العبادة إلا إذا ابتعدت عن هذه الخبائث، معي؟ ولذلك يعني أثبت العلم الآن أن هذه الحيوانات ولحومها تشكل بؤر خطيرة، جماعات هائلة وكبيرة من الكائنات الدقيقة الفتاكة بالإنسان، حتى الدم المسفوح. الله عز وجل قال حرمت عليكم إيش؟ الميتة والدم ولحم الخنزير. يعني بكتيريا عديدة جدا. لو
3: وأيضا يدخل في هذا المفهوم أخطار مخالطة الكلاب والحيوانات، نعم. يعني وما ينتج عنها من بعض النواتج السلبية والأمراض،
4: يعني في بعض الأمراض اللي موجودة على الكلاب، من الأمراض الجلدية، من أمراض الطفيلية،
3: نعم.
4: مشهورة. وحتى كمان بعض يسموها الطفيلات، الدودة الشريطية، موجودة أيضا في الكلاب، أكلة الأعشاب، وأيضا احتواء أمعاء الكلب على أعداد كبيرة من الديدان الشريطية. وحتى داء الكلب المعروف بداء بعض الليشمانيات،
3: نعم.
4: وأشياء كثيرة وأمراض، يعني طفيليات وفطريات كثيرة تسبب المرض والأذى للإنسان. وهل تعلم يا أخي الكريم أن هذا الخنزير تحدثنا عنه على عجالة أنه ينقل 16 مرض من الحيوان للإنسان؟ يعني هذا الحيوان الخنزير ينقل 16 مرضا للإنسان عن طريق تناول لحمه ومنتجاته، أشياء كثيرة يعني لا أستطيع أن أكملها كلها. يعني
3: لأن الخنزير نفسه يعني يصاب بعدد كبير من الأمراض الوبائية، يقال أنها تتجاوز، نعم. 400 مرض،
4: نعم 400 وأكثر، نعم. لأنه لا تنسى أنه يعيش في القاذورات وفي الأماكن تجمع الجراثيم والبكتيريا. يعني فعلا سبحان الله، عكس الحيوانات الأخرى الخنازير تعيش في بيئة قذرة، يعني باختصار شديد تعيش في بيئة قذرة. فلذلك الذي يعيش في بيئة قذرة، نحن قلنا البكتيريا موجودة في الإنسان وفي الحيوان وفي البيئة المحيطة في الإنسان، وممكن تنتقل من هذه البيئة للإنسان عن طريق الحيوان أو عن طريق حتى عض الحشرات أو عن طريق الإنسان للإنسان. فدائما يسعى الإسلام إلى غلق هذه السلسلة من التلوثات، يعني نقلها من مكان إلى مكان حتى يكون الإنسان جسدا صحيحا معافى.
3: نسأل الله تعالى السلامة والعافية لنا جميعا ولإخوتنا وأحبتنا من كافة الأمراض والأوبئة، وأن يعيننا على أن أيضا نسترشد بالأحاديث والتوجيهات النبوية الشريفة من خلال تطبيق الطب الوقائي على وجهه الصحيح والسليم. دكتور عبد الله، يعني هل من نصح معين نختم به هذا الحوار معكم تتوجه به إلى المجتمع بشكل عام فيما يتصل بالطب الوقائي والوقاية من الأمراض والأوبئة والفيروسات؟
4: الطب الوقائي كما ذكرت وأنت ذكرت يا شيخ سعود، إنه فعلا يقلل من مصاريف الدولة الصحية. يعني إذا بذلت الجهود الكبيرة في الطب الوقائي، من كما الآن هناك زملات كثيرة في الطب الوقائي، أصبح الوعي في منتشر، يعني بإذن الله عز وجل لن نرى هذه الأمراض الفتاكة التي قد تسبب وفاة الإنسان. الطب الوقائي باب كبير جدا في الصحة ومهم، ويقي الإنسان من براثن الأمراض. الطب الوقائي طب الحبيب صلى الله عليه وسلم، من الطهارة والغسل والسواك وسنن الفطرة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، كلها هذه إيش؟ تبعد هذا الجسم من هذه الكائنات الغازية، الكائنات الدقيقة اللي متواجدة قريبة منا جدا. يعني أنت لا تتحدث عن الهواء، لا، أنت تتحدث عن الجلد. يعني هذه البكتيريا والجراثيم موجودة في الجلد نفسه. فلذلك اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بحذافيرها، إن صح هذا الكلام من ناحية الطهارة والغسل وكما ذكرت، هي بإذن الله عز وجل وقاية من الأمراض التي ممكن أن تسبب الأذى للإنسان.
3: ونعود ونكرر ونؤكد على ما قاله ابن قيم الجوزية: الصحة من أجل نعم الله على عبده وأجزل عطاياه وأوفر منحه، بل العافية من أجل النعم على الإطلاق، فحقيق لمن رزق حظا من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها عما يضادها. ابن قيم الجوزية قال هذه الجملة في معجزة الطب الوقائي. دكتور عبد الله أشكرك شكر جزيل على هذه المعلومات القيمة والمهمة وهذا التوضيح الثري الجميل في المعاني والمرامي والأهداف. دكتور عبد الله أبو عثمان استشاري أمراض الدم الوراثية السرطانية وزراعة النخاع العظمي، نلقاك إن شاء الله في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج في ملكوت الله، وكانت هذه الحلقة حول معجزة الطب الوقائي. أعزائنا المستمعين، هذه تحية وداعية من زميلي مخرج هذه الحلقة زميل لؤي حلبي، وهذا محدثكم سعود الذئابي، استودعكم الله، نلقاكم بإذن الله تعالى على خير في أمان الله.
5: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
6: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
5: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
4: أيها الإخوة والأخوات، تستمعون الآن إلى برنامج من درر الإمام ابن القيم.
5: من درر الإمام ابن القيم.
6: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الاستقامة، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة.
5: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبا بطين.
4: أيها المستمعون الأكارم، كنتم تستمعون إلى برنامج من درر الإمام ابن القيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
2: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
1: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه،
2: لتصبح سلوكا ومنهجا أخلاقيا وحضاريا وإنسانيا في حياتنا.
1: واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعيا وتعليميا وثقافيا وعلميا وعمليا، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام، هذه الحلقة من حلقات برنامج واحة القيم. في هذا البرنامج مستمعينا الكرام نركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيمة وغرسها وتعزيز هذه القيم حتى تكون مفيدة بإذن الله للشخص، وأيضا يمتد تأثيرها على المجتمع. وفي كل حلقة نأخذ قيمة من القيم العظيمة حتى نبين أهمية هذه القيمة ونعرفها، وأيضا ارتباطها بالمجتمع، ونستشهد ببعض الأمثلة أو القصص المفيدة بإذن الله لهذه القيمة.
1: واحة القيم.
3: بداية المستمعين الكرام، دعونا نرحب بضيف حلقتنا اليوم الدكتور يحيى بن زكريا بخاري، مستشار جمعية الدعوة بالرصيفة. نرحب بك دكتور يحيى معنا في برنامج واحة القيم.
4: مرحبا، نحياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام، جعل الله ذلك علما نافعا وعملا صالحا.
3: حياك الله. قبل أن ندخل شيخ طبعا في عنوان حلقتنا في هذا اليوم، العنوان طبعا هو الشيك المفتوح. طبعا لماذا اخترت دكتور؟ طبعا احنا تعودنا يعني منكم ما شاء الله تبارك الله على التشويق في بداية الحلقات حتى بإذن الله سنعرف هذه القيمة، لكن لماذا اخترت عنوان الشيك المفتوح دكتور؟
4: طبيعة البشر، وهذا لا يلامون فيه، محبة المال. قال الله جل وعلا: وتحبون المال حبا جما.
3: الله.
4: في هذا الزمن المعاصر المال إذا كان في ربطة معناه قليل،
3: صحيح،
4: لكن إذا سجل في شيك فهو معناه مبلغ كبير.
3: كبير، صحيح.
4: وينضاف على هذا الشيك أن يجعل خانة الرقم مفتوح، فاكتب فيه ما شئت فيزداد الخير خيرا.
3: الله.
4: والمقصود بذلك التصوير فقط، أنه كما أن النفس تميل إلى المال خصوصا لو كان كثيرا، بل ولو كان عظيما بمبلغ مفتوح، فكذلك هناك قيمة ستكون لها قيمة عظيمة بغير غير محسوب، وهي قيمة الصبر.
3: الله أكبر. إذن قيمة الصبر مربوطة بالشيك المفتوح.
4: أيه، نتكلم
3: عنه اليوم. الله يعطيك العافية. إذن قيمة الصبر، ما هي أهمية هذه القيمة، قيمة الصبر؟
4: نعم، الصبر بقيمته ونفعه حتى يفهم. اجعلونا بعد إذنكم مستمعين الكرام نعود ثانية للمال ومحبتنا له. حب المال أمر فطري، ولا يلام العبد عليه بشيء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله: نعم المال الصالح للمرء الصالح. فهذا مطلب أن الواحد يكون عنده مال، ما دام على طاعة الله جاء بالحلال وأنفق بالحلال الحمد لله فهو كذلك. بهذا التصور للمال نسحب أنفسنا الآن وندخل لقيمة عظيمة اسمها الصبر.
3: الله.
4: أين نفعها وخيرها؟ نفعها وخيرها إن كان المال سوف يستجلب من تجارة أو راتب أو شخص كريم يعطي وينفق، فالصبر قيمته أن عطاءه واستجلابه سيكون من الله جل جلاله. الله. الملك سبحانه بحمده الذي وصف رزقه فقال: ورزق ربك خير وأبقى.
3: الله.
4: فإذا كان المال في شيك مفتوح تهف النفس إليه، يقابل ذلك هذا الصبر ليس بقدر الشيك المفتوح، بل هو أعظم، لأنه نسب إلى الله. قد نسب إلى الله ورزق ربك خير وأبقى.
3: الله أكبر. إذا نحن الآن ربطنا المال بقيمة الصبر
4: حتى تظهر لنا منفعته وقيمته وقدره.
3: الله أكبر. يعني نحن نريد فعلا هذه المنفعة ونريد هذا القدر حقيقة العالي من قيمة الصبر. طيب إذا أردنا أن نعرف الآن ما هو الصبر، ماذا سوف نقول؟
4: نعم، الصبر يظهر بمجموع أحوال، ثلاثة أحوال إذا اجتمعت يحق أن يوصف هذا العبد بالصابر إذا اجتمعت كلها. الحالة الأول حال الطاعة، والثاني حال المعصية، والثالث حال البلاء. باجتماعها الثلاثة معا ستتكون لنا قيمة اسمها الصبر، ويحق للعبد أن يتلبس هذا العطاء من الله. فمثلا لو جئنا إلى الطاعة، انظروا بارك الله فيكم إلى العطاء الذي سيقابل الطاعة. لنأخذ طاعة واحدة فقط، شهر تهف النفوس إليه وهو شهر رمضان.
3: صحيح.
4: الشيك المفتوح. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل الحسنات لها قدرها، الحسنة بعشر أمثالها، ومنها ما يضاعف إلى 700. الله جل جلاله استثنى الصوم فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والحديث عند الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. فهذا مثال الآن، هذه طاعة جزء من الصبر، الصبر على الطاعة. الطاعة بأداء العبد لها في عبادة شهر رمضان بالصوم، الشيك المفتوح للصائم أن أجره نسب إلى الله وهو الكريم. قال شراح السنة رحمهم الله: إنما نسب الله الأجر إليه لعظيم جوده وكرمه مع هذا الصائم.
3: الله أكبر.
4: هذا مثال لحال واحد، حال الطاعة. نأخذ حال المعصية: كميل النفس إلى الشهوات والوقوع في المحرمات، فإن قابل ذلك بصبر في خلق يقال له العفة فسوف ينال هذا الشيك المفتوح.
3: الله أكبر.
4: وهذه المرة من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي، هذه الضمانة اللي هي العفة، من يضمن لي ما بين لحييه، أي لسانه وقوله، أن يكون عفيفا فيما يتكلم فليقل خيرا أو ليصمت. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، أي الشهوة والفرج. قال صلى الله عليه وسلم: أضمن له الجنة. صحيح البخاري. شيك مفتوح. هاتوا من البشر من يعطي هذا القدر من العطاء، هل يستطيع أحد أن يعطي منازل الجنة؟ لا والله، وإنما هذا هو الشيك المفتوح، نموذج في الطاعة لمن وفقه الله لأداء قيمة الصبر في حال المعصية. من يضمنني ما بين لحييه وما بين رجليه، أضمن له الجنة. هذا الحالة الثانية. الحالة الثالث البلاء، وهنا نتوقف أن البلاء هو سنة كونية تمضي على الجميع، على الأبرار والفجار، على المؤمنين والكافرين. فماذا نعالج ذاك البلاء؟ نعالجه بالصبر، نوع من أنواع الصبر، أن نصبر على ذلك. والشيك المفتوح مثال ذلك، قصة عجيبة يرويها ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما، أنه كان يوما مع التابعين فقال: تريدوني أن أريكم امرأة من أهل الجنة؟ فذهل التابعون: مرأة من أهل الجنة نراها بأعيننا؟ قالوا: أجل. فقال: هذه المرأة السوداء، وأشار إلى امرأة عجوز قصتها أنها ابتليت بالصرع، فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلبه الدعاء أن يرفع عنها هذا البلاء. فقال صلى الله عليه وسلم، الشيك المفتوح: إن شئت صبرت ولك الجنة. الله أكبر. بلاء نعم، ولكنه مطية للعطاء، مطية العطاء إن وافق ذاك البلاء صبرا.
3: الله.
4: فصبرت، قالت: أجل، ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها عليه الصلاة والسلام ألا تتكشف، وبقي البلاء معها واستمر المرض بها، ولكنها بشرت بالجنة، والحديث عند البخاري رحمه الله في صحيحه. فبمجموع هذه الثلاث أحوال يكون الصبر قد جمع لهذا الشخص الذي يستحق أن ينال الشيك المفتوح. ولكن أي شيك؟ ما هو شيك العبادة الذي بيننا بمال يذهب ويزول، ولكن عطاء الله ورزق ربك خير وأبقى.
3: الله أكبر، سبحان الله. هذه من يعني القصص العظيمة فعلا، القصص الجميلة التي فعلا تحث على قيمة الصبر. أيضا يعني دكتور يحيى، الآن يعني المشكلة دائما تكمن في أن عدم قدرتنا على الصبر، وأيضا السرعة المتزايدة في نفاذ صبر كثير من الناس، هي دائما تخلق لنا حقيقة صعوبات كثيرة وصعوبات يومية. فكيف إحنا ممكن يعني نواجه هذا الأمر، موضوع الصبر؟ يعني كثير الآن مع سرعة الحياة ومع تقدم الحياة ما يستطيع أن يصبر.
4: نعم، هنا الله يحفظك يكون إنما الصبر بالتصبر، والحلم بالتحلم، والعلم بالتعلم. اليوم فات مني الصبر، لكن أعلم من نفسي أني قد فقدت قيمة اسمها الصبر، وأعاود نفسي لأن أرجع إليه ثانية. فلا يتوقف العبد ولا يأس من روح الله. فاته اليوم أن يصبر على طلب أمه في الخروج معها لأداء خدمة عيادة مريض مثلا، فاته اليوم ذلك، فليعد من الغد ويرضي أمه ويصبر على مرادها، فيعاود نفسه. والذين جاهدوا فينا نعم دوما يجاهد نفسه أن يعود إلى دائرة الصبر إن أراد الشيك المفتوح.
3: الله أكبر، فعلا. والصبر يعني نعمة كبيرة حقيقة على من الله سبحانه وتعالى عليه. كثير حقيقة من الناس نلاقيهم عندهم ابتلاءات، عندهم ربما حسد، عندهم ربما عين، فيصبر يصبر يحسب. وأيضا نربط هذا الصبر بالاحتساب.
4: نعم صحيح.
3: لأنه لو ارتبط هذا الموضوع، موضوع الصبر بالاحتساب، فالشخص بإذن الله ينال درجات عظيمة في الجنة.
4: ومثال ذلك هذه المرأة الآن هي صبرت على مرضها، ليس لأن تكون ذات شهرة أو أنه سيرفع عنها المرض غدا، هي علمت أنها ستقبض روحها على ذاك المرض بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنها صبرت إخلاصا لله وطلبا لمرضات الله، فكان الوعد لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تكون الجنة لها.
3: الله أكبر. وهذا أيضا يعني يدعونا إلى أن تذكر الآية العظيمة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
4: وبشر الصابرين. البلاء سيمتد، ينال النفس ربما، يأخذ المال قد يحصل، كل هذا غير مستبعد، لكن وبشر الصابرين.
3: الله أكبر. أيضا يعني من هو المستحق لهذا الصبر؟
4: أيوة، هنرجع للآية التي نصت على ذلك في قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. خلاص، هذا شيك مفتوح،
3: هذا الشيك المفتوح اللي نرجع له الآن.
4: هذا مع الله.
3: نعم،
4: كان الواحد يأنس بالشيك المفتوح مع العباد، فهذا له مع الله وعد صادق في كتاب الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الذين جمعوا هذه الأحوال الثلاثة حتى وإن غابت عنهم يوما، أو فقدوها حينا، أو تكاسلوا عنها فترة، ثم عاودوا أحوالهم وراجعوا أنفسهم ورجعوا إلى دائرة الصبر، فهم من الصابرين الموعودين بهذا الوعد الكريم.
3: الله أكبر. إذن هي قيمة عظيمة، وقيمة يعني فعلا مباركة. لكن استاذنك دكتور يحيى طبعا في فاصل قصير، ومن ثم نعود لنكمل فعلا هذه القيمة العظيمة. استاذنك في فاصل قصير ومن ثم نعود.
1: واحة القيم، واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
3: عودة لكم مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل القصير في برنامج واحة القيم، وما زلنا طبعا نتحدث عن قيمة الصبر مع الدكتور يحيى بن زكريا بخاري، مستشار جمعية الدعوة بالرصيف. فنرحب بك دكتور مرة أخرى في برنامج واحة القيم.
4: مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا.
3: حياك الله. كنا نتحدث دكتور يعني قبل الفاصل، بدأنا في حديث بعنوان الشيك المفتوح، وربطنا أيضا المال بقيمة الصبر، كيف الإنسان لابد أن يصبر ويحتسب في هذه الدنيا. وذكرنا أيضا أنواع الصبر، الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، أيضا الصبر على البلاء. نعم، ماذا سوف نقول اليوم يعني دكتور في موضوع الصبر، إذا كان يعني نريد أن نأخذ بعض حقيقة المواقف، بعض أيضا الأمثلة التي تدل فعلا على قيمة الصبر وعظم هذه القيمة؟
4: الصبر واضح تماما في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
3: عليه الصلاة والسلام،
4: والصحبة الكرام رضي الله عنهم، وتابعيهم ومن تبعهم إلى زماننا. واضح تماما أن الصبر كان قيمة لها حضورها ولها اهتمام منهم بهذه القيمة بشكل كامل لأسباب كثيرة. فالصبر هذا سوف يعود على العبد بمكاسب. والمثال لو قلنا الشيك المفتوح هو مطلب ومكسب للعبد لينال المال الذي لا يلام العبد في استجلابه وجمعه ما دام من حله، فكذلك هذا الصبر إن جاء مع كل حال من أحوال الصبر سواء في الطاعة أو في المعصية أو في البلاء فسيكون للعبد مع هذا الصبر مكاسب.
3: نعم.
4: فمثال على ذلك، الطاعة هي الرفعة والكرامة، فمن وفقه الله لأن يكون صابرا مصابرا على طاعة الله كإقامة الصلوات في أوقاتها كصدق الحديث وصلة الرحم والطاعة دوما هو ملازم لها، هذا يذكر ويبشر بقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هي الله الكرامة الله والرفعة الله هي الله الكرامة والرفعة. مثال على ذلك، عامر ابن فهيرة رجل كان من عبيد بني أسد ممن سكنوا قبل حائل بلاد طي، جاء عبدا مولا إلى مكة لا يؤبه به ولا يعرف له شأن. عامر بن فهيرة رضي الله عنه وارضاه تنامى إلى سمعه خبر نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهش بذاك وبش وسارع إلى الإسلام. مقابل إسلامه عودي العداء الشديد من صناديد قريش باعتباره عبد يسهل الوصول إليه وتعذيبه، حتى أنه كان يضرب فلا يدري ما يقول ويمنع عنه الطعام فلا يستقيم على جلوس، ما يستطيع حتى الجلوس. صبر على كل ذلك، فماذا كان حال صبره مكسبه من ذلك؟ ماذا كان؟ كان أن نال شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة.
3: الله أكبر.
4: إحنا نحفظ في الهجرة قول الله جل وعلا، نحفظ قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر.
3: نعم.
4: هذا في الغار، بعد الغار رافقهم عامر، فكان الركب من ثلاثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر، ويقودهم الدليل عبد الله ابن أريقط الديلي. فهذا الصحابي بعد فضل الله صبره في أول إسلامه على البلاء والشدة والكربة نال بذلك أن كان رفيقا للرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة، ولم يتوقف خيره ونفعه وبره عند ذلك، بل جاوز ذلك أن الصحبة الكرام رضي الله عنهم عند وصولهم المدينة من المهاجرين من أهل مكة طال بهم الشوق لمكة ورقت قلوبهم حنينا إليها، وأيضا أصابتهم حمى يثرب، فكان ممن نالته الحمى وأصبح يقول ما لا يعي كان منهم عامر ابن فهيرة. عائشة رضي الله عنها وهي تطوف على أبيها أبي بكر الصديق ورأت تلك الحمى منه، رأت مولاه، لأن عامر عندما كان عبدا بمكة اشتراه أبو بكر وأعتقه لله.
3: نعم.
4: فأصبح عامر بن فهيرة مولا لأبي بكر، أي كأنه عامل عنده خادم له يرعى له الغنم. فعندما جاءت عائشة في المدينة تريد رؤية أبيها أبو بكر رأته في الحمى وهو يهذي بما لا يدري، ورأت كذلك عامرا على نفس حال أبيها، ورأت أيضا المولى الثاني وهو بلال بن رباح أيضا اعتقه أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين، فرأت ثلاثتهم على ذاك الحال من البلاء، نقلت خبرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عاقبة صبرهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل تلك الحمى من يثرب إلى الجحفة، وحصل ذلك الحديث عند البخاري. فهذه كرامة على صبره، وكذلك مما أكرم الله به عامر بن فهيرة أنه عندما كتب الله له الشهادة في الغدر الذي نزل بهم في بئر معونة، هذا الصحابي الجليل عامر بن فهيرة رفع جثمانه إلى السماء
3: الله
4: وغسل بين السماء والأرض، والحديث في الصحيح.
3: الله أكبر.
4: فهذه من مكاسب الصبر. يصبر
3: على الفضل العظيم.
4: نعم. اختص به عامر رضي الله عنه. ربما الله. البعض منا لا يعرفه، ولكن ألم يعلم بأن الله يرى لنا رب. صحيح. ورزق ربك خير وأبقى. هذا الرجل صاحب صبر، فكان أن أناله الله تلك الرفعة.
3: الله أكبر. إذن هذا كان طبعا المثال في الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. ماذا أيضا عن الصبر المعصية؟
4: المعصية أصلا هي سبيل الهلكة والخسران. إن سمعنا أسماء أقوام مثل قوم عاد وثمود وفرعون وقوم لوط، كل هؤلاء أهلكوا، ما هو السبب المشترك بينهم في هلاكهم؟ هي المعصية.
3: صحيح.
4: ليست سبيل راحة ولا أنس ولا كسب، هي سبيل خسارة وهلاك ودمار. فالعبد يصابر نفسه بعيدا عن المعصية، وإن دعا الشيطان إليها، وإن دفع الشيطان لها، وإن تزينت الدنيا زخرف المعصية، لكن ليعلم العبد أن تلك الدائرة من المعصية دائرة الهلكة، فلينأ بنفسه عنها. ومثال على ذلك في قول الله جل وعلا من قصة نوح عليه السلام. نوح عليه الصلاة والسلام أول أولي العزم من الرسل، هم خمسة عليهم الصلاة والسلام، أولهم نوح عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. نوح عليه السلام الذي امتد خيره لأهله 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يذكرهم وينصح ويصبر على ذلك كله، كان في آخر ختام دعوته قبل الطوفان أن قال يا بني اركب معنا. الآن المعصية هي البقاء على وجه الأرض بعيدا عن السفينة، سفينة النجاة. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ما زال واقفا في دائرة المعصية، لم يخرج منها،
3: وما زال يكابر أيضا،
4: يكابر عليها. نعم. قال نوح وهو يخاطب ابنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. استمر بكبريائه في دائرة المعصية، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فالمعصية هي الهلكة.
3: صحيح.
4: لذلك الواحد يصابر نفسه ألا يهلك. هذا نبي الله نوح أول أولي العزم، ويهلك أمام ناظريه ولده.
3: الله أكبر.
4: أين كان هلاكه؟ في دائرة المعصية. حتى وإن كانت هذه الدائرة يظهر فيها المنع والأنس على قمم الجبال، وإن كانت تظهر بذلك، لكن الهلكة أطبقت عليه فأخذته مع الهالكين والعياذ بالله.
3: الله أكبر. إذن هذا الجانب، جانب المعصية.
4: المعصية خطيرة.
3: المعصية. نعم. ماذا أيضا عن الجانب الثالث وهو جانب البلاء؟ وهذا طبعا يعني كثير جدا فيه القصص.
4: نعم.
3: وفيه هي حقيقة المواقف.
4: نعم. الصبر على البلاء الآن سيظهر لنا قيمته ونفعه وبقاء أثره وخيره ونفعه للعبد. في البلاء لابد للعبد أن يعرف أن البلاء سنة كونية، أمر قائم في حياته، يبقى له أن يتعامل مع هذا الأمر. مثال في السنن الكونية، يوجد مخلوق هائل يظهر نهارا هو الشمس، ويوجد مخلوق آخر يقابله في الليل هو القمر. فالعبد يتعامل مع هذه السنن. فمثلا في النهار الشمس بحرارتها يحمي نفسه من حرها وشدتها، ولكنه يستفيد من ضوئها ونورها.
3: صحيح.
4: القمر في الليل بجماله وبهائه، فهو يتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمني نفسه بذلك، أن المؤمن يرى ربه كالقمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، كما أخبر عليه الصلاة والسلام وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، جعلنا الله من أهل ذلك النعيم. كذلك أن هذه الأيام التي يكتمل فيها القمر بدرا هي من الأيام البيض التي جاءت السنة بالحث على صيامها، فيتعامل العبد مع هذه السنة الكونية. كذلك من السنة الكونية كما أن العبد تعامل مع الشمس والقمر، فكذلك هناك سنة كونية هي سنة البلاء، فعلى العبد أن يتعامل مع هذه السنة. ومن أمثل على ذلك في قول الله جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. هذا الأعمى هو عبد الله ابن أم مكتوم فيما هو مشهور بين الناس. هذا الصحابي الجليل، ربما البعض لا يعرف أن هذا الصحابي عبد الله ابن أم مكتوم اسمه عبد الله ابن قيس ابن زائدة ابن الأصم رضي الله عنه وارضاه، والده يكون خال لأم المؤمنين خديجة بنت خويلد إحدى أمهات المؤمنين وأحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه صلى الله عليه وسلم، فله نسب مع خديجة. هذا الصحابي أيضا نزل قول الله جل وعلا من سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين
3: غير أولي الضرر.
4: ها، غير أولي الضرر لم تكن موجودة، فرفع يديه إلى الله قال: يا ربي أنزل عذري، فأنزل الله غير أولي الضرر، خصه الله بهذا الخصيصة. الحديث عند البخاري في الصحيح. فهو صاحب بلاء نعم، ولكن الله أكرمه أن كان مجاب الدعاء، بل وجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ثلاثة هم المؤذنون له. رسول الله صلى الله عليه وسلم له ثلاث مؤذنين: الأول بلال، الثاني هذا الصحابي عبد الله ابن أم مكتوم، وهو عبد الله بن قيس ابن زايدة ابن الأصم، الثالث أبو محذورة الجمحي رضي الله عنهم أجمعين. بل وهذا الصحابي بعد فضل الله ثم صبره على البلاء خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصية لم تكن لأحد من الصحابة، لا لأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم رضي الله عنهم أجمعين، خصه أن يكون خليفة من بعده حال خروجه عليه الصلاة والسلام من المدينة. إن خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة جعل هذا الرجل هذا الصحابي الكريم خليفة له على المدينة، فيصلي بالناس ويأتمرون بأمره. قال شراح السنة رحمهم الله: النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عبد الله بن أم مكتوم أكثر من 13 مرة رضي الله عنه، يكون مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحكم المدينة ويصلي بالناس. صبر على البلاء، شيك مفتوح.
3: هذا هو الشيك المفتوح فعلا في قيمة الصبر على البلاء. في الأخير يعني دكتور يحيى، يعني نريد بعض النصائح وبعض التوجيهات في موضوع الصبر، كيف نعزز حقيقة يعني قيمة الصبر عند الفرد وعند أيضا المجتمع حتى تكون يعني بإذن الله القيمة مفيدة لنا.
4: نعم. فلنأخذ على ذلك، نأخذ وصية الله أولا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، أي مارسوا ذلك وعودوا أنفسكم عليه، هذه وصية في ذلك.
3: نعم.
4: اثنين: أن العبد عندما يصبر الآخرين لا يجعل تصبيرهم بأمد قريب، أي أنك اصبر فسوف تنال، لا، بل يجعل تصبيرهم تعليقا بالله جل جلاله: ورزق ربك خير وأبقى. فيعلق العبد بالله، سواء أنا لنفسي أو لمن أريد أن أذكره بهذه القيمة العظيمة، قيمة الصبر أن يذكر العبد فيها بعطاء الله الذي لا حد له ولا منتهى.
3: الله أكبر. الله يعطيك العافية دكتور يحيى، طبعا كنت معنا ضيفا في هذه الحلقة، وإن كان لك يعني كلمة أخيرة تفضل.
4: اسمح لي بس أختم. نعم. بمقولة للإمام الشافعي في الصبر جميلة. نعم. ولعلها من المصبرات أيضا.
3: جميل.
4: يقول الإمام الشافعي رحمه الله، فتح الله عليه في الفقه والشعر والنسب وغيرها كثير: ولا رب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج.
3: الله أكبر. فرجت وكنت أظنها لا تفرج. إذن فرجت هذه الحلقة وكنت أظنها لا تفرج. الله يعطيك العافية دكتور يحيى، طبعا شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات حقيقة القيمة في هذه القيمة، قيمة الصبر. ونلقاك بإذن الله في الحلقات القادمة. شكرا جزيلا لك دكتور.
4: أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم
3: الله. الله يعطيك العافية. إذن مستمعين الكرام، كان معنا الدكتور يحيى بن زكريا بخاري، مستشار جمعية الدعوة بالرصيفة، كان ضيفا معنا في هذه الحلقة، ونلقاكم بإذن الله في الحلقات القادمة. هذه تحيات محدثكم عبد الله أمين فلاتة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: واحة القيم، واحة القيم. بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله معالي الشيخ صالح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال. يقول فيه المرسل: ما هي وصية فضيلتكم لأبنائكم الطلاب والمعلمين بشكل عام في دراستهم وحياتهم؟ بارك الله فيكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نوصي أبناءنا الطلاب بتقوى الله سبحانه وتعالى وحفظ أوقاتهم على ما تهيئوا له من الطلب في مختلف المراحل، وأن يحذروا من الصوارف ومن الفتن والشرور التي تلقى في هذه الوسائل المنبثة بين الناس، لأنها قواطع للوقت، ولأنها ينشر فيها ما يسمم الأفكار. فعلى شبابنا أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يناصحوا لطلابهم وطالباتهم في إلقاء الأفكار الصحيحة المتمشية مع الكتاب والسنة وما تسير عليه البلاد من سيرة حسنة. عليهم أن يحفظوا أوقات الطلاب فيما ينفعهم، لأن المتعلم أداة في يد المعلم يوجهه وينصحه. فعلى المعلمين والمعلمات تقوى الله سبحانه وتعالى والقيام بأداء الأمانة الملقاة على عواتقهم، فإن المسلمين سلموا أولادهم لهؤلاء المعلمين ووثقوا بهم. عليهم أن يتقوا الله أولا، وأن يكونوا عند حسن الظن ظن المجتمع بهم، وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم من التوجيه والنصح والإرشاد وإخلاص النية لله عز وجل، فإنهم هم الموجهون وهم القدوة وهم المؤتمنون على أولاد المسلمين. فعليهم جميعا أن يتقوا الله وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يحذروا الأولاد من الأفكار الدخيلة ومما يغير توجهاتهم، فإن الوقت وقت فتنة وشرور، ولكن مع التوكل على الله والاعتماد على الله وإخلاص النصيحة فإن الله ييسر الأمور. نسأل الله أن يعين الجميع وأن يسدد الخطى وأن يحفظنا وإياهم وجميع المسلمين. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول: يدخل علينا شهر ذي القعدة، ماذا يشرع في هذا الشهر، وهل له مزية عن غيره من الشهور؟
3: هو من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم قد حرم الله فيها القتال قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام صار الإسلام كله أمن وإيمان والحمد لله. والأشهر الحرم قد نص الله في كتابه العظيم على تحريم ظلم النفس فيها، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فعلى المؤمن أن يحذر ظلم نفسه بالمعاصي والسيئات والكفر بالله، وأن يصونها من ذلك في هذه الأشهر، وأن يحسن فيها الخير والعمل الصالح الذي أعظمه وأكبره توحيد الله والإخلاص له. ولا ريب أن المعنى مراد في الأشهر كلها، ولكن في الأشهر الحرم مزية وزيادة تأكيد. نعم.
2: بارك الله فيكم. أحد المستمعين يقول: ما هو مصير المؤمنين من الجن يوم القيامة؟ هل يدخلون الجنة مع الناس؟
3: حالهم مثل حال الناس، فالكفار من الجن والإنس في النار، والمؤمنون من الجن والإنس في الجنة، فالجن مكلفون مثل الناس. قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فهذا خطاب للجن والإنس. وأيضا سورة الجن ورد فيها أن الجن استمعوا للقرآن وآمن به بعضهم وكفر آخرون. قال تعالى: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. نعم.
2: الإسرار بآمين في الصلاة الجهرية، هل ورد فيه شيء؟ وهل هذا أمر مشروع؟
3: هذا خلاف السنة. الإسرار بآمين خلف الإمام في الصلاة الجهرية خلاف السنة، أن يجهر به الإمام والمأموم جميعا، هذا هو السنة. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين يقول: هل أمراض القلوب مثل الحسد والشهوات والحقد وغيرها تعتبر من كبائر الذنوب؟
3: قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالقلب هو محل الخير والشر، فكل فعل شر بالجوارح أصله عقيدة فاسدة في القلب، فالشرك من أمراض القلوب وهو مخرج عن الإسلام. وكذلك الكبر، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وعلاج أمراض القلوب يكون بتلاوة القرآن. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وكذلك بكثرة ذكر الله والتضرع والإنابة إليه. نعم.
2: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل يجوز أن أتصدق بثمن الأضحية بدلا من شرائها وذبحها؟
3: لا يكفي هذا عن الأضحية، هذه صدقة، والأضحية من النسك. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فدفع القيمة لا يقوم مكان الأضحية، وإنما يكون كصدقة كسائر الصدقات. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول: في قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، يقول في الآية التي تليها: قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، يقول: سؤالي التبس علي فهم كيف ينهى إبراهيم أباه عن الشرك وهو لم يعرف ربه بعد كما في سياق هذه الآيات؟
3: ليس هذا هو سياق الآيات، فليس معنى قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين أن الله علمه الدين، وإنما ذكر الله أن إبراهيم كان يدعو أباه وقومه إلى الحق في قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ثم في الآية التي تليها

0: في صلاة الفجر يدعو على المشركين أو يدعو للمسلمين بالتخلص من المشركين، يدعو على قوم ويدعو لقوم، هذا في صلاة الفجر أيضا، وكذلك في قنوت الوتر أيضا تدعو للمسلمين وللمستضعفين وللمحتاجين. أما الدعاء في صلاة الكسوف أو في صلاة الاستسقاء فلا أعلم لذلك أصلا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول: ما هي الشروط الواجبة في الأضحية؟
0: الشرط في الأضحية السن المحدد للضأن 6 أشهر فأكثر، وللمعز سنة، وللبقرة سنتان، وللإبل 5 سنين. لا بد أن تبلغ هذا السن المعتبر في جنسها، وأن تكون سليمة من العيوب المخلة باللحم، وسليمة لا تكون عرجاء يبين في الأعضاء، ولا تكون عوراء، ولا تكون مقطوعة أكثر الأذن أو القرن، هذه عيوب مخلة بالنسك. نعم.
1: سائل يقول: هل لي أن أؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ وإذا كان يجوز بنية واحدة، هل أطوف 7 أشواط فقط، أم أطوف 7 لطواف الإفاضة ثم 7 أشواط لطواف الوداع؟ أفتونا مأجورين، بارك الله فيكم.
0: إذا أخرت طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج ولا يتم الحج إلا به، فإذا أخرته إلى موعد السفر وسافرت بعده مباشرة فإنه يكفي عن الوداع، تنويه للإفاضة ويكفي عن الوداع، لأنه يصدق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: آخر عهده بالبيت. نعم.
1: أحسن الله إليكم. شيخ صالح سائل يقول في سؤاله: ما هي الأسباب التي تعين على ترك المعاصي؟
0: منها الخوف من الله وخشيته، والإكثار من تلاوة القرآن وتدبره، ومنها أيضا مجالسة الصالحين، والإكثار من الأعمال الصالحة وخصوصا الصلوات المفروضة. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكل هذا لا يفيد إذا لم يصبر الإنسان عليها، فالصبر على فعل الطاعات والصبر على ترك المعاصي يحتاج همة وعزيمة، فإن لم يترك جلساء السوء، ولم يترك القراءة في الكتب والمواقع المضلة التي تلبس عليه أفكاره وتثبط همته، فكيف يترك المعصية من كانت هذه حاله؟ فيجب الابتعاد عن أبواب الشر ومداخله أولا، فعليك بالعزم وعدم اليأس، مهما عدت إلى المعاصي لا تيأس من رحمة الله، واترك أسباب المعاصي وبإذن الله لا تعود إليها أبدا. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول: ما هي مراتب الإيمان بالقدر؟
0: أولها مرتبة العلم، وهو أن الله علم كل شيء لا يعزو عن علمه مثقال ذرة. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. مرتبة الثانية الكتابة، إن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. مرتبة الثالثة المشيئة والإرادة، الإيمان بأن جميع الأشياء لا تكون إلا بمشيئة الله وإرادته. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فالكفر والإيمان والطاعة والمعصية والفجور، كل ذلك شاءه وأراده الله سبحانه وتعالى، فلا يقع في ملكه ما لا يريد.

0: فأراد الخير والإيمان وأراد الكفر والشر لحكمة، فهذا ابتلاء وامتحان. لو ما فيه إلا الخير ما صار لأحد ميزة. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. الله خلق كل شيء، خلق السماوات والأرض وما فيهن، قال تعالى: الله خالق كل شيء، جميع المخلوقات كبيرها وصغيرها قد خلقها الله. ومن مخلوقاته أفعال العباد، الله خالق كل شيء، ويقول تعالى: والله خلقكم وما تعملون. نعم.
1: سائل يقول: بداية وقت الذبح هل هو بعد صلاة الإمام أو قدر صلاة الإمام أم بعد الخطبة، خاصة لأهل البوادي والرعاة ومن يكون خارج المدن والحواضر؟
0: يكون بقدر ما يفرع من صلاة العيد. فإذا فرغ الناس من صلاة العيد في البلدان فإن البوادي تذبح الأضاحي، وهذا شيء يعرف بسهولة، النظر في الشمس إذا ارتفعت قيد رمح فأكثر. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل بعث بسؤاله يقول: في قول الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يقول في هذه الآية: من هو ذو الحظ العظيم؟
0: من أعطاه الله هذه الخصلة، وهي مسألة الحلم والعفو عن المسيء. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ما يلقى هذه الصفة وهي الحلم والعفو إلا الذين صبروا، أن يرزق هذه الخصلة إلا ذو حظ عظيم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول: طهارة المريض، كيف يتطهر إذا لم يقدر على استعمال الماء في سائر أجزاء الوضوء أو في بعضها؟ بارك الله فيكم.
0: نعم، إذا كان لا يقدر على استعمال الماء في جميع أعضاء الوضوء فإنه يتيمم، يضرب بيده على التراب الطهور ثم يمسح وجهه وكفيه، هذا الذي لا يستطيع. أما الذي لا يستطيع غسل بعض الأعضاء فإنه يغسل الصحيح ويتيمم عن الجرح الذي لا يستطيع غسله، فيجمع بين الماء والتيمم. نعم.
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح. بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى. شكرنا يمتد لكم مستمعين الكرام على طيب متابعتكم لنا، كما نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على الواتس أب رقم 011-442-5513. نلتقيكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع في الصف، فلم ينكر ذلك علي. رواه البخاري. وعن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت مع النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء، واحفظه من كل سوء ومكروه، واغفر له ولوالديه، واصرف عنا وعنه وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية، وكذلك قوله: لأن كونه مسبوقا بالعدم كيفية تعرض للوجود بعد حصوله، وهي لازمة له لا علة له. فيقال: هذا ليس بصفة ثبوتية له، بل هي صفة إضافية، معناها أنه كان بعد أن لم يكن، ثم لو قدر أنها صفة لازمة له فالمراد أنها دليل على افتقاره إلى المؤثر. وأيضا فأنت قدرت هذا علة افتقاره، لم تقدره معلول افتقاره، فكونه غنيا لا يمنع كونه علة، وإنما يمنع كونه معلولا. وإن قال: هذه متأخرة عن افتقاره، والمتأخر لا يكون علة للمتقدم، قيل: هذا ذكرته في مواضع أخر لا ها هنا، هذا ذكرته في مواضع أخر لا ها هنا. وجوابه أنه دليل على الافتقار لا موجب له، والدليل متأخر عن المدلول عليه باتفاق العقلاء. فإن قيل: إن كان الحدوث دليلا على الافتقار إلى المؤثر، لم يلزم أن يكون كل مفتقر إلى المؤثر حادثا، لأن الدليل يجب طرده ولا يجب عكسه. قيل: نعم، انتفاء الدلالة من هذا الوجه لا ينفي الدلالة من وجوه أخر، مثل أن يقال: شرط افتقاره إلى الفاعل كونه محدثا، والشرط يقارن المشروط، وهذا أيضا مما يبين به الاقتران. فيقال: علة الافتقار بمعنى شرط الافتقار كونه محدثا أو ممكنا أو مجموعهما، والجميع حق. ومثل أن يقال: إذا أريد بالعلة المقتضى لافتقاره بالعلة المقتضية بالمقتضي لافتقاره إلى الفاعل هو حدوثه، أي كونه مسبوقا بالعدم، فإن كل ما كان مسبوقا بالعدم هو ثابت حال افتقاره إلى الفاعل، فإن افتقاره إلى الفاعل هو حال حدوثه، وتلك الحال هو فيها مسبوق بالعدم، فإن كل ما كان مسبوقا بالعدم كان كائنا بعد أن لم يكن، وهذا المعنى يوجب افتقاره إلى الفاعل. قال الرازي: البرهان الخامس أنه إما أن يتوقف جهة افتقار الممكنات إلى المؤثر، أو جهة تأثير المؤثرات فيها على الحدوث، أو لا تتوقف. والأول قد أبطلناه في باب القدم والحدوث، فثبت أن الحدوث غير معتبر في جهة الافتقار. فيقال: ما ذكرته في ذلك قد بين إبطاله أيضا.

0: وأن كل ما يفتقر إلى الفاعل لا يكون إلا حادثا، وأما القديم الأزلي فيمتنع أن يكون مفعولا. والذي ذكرته في كتاب الحدوث والقدم في المباحث المشرقية هو الذي جرت عادتك بذكره في المحصل وغيره، وهو أن الحدوث عبارة عن كون الوجود مسبوقا بالعدم وبالغير، فهو صفة للوجود فيكون متأخرا عنه، وهو متأخر عن تأثير المؤثر فيه، المتأخر عن احتياجه إليه، المتأخر عن علة الحاجة. فلو كان الحدوث علة الحاجة إلى الحدوث أو شرطها لزم تأخر الشيء عن نفسه بأربع مراتب. جوابه أن هذا ليس صفة وجودية قائمة به حتى يتأخر عن وجوده، بل معناه أنه كان بعد أن لم يكن، وهو إنما يحتاج إلى المؤثر في هذه الحال، وهو في هذه الحال مسبوق بالعدم. والتأخرات المذكورات هنا اعتبارات عقلية ليست تأخرات زمانية، والعلة هنا المراد بها المعنى الملزوم لغيره، ليس المراد بها أنها فاعل متقدم على مفعوله بالزمان. واللازم والملزوم قد يكون زمانهما جميعا كما يقولون. الصفة تفتقر إلى الموصوف والعرض إلى الجوهر وإن كانا موجودين معا. ويقولون إنما افتقر العرض إلى الموصوف لكونه معنى قائما بغيره، وهذا المعنى مقارن لافتقاره إلى الموصوف. قال الرازي البرهان السادس أن الممكن إذا لم يوجد فعدمه إما أن يكون لأمر أو لا لأمر، ومحال أن يكون لا لأمر، فإنه حينئذ يكون معدوما لما هو هو، وكل ما هويته كافية في عدمه فهو ممتنع الوجود. فإذا الممكن العدم ممتنع الوجود، هذا خلف، فتبين أن يكون لأمر. ثم ذكر ثم ذلك المؤثر لا يخلو إما أن يشترط فيه تأثيره فيه تجدده أولا يشترط، ومحال أن يشترط ذلك، فإن الكلام مفروض في العدم السابق على وجوده، والعدم المتجدد هو العدم بعد الوجود. فإذا لا يشترط في استناد عدم الممكنات إلى ما يقتضي عدمها تجدده، وإذا كان العدم الممكن مستندا إلى المؤثر من غير شرط التجدد علمنا أن الحاجة والافتقار لا يتوقف على التجدد وهو المطلوب. فيقال من العجائب بل من أعظم المصائب أن يجعل مثل هذا الهذيان برهانا في هذا المذهب الذي حقيقته أن الله لم يخلق شيئا، بل الحوادث تحدث بلا خالق، وفي إبطال أديان أهل الملل وسائر العقلاء من الأولين والآخرين. لكن هذه الحجج الباطلة وأمثالها لما صارت تصد كثيرا من أفاضل الناس وعقلائهم وعلمائهم عن الحق المحض الموافق لصريح المعقول وصحيح المنقول، بل تخرج أصحابها عن العقل والدين كخروج الشعرة من العجين، إما بالجحد والتكذيب وإما بالشك والريب. احتجنا إلى بيان بطلانها للحاجة إلى مجاهدة أهلها وبيان فسادها من أصلها، إذ كان فيها من الضرر بالعقول والأديان ما لا يحيط به إلا الرحمن. والجواب من وجوه، أحدهما
1: هذا سبب خوض شيخ الإسلام، هذا التنبيه مهم، أن سبب خوض شيخ الإسلام في هذا الكلام الصادر من أناس مثل الرازي ومثل ابن رشد ومثل كذلك الشهرستاني ومن ينتحلون العلم، قال لما كان يعني يؤدي بهم إلى هذا احتجنا إلى بيان بطلانه للحاجة إلى مجاهدة أهلها وبيان فسادها من أصلها، هذا الذي أدى به إلى هذا. وإلا فكلام ما يعني هذا الكلام ما يستفاد منه، كما يقال علم المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه البليد.
0: قال والجواب من وجوه، أحدهما أن يقال قد تقدم قولكم قبل هذا بأسطر إن العدم نفي محض فلا حاجة به إلى المؤثر أصلا، وجعلتم هذا مقدمة في الحجة التي قبل هذه، فكيف تقولون بعد هذا بأسطر المعدوم الممكن لا يكون عدمه إلا لموجب؟ وقدمنا أن جميع

0: جماهير نظار المسلمين وغيرهم يقولون إن العدم لا يفتقر إلى علة، وما علمت أحدا من النظار جعل عدم الممكن مفتقرا إلى علة إلا هذه الطائفة القليلة من متأخري المتفلسفة كابن سيناء وأتباعه، وإلا فليس هذا قول قدماء الفلاسفة لا أرسطو ولا أصحابه كبرقلس والإسكندر الإفروديسي شارح كتبه وثامسطيوس ولا غيرهم من الفلاسفة، ولا هو قول أحد من النظار كالمعتزلة والأشعرية والكرامية وغيرهم، فليس هو قول طائفة من طوائف النظار لا المتكلمة ولا المتفلسفة ولا غيرهم. الوجه الثاني أن يقال قوله محال أن يكون معدوما لا لأمر، فإنه حينئذ يكون معدوما لما هو وكل ما هويته كافية في عدمه فهو ممتنع الوجود، فيقال هذا تلازم باطل، فإنه إذا كان معدوما لا لأمر لم يكن معدوما لا لذاته ولا لغير ذلك، فقولك فإنه حينئذ يكون معدوما لما هو باطل، فإنه يقتضي أنه معدوم لأجل ذاته وأن ذاته هي العلة في كونه معدوما كالممتنع لذاته، وهذا يناقض قولنا معدوم لا لأمر، فكيف يكون نفي الشيء لازما لثبوته؟ فإن قيل مراده إما أن يكون لأمر أو لا لأمر خارجي، قيل فتكون القسمة غير حاصرة، وهو أن يكون معدوما لا لعلة. الوجه الثالث أن يقال الفرق معلوم بين قولنا ذاته لا تقتضي وجوده ولا عدمه أو لا تستلزم وجوده ولا عدمه أو لا توجب وجوده ولا عدمه، وبين قولنا تقتضي وجوده أو عدمه أو تستلزم ذلك أو توجبه، فإنما استلزمت ذاته وجوده كان واجبا بنفسه، وما استلزمت عدمه كان ممتنعا، وما لم تستلزم واحدا منهما لم يكن واجبا ولا ممتنعا بل كان هو الممكن. فإذا قيل إنه معدوم لا لأمر لم يوجب أن يكون هناك أمر يستلزم عدمه، بل يقتضي ألا يكون هناك أمر يستلزم وجوده، ومعلوم أنه على هذا التقدير لا يكون ممتنع الوجود، ولهذا يقول المسلمون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فمشيئته مستلزمة لوجود مراده، وما لا يشاءه لا يكون، فعدم مشيئته مستلزمة لعدمه، لأن العدم فعل شيئا بل هو ملزوم له. وإذا فسرت العلة هنا بالملزوم وكان النزاع لفظيا ولم يكن لهم فيه حجة. وقولنا ذاته استلزمت وجوده أو استلزمت عدمه لا ينبغي أن يفهم منه أن في الخارج شيئا كان ملزوما لغيره، فإن الممتنع ليس بشيء أصلا في الخارج باتفاق العقلاء، ولكن حقيقة الأمر أن نفسه هي اللازم والملزوم إما الوجود وإما العدم، فعدم الممتنع ملزوم عدمه ووجود الواجب ملزوم وجوده، وأما الممكن فليس له من نفسه وجود ولا عدم ملزوم لوجود ولا عدم، بل إن حصل ما يوجده وإلا بقي معدوما. الوجه الرابع أن يقال إذا كان كل ممكن لا يعدم إلا بعلة معدومة مؤثرة في عدمه، فتلك العلة المعدومة إن كان عدمها واجبا كان وجودها ممتنعا، فإن المعلول يجب وجوب علته ويمتنع بامتناعها، وحينئذ فيكون عدم الممكن علته واجبة ووجوده ممتنعا، فإن المعلول يجب بوجوب علته ويمتنع بامتناعها، وحينئذ كل ممكن يقدر إمكانه فإنه ممتنع، وهذا فيه من الجمع بين النقيضين ما هو في غاية الاستحالة كيفية وكمية. وإن قيل عدم علته يفتقر إلى عدم يؤثر في وجودها، وعدم ذاك المؤثر لعدم مؤثر فيه، وهلم جرى فذلك يستلزم التسلسل الباطل الذي هو أبطل من تسلسل المؤثرات الوجودية. الوجه الخامس: أن يقال إنه لو فرض أن العدم المستمر له علة قديمة، وأن المعلول إذا كان عدما مستمرا كانت علته التي هي عدم مستمر علة أزلية، لم يلزم من ذلك أن يكون الموجود المعين الذي يمكن أن يوجد وأن يعدم قديما أزليا، ويكون الفاعل له لم يزل فاعلا له، بحيث يكون فاعل الموجودات لم يحدث شيئا قط. فإن قياس الموجود الواجب القديم الأزلي الخالق فاعل الفاعل الموجودات المخلوقة على العدم المستمر المستلزم لعدم مستمر من أفسد القياس، وهو قياس محض من غير جامع. فكيف يجوز الاحتجاج بمثل هذا التشبيه الفاسد في مثل هذا الأصل العظيم، ويجعل خلق رب العالمين لمخلوقاته مثل كون العدم علة للعدم؟ وهل هذا إلا أفسد من قول الذين ذكر الله عنهم إذ قال: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فإذا كان هذا حال من سوى بينه وبين بعض الموجودات، فكيف بمن سوى بينه وبين العدم المحض؟ قال الرازي: البرهان السابع واجب الوجود لذاته، يمتنع أن يكون أكثر من واحد. فإذا صفات واجب الوجود وهي تلك الأمور الإضافية والسلبية على رأي الحكماء، والصفات والأحوال والأحكام على اختلاف آراء المتكلمين في ذلك، ليس شيء منها واجب الثبوت بأعيانها، بل هي بما هي ممكنة الثبوت في نفسها واجبة الثبوت نظرا إلى ذات واجب الوجود. فثبت أن التأثير لا يتوقف على سبق العدم وتقدمه. فلئن قالوا تلك الصفات والأحكام ليست من قبيل الأفعال، ونحن إنما نوجب سبق العدم في الأفعال، فنقول إن مثل هذه المسألة العظيمة لا يمكن التعويل فيها على مجرد الألفاظ، فهب أن ما لا يتقدمه العدم لا يسمى فعلا، لكن ثبت أن ما هو ممكن الثبوت لما هو هو يجوز استناده إلى مؤثر يكون دائم الثبوت مع الأثر. وإذا كان ذلك معقولا لا يمكن دعوى الامتناع فيه في بعض المواضع، اللهم إلا أن يمتنع صاحبه عن إطلاق لفظ الفعل، وذلك مما لا يعود إلى فائدة عظيمة. فيقال: الجواب عن هذه الحجة من وجوه: أحدها أن قوله واجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون أكثر من واحد، إن أريد به يمتنع أن يكون أكثر من إله واحد أو رب واحد أو خالق واحد أو معبود واحد أو حي واحد أو قيوم واحد أو صمد واحد أو قائم بنفسه واحد ونحو ذلك، فهذا صحيح. لكن لا يستلزم ذلك ألا يكون له صفات من لوازم ذاته يمتنع تحقق ذاته بدونها، وألا يكون واجب الوجود هو تلك الذات المستلزمة لتلك الصفات. والمراد بكونه واجب الوجود أنه موجود بنفسه يمتنع عليه العدم بوجه من الوجوه، ليس له فاعل ولا يسمى علة فاعلة البتة. وعلى هذا فصفاته داخلة في مسمى اسمه ليست ممكنة الثبوت، فإنها ليست ممكنة يمكن أن توجد ويمكن أن تعدم، ولا تفتقر إلى فاعل يفعلها ولا علة فاعلة، بل هي من لوازم الذات التي هي بصفاتها اللازمة لها واجبة الوجود. فدعوى المدعي أن الصفات اللازمة ممكنة الثبوت تقبل الوجود والعدم كدعواه أن الذات الملزومة تقبل الوجود والعدم. وإن أراد بقوله واجب الوجود واحد أن واجب الوجود هو ذات مجردة عن صفات، كان هذا ممنوعا ولم يذكر عليه دليلا. الوجه الثاني: أن يقال دعوى المدعي أن واجب الوجود هو الذات دون صفاتها، وأن صفاتها هي ممكنة الوجود، إن أراد بواجب الوجود أنه يمتنع عدمه من غير فاعل فعله، فكلاهما يمتنع عدمه من غير فاعل فعله. وإن أراد بواجب الوجود أنه القائم بنفسه الذي لا يفتقر إلى محل، كان حقيقة هذا أن الصفات لا بد لها من محل تقوم به بخلاف الذات، لكن هذا لا يقتضي أنها ممكنة الثبوت مفتقرة إلى فاعل. وإن أراد بواجب الوجود ما لا يمكن عدمه وبممكن الوجود ما يمكن وجوده وعدمه، فمعلوم أن الصفات لا يمكن عدمها كما لا يمكن عدم الذات، فوجوب الوجود يتناولهما. وإن أراد بواجب الوجود ما لا ملازم له لم يكن في الوجود شيء واجب الوجود، لا سيما على قولهم بأنه ملازم لمفعولاته فلا يكون واجب الوجود. ومن تناقض هؤلاء ومن اتبعهم كصاحب الكتب المظنون بها، صاحب المظنون الكبير، أنهم يفسرون واجب الوجود بأنه ما لا يلازم غيره، لينفوا بذلك صفاته اللازمة له. ويقولون لو قلنا إن له صفات لازمة،
1: ترجمة الكتب هذه في الحاشية، صاحب الكتب المظنون بها الذي يشير إليه ابن تيمية هو الغزالي، من الكتب التي تنسب إليه كتاب مظنون به على غير أهله، أو كتاب المظنون الكبير أيضا هو حتى هو دخل في علم الفلسفة، وكتاب المظنون الصغير موسوم الأجوبة الغزالية في المسائل الأخروية، قال وقد طبع أكثر من مرة منها طبعة، وذكر طبعاتها في الحاشية المظنون الكبير.
0: ويقولون لو قلنا إن له صفات لازمة له لم يكن واجب الوجود، ثم يجعلون الأفلاك وغيرها لازمة له أزلا وأبدا، ويقولون إن ذلك لا ينافي كونه واجب الوجود، فأي تناقض أعظم من هذا؟ الوجه الثالث أن يقال الواحد المجرد عن جميع الصفات ممتنع الوجود كما بسط في غير هذا الموضع، وبين أنه لا بد من ثبوت معان ثبوتية مثل كونه حيا وعالما وقادرا، وأنه يمتنع أن يكون كل معنى هو الآخر، أو أن تكون تلك المعاني هي الذات، وما كان ممتنع الوجود امتنع أن يكون واجب الوجود. فإذا ما زعم أنه واجب الوجود فهو ممتنع، فضلا عن أن يقال إنه فاعل لصفاته كما هو فاعل لمخلوقاته، أو إنه مؤثر ومقتض ومستلزم لمخلوقاته كما هو مؤثر ومقتض ومستلزم لصفاته. الوجه الرابع أن يقال قوله وهي تلك الأمور الإضافية والسلبية على رأي الحكماء إنما هو على رأي نفاة الصفات منهم كأرسطو وأتباعه، وأما أساطين الفلاسفة فهم مثبتون للصفات كما قد نقلنا أقوالهم في غير هذا الموضع، وكذلك كثير من أئمتهم المتأخرين كأبي البركات وأمثاله.
1: أبو البركات لا أظن أنه جد بن تيمية، البركات وعد فلسفي.
0: وأيضا فنفاة الصفات منهم كابن سينا وأمثاله متناقضون يجمعون بين نفيها وإثباتها كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع، فإن كانوا مثبتيها فهم كسائر المثبتين، وإن كانوا نفاه قيل لهم. أما السلب فعدم محض، وأما الإضافة مثل كونه فاعلا أو مبدئا فإما أن تكون وجودا أو عدما، فإن كانت وجودا لأنها من مقوله أن يفعل وأن ينفعل، وهذه المقولة من جملة الأجناس العالية العشرة التي هي أقسام الموجودات، كانت الإضافة التي يوصف بها وجودا، فكانت صفاته الإضافية وجودية قائمة به. وإن كانت الإضافة عدما محضا فهي داخلة في السلب، فجعل الإضافة قسما ثالثا ليس وجودا ولا عدما خطأ. وحينئذ فإذا لم يثبتوا صفة ثبوتية لم تكن ذاته مستلزمة لشيء من الصفات إلا أمرا عدميا، وأما المخلوقات فإنها موجودات جواهر وأعراض، ومعلوم أن اقتضاء الواجب وغير الواجب للعدم المحض ليس كاقتضائه للوجود، وسواء سمي ذلك استلزاما أو إيجابا أو فعلا أو غير ذلك، فإن وجود الشيء يستلزم عدم ضده، ولا يقول عاقل إنه فاعل لعدم ضده، ووجود الشيء يناقض عدم نفسه، ولا يقول عاقل إن وجوده هو الفاعل لعدم عدمه، فإن عدم عدمه هو وجوده، ووجوده واجب لا يكون مفعولا ولا معلولا. وأيضا فالعدم المحض إما أن لا يكون له علة كما هو عند جمهور العقلاء، وإما أن يقال علته عدم علة وجوده، فيجعل علة العدم عدما ولا يجعل للعدم الممكن علة وجودية. فالعدم الواجب أولى ألا يفتقر إلى علة وجودية، فإن العدم الواجب اللازم لذاته عدم واجب فلا يحتاج إلى علة وجودية، فإن العدم الواجب يتصف به الممتنع، والممتنع الذي يمتنع وجوده لا يفتقر إلى علة وجودية، وعدم وجود الرب ممتنع لنفسه كما أن وجود الرب واجب لنفسه فلا يكون له علة. الوجه الخامس قوله والصفات والأحوال والأحكام على اختلاف آراء المتكلمين في ذلك، فيقال له إثبات الصفات لله هو مذهب جماهير الأمة سلفها وخلفها، وهو مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة المسلمين المتبعين، وأهل السنة والجماعة، وسائر طوائف أهل الكلام مثل الهشامية والكرامية والكلابية والأشعرية وغيرهم، وإنما نازع في ذلك الجهمية، وهم عند سلف الأمة وأئمتها وجماعتها من أبعد الناس عن الإيمان بالله ورسوله، ووافقهم المعتزلة ونحوهم ممن هم عند الأمة مشهورون بالابتداع. وأما الأحكام فهي الحكم على الله بأنه حي عالم قادر، وهذا هو الخبر عنه بذلك، وهذا تثبته المعتزلة كلهم مع سائر المثبتة، لكن غلاة الجهمية ينفون أسماءه ويجعلونها مجازا فيجعلون الخبر عنه كذلك، وهؤلاء هم من النفاه. وعلى قولهم فالذات لم تقتضي شيئا، لأن كلام المخبرين وحكمهم أمر قائم بهم ليس قائما بذات الرب. وأما من لم يثبت الأحكام كأبي هاشم وأتباعه، فهؤلاء يقولون هي لا موجودة ولا معدومة، فلا يجعل ذلك كالموجودات. بقي الكلام على مثبتة الصفات الذين يقولون صفاته موجودة قائمة به ومخلوقاته موجودة بائنة عنه، فهؤلاء عندهم صفات واجبة الثبوت يمتنع عليها العدم، لا يقال إنها يمكن أن تكون موجودة ويمكن أن تكون معدومة، كما يقال مثل ذلك في الممكنات التي أبدعها، ولا يقولون إن الصفات لها ذوات ثابتة غير وجودها، وتلك الذوات تقبل الوجود والعدم، كما يقول ذلك من يقوله في الممكنات المفعولة. فتبين أن تمثيل صفاته بمخلوقاته في غاية الفساد على قول كل طائفة. الوجه السادس قوله ليس شيء منها واجب الثبوت بأعيانها، بل هي بما هي ممكنة الثبوت في نفسها واجبة الثبوت نظرا إلى ذات واجب الوجود، كلام ممنوع بل باطل. بل الصفات ملازمة للذات، لا يمكن وجود الذات بدون صفاتها اللازمة، ولا وجود الصفات اللازمة بدون الذات.
1: وكل هذه قاعدة مهمة أن يفهمها الإنسان، أن الصفات لازمة للذات، صفات الله سبحانه وتعالى لازمة لذاته، وذاته لازمة لصفاته، وانتفاء الصفات عن الذات يعني دليل العدم، وانتفاء الذات عن الصفات كذلك، أن معنى هذا يؤدي إلى العدم، كأن يقول لا فوق ولا تحت ولا شمال ولا يمين ولا صح ولا ذو وجه ولا ذو صفة ولا ولا ولا، هذا معناه عدم.
0: بل الصفات ملازمة للذات، لا يمكن وجود الذات بدون صفاتها اللازمة، ولا وجود الصفات اللازمة بدون الذات، وكل منهما لازم للآخر ملزوم له. ودعوى المدعي أن الذات هي واجبة الوجود دون الصفات ممنوع وباطل، وهو بمنزلة قول من يقول الصفات واجبة الوجود دون الذات، لكن الذات واجبة نظرا إلى وجوب الصفات، سواء فسروا واجب الوجود بالموجود نفسه أو بما لا يقبل العدم أو بما لا فاعل له ولا علة فاعلة أو نحو ذلك، وإنما يفترقان إذا فسر الواجب بالقائم بنفسه والممكن بالقائم بغيره. ومعلوم أن تفسيره بذلك باطل ووضع محض، وغايته منازعة لفظية لا فائدة فيها. الوجه السابع قوله: فثبت أن التأثير لا يتوقف على سبق العدم، فيقال له: هذا إنما يصح إذا كانت الذات المستلزمة لصفاتها هي المؤثرة في الصفات، وحينئذ فلفظ التأثير إن أريد به الاستلزام فكلاهما مؤثر في الآخر، إذ هو مستلزم له، فيلزم أن يكون كل منهما واجبا بنفسه لا ممكنا وهو باطل. وإن أريد بلفظ التأثير أن أحدهما أبدع الآخر أو فعله أو جعله موجودا ونحو ذلك مما يعقل في إبداع المصنوعات فهذا باطل، فإن عاقلا لا يقول إن الموصوف أبدع صفاته اللازمة ولا خلقها ولا صنعها ولا فعلها ولا جعلها موجودة ولا نحو ذلك مما يدل على هذا المعنى. بل ما يحدث في الحي من الأعراض والصفات بغير اختياره مثل الصحة والمرض والكبر ونحو ذلك لا يقول عاقل إنه فعل ذلك أو أبدعه أو صنعه، فكيف بما يكون من الصفات لازما له كحياته ولوازمها؟ وكذلك لا يقول عاقل هذا في غير الحي مثل الجماد والنبات وغيرهما من الأجسام، لا يقول عاقل إن شيئا من ذلك فعل قدره اللازم وفعل تخيره وغير ذلك من صفاته اللازمة.
1: يعني هو فعل طوله وفعل بياضه وفعل كذلك وزنه صفاته اللازمة له، وهو الذي فعل كرمه، وهو الذي فعل شجاعته، وهو الذي هذا معنى صفاته اللازمة.
0: بل العقلاء كلهم المثبتون للأفعال الطبيعية واللا إرادية، والذين لا يثبتون إلا الإرادية ليس فيهم من يجعل ما يلزم الذات من صفاتها مفعولا لها لا بالإرادة ولا بالطبع، بل يفرقون بين آثارها الصادرة عنها التي هي أفعال لها ومفعولات، وبين صفاتها اللازمة لها بل وغير اللازمة.
1: هذه ترجمة أبي البركات من سير أعلام النبلاء الذي يحيل إليه، قلنا ليس هو جد المجد لصاحب المجد أبي البركات صاحب المنتقى، ذاك محدث سني، هذا فلسف. قال شيخ الإسلام قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء ترجمة رقم 5088: أبو البركات العلامة الفيلسوف شيخ الطب أوحد الزمان، أبو البركات هبة الله بن علي بن ملكى، وقد مر بنا أنه يقول ابن ملكى يذكره ويعني به هذا أبو البركات بن ملكى البلدي اليهودي، كان اليهودي كان ثم أسلم في أواخر عمره، خدم الخليفة المستخدم المستنجد. قال الموفق ابن أبي أصيبعه: تصانيفه في غاية الجودة، وله فطرة فائقة، أضر بآخر، وكان يملي على الجمال بن فضلان وابن الدهان والمهذب بن النقاش ووالد الموفق عبد اللطيف، كتابه المسمى المعتبر، له كتاب اسمه المعتبر. قيل سبب إسلامه أنه دخل إلى الخليفة فقام له الكل سوى القاضي، فقال: يا أمير المؤمنين، إن كان القاضي لم يقم لأني على غير ملتي فأنا أسلم. فأسلم، خلف 3 بنات، هذا هو الشاهد الآن. قال خلف 3 بنات وعاش نحو 80، وهو صاحب ترياق برشعثاء، وله رسالة في ماهية العقل، ومن تلامذته المهذب علي بن هبل حاصل هذا أبو البركات ترجمه، هذه ترجمته.
0: وقد يكون للذات تأثير في حصول بعض صفاتها العارضة فيضاف ذلك إلى فعلها لحصول ذلك به، كحصول العلم بالنظر والاستدلال، وحصول الشبع والري بالأكل والشرب بخلاف اللازمة وما يحصل بدون قدرتها وفعلها واختيارها. فإن هذا لا يقول عاقل إنها مؤثرة فيه وإنه من أثرها، بل يقول إنه لازم لها وصفة لها وهي مستلزمة له وموصوفة به. وقد يقول إن ذلك مقوم لها ومتمم لها ونحو ذلك، وهم يسلمون أن فاعل الشيء هو فاعل صفاته اللازمة لامتناع فعل الشيء بدون صفاته اللازمة. وأيضا فالذات مع تجردها عن الصفات يمتنع أن تكون مؤثرة في شيء فضلا عن أن تكون مؤثرة في صفات نفسها، فإن شرط كونها مؤثرة أن تكون حية عالمة قادرة، فلو كانت هي المؤثرة في كونها حية

0: فتبين أنه ليس هاهنا تأثير بوجه من الوجوه في صفاتها، إلا أن يسمى المسمى الاستلزام تأثيرا كما تقدم، وحينئذ فيقال له: مثل هذه المسائل العظيمة لا يمكن التعويل فيها على مجرد الألفاظ، فإن تسميتك للاستلزام الذاتي لاستلزام الذات المتصفة بصفاتها اللازمة لها تأثيرا لا يوجب أن يجعل هذا كإبداعها لمخلوقاتها. فهب أنك سميت كل استلزام تأثيرا، لكن دعواك بعد هذا أن المخلوق المفعول ملازم لخالقه وفاعله مما يعلم فساده ببديهة العقل، كما اتفق على ذلك جماهير العقلاء من الأولين والآخرين، وأنت لا تعرف هذا في شيء من الموجودات، لا يعرف قط شيء أبدع شيئا وهو مقارن له بحيث يكونان متقارنين في الزمان لم يسبق أحدهما الآخر. بل من المعلوم بصريح العقل أن التأثير الذي هو إبداع الشيء وخلقه وجعله موجودا لا يكون إلا بعد عدمه، وإلا فالموجود الأزلي الذي لم يزل موجودا لا يفتقر قط إلى مبدع خالق يجعله موجودا، ولا يكون ممكنا يقبل الوجود والعدم، بل ما وجب قدمه امتنع عدمه فلا يمكن أن يقبل العدم.
1: إلى هنا إلى هنا. والذي يقرأ هذا الفقرة من كلام شيخ الإسلام التي ذكرها يرى أنه إنما رأى أنما أحد قام بهذا الواجب في الرد على هؤلاء فنهض بهذا الواجب وصبر على الكلام معهم وعلى الخوض معهم لإقناع من أراد الله إقناعه وهدايته. هذا سبب خوض بن تيمية في علم الكلام للرد على من ابتلي به من علماء الكلام من المسلمين. انظر ماذا قال: لما صارت تصد كثيرا، لكن هذه الحجج الباطلة وأمثالها لما صارت تصد كثيرا من أفاضل الناس وعقلائهم وعلمائهم عن الحق.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: الموافق لصريح المعقول وصحيح المنقول، بل تخرج أصحابها عن العقل والدين، يمرق من الدين كخروج الشعر من العجين، إما بالجحد والتكذيب لأسماء الله لخلق الله وهكذا أن العالم قديم وأمثال ذلك من الكلام المخرج من الملة أنه ما خلقه الله، وإما بالشك والريب احتجنا إلى بيان بطلانها للحاجة إلى مجاهدة أهلها وبيان فسادها من أصلها، إلى مجاهدة، هو يعتبر هذا جهادا، ونعم ما فعل. والله ما يستطيع أحد فيما أعلم يصبر على هذا الصبر، ربما تقرأ فيه، نحن نقرأ الآن صبرا، نقرأ فيه الآن نصبر صبر، نقرأ ما هو نقرأ يعني مثلا باعتبار، ومع ذلك هو يصبر على تأليفه. نعم، إلى هنا، بارك الله فيكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يسلمون

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم.

0: لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم

ترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون

يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى

قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين

0: إلى الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون
1: صدق الله العظيم.
2: هذه إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس. فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة 24 ومائة. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. رواه البخاري. وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. رواه البخاري. عن علقمة قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. رواه البخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال: سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني. قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين، الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملناه فأبى أن يحملنا، فاستحملناه فحلف ألا يحملنا. ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنهب إبل، فأمر لنا بخمس ذود، فلما قبضناها قلنا: تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه، لا نفلح بعدها أبدا. فأتيته فقلت: يا رسول الله، إنك حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا. قال: أجل، ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها، وفي رواية: وتحللتها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا. الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع، ألا هل بلغت؟ مرتين. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: محاسن الإسلام. محاسن
2: الإسلام. الدين عند الله هو الإسلام. هو
1: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم، أرحب بكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي في بداية هذه الحلقة، وأنقل لكم أيضا تحيات الزميل من الإخراج عادل السلهبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور حياكم الله، أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور. نتحدث في هذه الحلقات عن محاسن الإسلام، هذه المحاسن وهذه التشريعات وهذه الأوامر والنواهي التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم حياة الناس ولتنظيم معاشهم وأيضا لما يقربهم من الله تبارك وتعالى. دكتور، في هذه الحلقة سنتحدث إن شاء الله عن محاسن الإسلام في الزواج، سنتحدث بشكل يعني أكثر إسهابا في هذا الموضوع، سنتحدث عن هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في تنظيم موضوع الزواج وفي تنظيم غرائز الإنسان. لكن دعنا نبدأ الحديث دكتور بسؤال عام،

0: هي أم خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج آية من آيات الله تبارك وتعالى، يجتمع رجل بامرأة لا يعرفها ولا تعرفه فيصبح أقرب الناس إليها وتصبح أقرب الناس إليه، وتنتقل المرأة من بيت أبيها وأمها التي ولدت فيها وتربت فيها، وإذا بك تسأل ابنتك وتسأل أختك وتسأل عمتك أو خالتك إلى أين تذهبين، قالت إلى بيتي. فإذا الإسلام في تشريع الزواج يعني نظر إلى هذه الأمور الحقيقية، الفطرة البشرية، فإنك تنقل المرأة من بيت أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها إلى بيتها. وهذه آية أيضا من آيات الله تبارك وتعالى، هذا الرجل الغريب. ولذلك بعضهم يقولون الزواج يجعل البعيد قريبا والأجنبي نسيبا. والله تعالى ذكر من آياته يقول: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. يعني القدرة الإلهية تتجلى في أن يخلق من الماء بشرا، وأن يجعل من تلك العلاقة والوشية بين الرجل والمرأة نسبا ويجعل منه صهرا، فهذا أمر عظيم، وهذه قدرة الله تبارك وتعالى التي المطلقة التي يعني جعلها الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأمور. طيب، الزواج طبعا يتعلق بغريزة من الغرائز وليس بأم الغرائز. فعلاقة الرجل بالمرأة إنما هي إحدى الغرائز التي ركبها الله تبارك وتعالى في الإنسان لعمارة الكون. الله تبارك وتعالى حين خلق الكون وخلق ثلاث أنواع من المخلوقات التي يمكن أن تعيش في هذا الكون، يمكن، أنا أقول يمكن ولا أقول يعني يجب. المخلوق الأول هو الملائكة، وهؤلاء لا غرائز لهم، وإنما هم لا يعصون الله ما أمرهم
1: مقهورون على عبادة الله،
0: يعني ما نقول مقهورون بمعنى أن نقول ليس لهم غرائز تخرجهم عن حالهم العبادي لله تبارك وتعالى. قال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس عندهم الغرائز التي تدفعهم إلى الخروج عن الطاعة. وخلق الجن الذين فيهم يعني في أصل خلقتهم، وذلك عندنا جن مسلمين في أصل خلقتهم النزعة إلى الشر أكثر من النزعة إليه إلى الخير، وكذلك الحيوان، لا خلق الحيوان، الجن لا، الجن مع الإنسان يشتركون مع الإنسان، خلق الحيوان الذي يعني ينزع إلى الغرائز. ولذلك أحيانا إذا يعني رأوا شخصا يعني يستجيب لغرائزه قالوا هذا حيوان. هذه ليست شتيمة وإنما هي تشبيه له بالحيوان الذي لا عقل له والذي غاية أمره أنه يستجيب لغرائزه، ليس هناك يعني عقل يمكن أن يعيده إلى جادة الصواب. وخلق هذا الإنسان الذي أراده أن يكون عامرا لهذا الكون، فيه غرائز الخير، فيه غرائز الشر، فيه الغرائز التي تعمر الكون، وفيه الغرائز التي يمكن أن تدمر الكون. فجعل الله تبارك وتعالى هذا الإنسان هو الجدير بخلافة الأرض. ولذلك الله قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الله تبارك وتعالى يقول لهم: أنتم لا تصلحون لعمارة هذا الكون لأنكم لا غرائز لكم، وإنما أنتم مخلوقون للعبادة. لا بد من مخلوق يكون فيه الغرائز التي تعمر الكون. ولذلك ركب الله في الإنسان غريزة لقائه بالمرأة أو لقاء المرأة بالرجل، هذه غريزة، يعني هي متبادلة، ليست غريزة يعني من الرجل فقط ولا من المرأة فقط، غريزة أيضا حب المال، غريزة حب الولد، غريزة حب الانتصاف، غريزة الظلم، غريزة التعدي، كل هذه غرائز موجودة. يعني بمعنى أنه يعني ينطلق الإنسان إلى هذه الغرائز بمعنى دوافع كما ذكرتها الدوافع. لماذا خلق الله تبارك وتعالى هذه الغرائز في الإنسان ليعمر الكون؟ لأنه من غير تلك الغرائز لا يمكن أن يصنع شيئا، لا يمكن أن يبني عمارة، لا يمكن أن يتزوج امرأة، لا يمكن أن يدرس دراسة، يقعد 20 سنة يدرس على إيه يعني؟ إيه الغريزة اللي يعني يرجو منصبا، يرجو درجة، يرجو يتزوج ويتحمل تكاليف كبيرة، لأن غريزة لقائه بالمرأة وغريزة أن يكون في يوم من الأيام له أسرة وله أبناء وله بنات وأن يكون

0: تكون تلك الأسرة. فلما ركب الله تبارك وتعالى في هذا الإنسان الغرائز حماها بالتكاليف، حماها بالتكاليف. طيب ما حكمة يعني خلق الغرائز في الإنسان ليعمر الكون؟ لكن تلك الغرائز إذا تركت بدون تكاليف بدلا من أن تسهم في تعمير الكون ستكون سببا في تدميره. ولذلك أتى رب العزة والجلال بالتكاليف التي تجعل هذه الغرائز نافعة، تعمر الكون ولا تدمره، تبنيه ولا تهدمه. فركبت فيها الإنسان هذه الغرائز
1: حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة صاد.
1: ثواب الأذكار. ذكر الله كثيرا، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. ثواب الأذكار. تحريك الشفاه بذكر الله، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. رواه البخاري. ثواب الأذكار.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب، سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك اللهم وأنت رازق.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

الله أكبر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة منعطفا بها على منكبيه، وعليه عصابة دسماء، حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى. رواه البخاري. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل له: ارقه. قلت: لا أستطيع. فأتاني من صف، أي خادم، فرفع ثيابي من خلفي، فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة فقيل لي: استمسك. فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تلك الروضة روضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثنا في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملناه فأبى أن يحملنا، فاستحملناه فحلف ألا يحملنا، ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنهب إبل فأمر لنا بخمس ذود، فلما قبضناها قلنا: تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه، لا نفلح بعدها أبدا. فأتيته فقلت: يا رسول الله، إنك حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا. قال: أجل، ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها.

أفئدة وألين قلوبا. الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع. ألا هل بلغت؟ مرتين. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: الأربعون النووية
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لي جبريل: أرغم الله أنف عبد أو بعد. دخل رمضان فلم يغفر له، فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أو بعد، أدرك والديه أو أحدهما، لم يدخله الجنة، فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أو بعد، ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت: آمين. رواه ابن خزيمة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. رواه مسلم. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله، فجعل الناس يطيفون به يقولون: ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة. رواه مسلم. وفي رواية قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون: ألا وضعتها هنا لبنة فيتم بنيانك؟ فقال محمد صلى الله عليه وسلم: فكنت أنا اللبنة. رواه مسلم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 35 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. رواه مسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وروي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي من الليل ما قل أو كثر، ونجعل آخر ذلك وترا. رواه الطبراني والبزار. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل، ورغب فيها حتى قال: عليكم بصلاة الليل ولو ركعة. رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي. وعن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي واللفظ له وابن خزيمة في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة، فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه يسألني، ما سألني عبدي هذا فهو له. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعن عبد الله ابن أبي قيس رضي الله عنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. صحيح البخاري.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. رواه مسلم. عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، أشياء كنت أفعلها في الجاهلية. قال هشام: يعني أتبرر بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت لك من الخير. قلت: فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. رواه مسلم. وعن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مستمعنا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع تلاوة مما تيسر من سورة نوح برواية خلف عن حمزة بصوت القارئ عبد الرشيد صوفي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة بصوت القارئ عبد الرشيد صوفي، وكانت برواية خلف عن حمزة مما تيسر من سورة نوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

lo diremo. Lo diremo. الذين يقولون ربنا ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما اللهم إنا نسألك الجنة قل ما يعبأ بكم ربي قل ما

0: من مقاصد النكاح. شرع الله النكاح لمقاصد عظيمة، منها 1 العفة، 2 والولد، 3 والاستمتاع، 4 والمؤانسة والمودة، 5 والسكينة والرحمة، 6 تقوية الأواصر بالمصاهرة وتقارب الأسر، 7 وحماية المرأة.
1: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعيه الإبهام والتي تليها، فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إن الله أنزل سطوته بأهل الأرض، وفيهم الصالحون فيهلكون بهلاكهم. فقال: يا عائشة، إن الله عز وجل إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون فيصيرون معهم ثم يبعثون على نياتهم. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أن عليه مقالا ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. رواه ابن ماجه، ورواته ثقات. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه مسلم وغيره. وعن جرير رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. رواه البخاري ومسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا. رواه أبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: كتابه صلى الله عليه وسلم أنزل الله كتبا على بعض أنبيائه ورسله، فأنزل صحفا على خليله إبراهيم عليه السلام، وأنزل الزبور على نبيه داود عليه السلام، وأنزل التوراة على نبيه موسى عليه السلام، وأنزل الإنجيل على نبيه عيسى عليه السلام، وأنزل القرآن على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وكان أول ما أنزل عليه من القرآن قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان آخر ما نزل عليه من القرآن قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا القرآن يربط القلوب بخالقها وبارئها، ومن قرأه فسيجد أنه يذكر حقائق عن هذا الكون الفسيح في آفاق السماء وأعماق الأرض والبحر لم يكتشفها العلماء أو يثبتوها إلا في العصر الحديث، وباستخدام أجهزة متطورة، وبعد إجراء أبحاث علمية متقدمة، ووصول مثل هذه المعلومات الدقيقة والجليلة إلى رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب في ذلك الزمان البعيد، يشعر كل عاقل بأن القرآن كلام الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي من أنبياء الله، وقد تكفل الله بحفظه من أي تغيير، وجعله مهيمنا على ما سبقه من الكتب السماوية. أشهد أن
1: محمد الرسول. الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي.

إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك.

الواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

انتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أقدم لكم تلاوة لما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ على المزجاجي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة.

الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن

عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين.

الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسوا

في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

الأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورة المائدة.
1: لطائف قرآنية.
2: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.
3: هذه الآية ذكر الله فيها فضائل القرآن، فبين أنه فيه بصائر للناس وفيه هدى وفيه رحمة لأولئك القوم الذين يوقنون بالله. هذه الآية تدل على أن المؤمن محتاج في عبادته إلى الله إلى عدة أمور. أولاً، محتاج في عبادته إلى الله إلى معرفة ذهنية قلبية صحيحة، ولهذا قال الله بصائر. هذه المعرفة توجد في القرآن فسماه الله بصائر. ثانياً، يحتاج المؤمن إلى طريق صحيح يسير عليه يوصله إلى الله، لأن الطريق الخطأ لا يوصل إلى الله، فاحتاج هداية، فقال الله هذا بصائر للناس وهدى. ثالثاً، يحتاج الإنسان إلى أن يرحمه الله، لأنه في أثناء سيره إلى الله سيعتريه بعض الضعف وبعض الخور وبعض الهوان، فيحتاج إلى أن الله يرحمه، فقال الله ورحمة. رابعاً، هذا الطريق قد يطول على الإنسان المؤمن، والمشككون فيه أحياناً يعترضون، فيحتاج المؤمن إلى يقين، فقال الله لقوم يوقنون. فجمع القرآن البصائر والهدى والرحمة واليقين، فاجتمع الخير كله في القرآن.

0: السادس.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورتي آل عمران والنساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورتي آل عمران والنساء.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه.
1: تسابيح. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له. والحمد لله نور السماوات والأرض ومن فيهن، وله الحمد قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وله الحمد ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وله الحمد هو الحق وقوله الحق ووعده الحق ولقاؤه حق والجنة حق والنار حق والبعث حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. سبحان ذي الجبروت والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، يسبحه الملائكة المقربون. شاهدوا من عظمة الله ما لم نشاهد، وعلموا عن عظمته ما لم نعلم، فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم ربنا صلاح الحال ووفاة مع الأبرار، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة يونس.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الشورى والزخرف.